0: رح نشوف سوا حالة طقس اليوم التنين مع بداية هالأسبوع. بسيدني بتوصل درجات الحرارة لل 33، وبملبورن بتوصل الحرارة لل 19. رح يكون في احتمال كمان لتساقط الأمطار. عنا هون ببيروت الحرارة بتتراوح بين 22 و 27 درجة. أهلا فيكم مستمعينا، مكملين نحن وياكم ضمن مشوار التنين اليوم. رح ناخد أول استراحة من مشوارنا، خليكن على السمع.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: ليتوانيا أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: برجع لعندكم مستمعينا ودايما مع راديو 2ME الموجة 1638 AM. برحب فيكم فردا فردا. في خبر من لبنان رح يهم كتار منكم, خصوصا اللي عندهم أهل بأمريكا وبيعرفوا قدي السفر بين البلدين بياخد وقت ومحطات انتظار. القيود الأمريكية القديمة على الرحلات الجوية بين لبنان والولايات المتحدة انرفعت رسميا. القرار وقعه دونالد ترامب ورحب فيه الرئيس جوزيف عون بعد ما كان هالملف مطروح خلال لقاء بواشنطن. القيود بترجع لل 1985 والقرار الجديد ألغى التدابير الرئاسية يلي كانت بتمنع عودة الخطوط المباشرة. بس تشغيل الرحلات بعده بحاجة لاتفاق طيران جديد, موافقات أمريكية وتقييمات للسلامة وأمن المطار. وبحسب مصدر بالشركة نقل عنه لوريان توداي, ميدل إيست بتقدر أنه العودة ممكن تصير بنهاية 2027 أو خلال 2028 إذا اكتملت الإجراءات. قيمة هيدي الخطوة كتير واضحة للعائلات المنتشرة بين لبنان وأمريكا. رحلة مباشرة أكيد فيها تسهل الزيارات خصوصي مع كبار بالسن أو أطفال, وكمان بتفتح فرص للشغل والتواصل. فالمهم هلأ أنه العائق القانوني انشال وصار في إجراءات عملية لازم تكتمل حتى يصير في موعد للرحلات. وهلأ بنكفي معكم مستمعينا مع أغانينا الحلوة. بعد الاستراحة منكون سوا برفقة شيرين, تابعونا.
1: استهداف روسيا لزابورجيا في أوكرانيا بعد يوم واحد من أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الديزل الروسي. أما كريس بوين وزير الطاقة ليعلن أنه لن يتخذ نفس الخطوة, وأستراليا مستمرة بدعم أوكرانيا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة, ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة, مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. Exclusive.

0: رح نتوقف عند هالموضوع وهو الهجوم الجديد على الرياض. الوضع بالرياض شهد تصعيد كبير خلال هالويك اند يعني عطلة الأسبوع، وهالمرة الاستهداف خلف حصيلة عالية وطال صالة للمسافرين. سلطات السعودية قالت أنه هجوم السبت على مطار الملك خالد الدولي قتل 12 شخص والجرحى وصلوا إلى 309، وبين الضحايا أشخاص هن من جنسيات مختلفة. ويوم الأحد امبارح التحالف بقيادة السعودية أعلن أنه مقذوفا ضرب مجددا مجمع صالات بالمطار بحسب AP. وخلال الأحد كان المطار مغلق وتحولت الدراسة بالرياض إلى التعليم عن بعد. ترامب قال كمان أنه عم يدرس احتمال مشاركة أمريكية بالضربات ضد الحوثيين. يلي عم نتابعه هون صار بيأثر على سفر الناس ومدارسهم وحياتهم اليومية، كمان إضافة للخطر المباشر على المدنيين. وبالنسبة للي عندهم أهل بالرياض دايما في قلق، فالأفضل يعني يكون في متابعة للتعليمات الرسمية وتحديثات شركات الطيران، خصوصا إذا في أي سفر قريب، لأنه ترتيبات الرحلات ممكن تتغير بسرعة. نتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى والسلامة لكل الناس الموجودة هناك، أو كل حدا عنده أهل وقرايب قراب على اللي عم بيصير. ناخد فاصل قصير ومن بعده منرجع لعندكم ولا غنية رومانسية حلوة كتير مع ملك الرومانسية طبعا وائل كفوري، قربة الشتوية، نسمع بعد الاستراحة. Turn your radio up. This is 2ME.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: رجعنا لنكمل سوا بمشوارنا دائما راديو تو ام اي معكم, وخليكم برفقتنا اذا بتحبوا تتابعوا المزيد من الاخبار, تسمعوا برامجكم واغانيكم المفضله على اذاعه تو ام اي استراليا الموجه 1638 AM. نحن دايما معكم, ورح نكون بهالأثناء مع نشرة أخبار 2ME. بترككم برفقة الزملاء من استديو الأخبار لتتابعوا أبرز المستجدات المحلية والدولية, ونرجع منلتقى من بعدها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني, تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن, أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار, وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: One two M E.

0: قتيل وأحد عشر مصابا إثر تجدد الهجمات على مطار الرياض أمس. والسلطات السعودية تعرض صور كاميرات المراقبة داخل المطار للحظة الهجوم الذي وقع السبت. نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن الملف الإيراني، وطهران تعتبر الرد الأمريكي على مقترحها لفتح مضيق هرمز غير كاف. الحكومة الباكستانية تنشر قوات الجيش في مقاطعة خيبر بعد إعلان حالة الطوارئ وعزل حكومة الإقليم التابعة لحزب عمران خان. أهلا بكم. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر الاستهداف الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس، حيث اندلعت النيران في المبنى رقم 4 نتيجة سقوط مقذوف. وقالت إن المطار مطار الملك فهد الدولي في الدمام تعرض كذلك لهجوم جديد مساء الأحد، مشيرة إلى استمرار الهجوم أو الجهود لتقييم حجم الأضرار. وأعلنت السلطات السعودية أيضا عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. هذا وأظهرت مقاطع مصورة وزعتها وزارة الإعلام السعودية من كاميرات المراقبة داخل مطار الملك خالد في الرياض، أظهرت مشاهد للحظة الهجوم الحوثي الذي وقع يوم السبت وأودى بحياة 12 شخصا وأصاب أكثر من 300 آخرين. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي أعلنت التعليق المؤقت للعمليات التشغيلية في المطار. وقالت السلطات السعودية إن الهجوم جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي، متوعدة بالرد عليه بحزم. وأعلن الحوثيون في اليمن عن تنفيذ هجمات على السعودية خلال الساعات 24 الماضية، وقالوا إنها تمت بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات التي استهدفت مواقع عدة على رأسها مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام، فضلا عن محطة شقدم الغازية ومعمل تنجيب النفطي التابعين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية من السعودية. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى بحث التصعيد الأخير بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنه. وأكد عراقجي خلال الاتصال على استعداد طهران للمساعدة في تسهيل الحوار بين السعودية واليمن وصولا لحل سياسي، بحسب بيان صدر عن الخارجية الإيرانية. وقال عراقجي إن الإصرار على الخيار العسكري وتجاهل الحلول السياسية من شأنه أن يزيد الوضع الراهن تعقيدا. ميدانيا في اليمن، أفادت مصادر يمنية بسقوط مركز مديرية المصراخ في محافظة تعز بيد الحوثيين. وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية صبر الموادم في تعز، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على منطقة نجد قسيم جنوب غربي المحافظة. وقالت المصادر إن الحوثيين تقدموا في جبهة السياح جنوب غربي تعز مع سعيهم لقطع طريق وادي الضباب الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز. بحسب المصادر، هجمت مقاتلات سعودية مواقع حوثية في تعز، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن واشنطن قبلت بعض شروط طهران السبعة التي تقدمت بها عبر عدد من الوسطاء، فيما لا تزال مسائل أخرى غير واضحة. وأضاف رضائي أن رد الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية غير كاف، وأعلن أن مضيق هرمز لن يفتح ولن تجرى أي مفاوضات ما لم تتم تلبية شروط إيران، بحسب قوله. أعلن وزير الشحن الهندي أن اثنين من البحارة الهنود فقدا بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان، حيث كان على مد السفينة 11 بحارا هنديا. وقالت نيودلهي إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها أعادت تصنيف واقعة في محيط منطقة رسو في صحار بسلطنة أو صحار في سلطنة عمان إلى هجوم بعد التأكد من تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الهيئة أن السلطات المحلية ساعدت في إجلاء الطاقم، مشيرة إلى أن تقييم الأضرار والتأثير على البيئة لم يتضح حتى الآن. عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية ركزت على الملف الإيراني. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار بأن المشاورات تلت تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية عودة الضربات على إيران. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه في حال شنت واشنطن هجوما على طهران فقد ترد الأخيرة باستهداف إسرائيل. ووفق التقارير لم يتخذ نتنياهو قرارا بعد بشأن ضرب إيران، ونقل عنه أنه غير معني بأي تحرك قبيل الانتخابات الإسرائيلية. هذا وذكرت صحيفة معارف الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طالبت من إسرائيل توجيه ضربة منفردة ضد إيران، فيما كشف موقع المونيتور عن قلق في تل أبيب من تداعيات التصعيد أو الاتفاق قبيل الانتخابات في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: ضربة إسرائيلية ضد إيران لكن من دون مشاركة أمريكية، هذا ما تحدثت عنه صحيفة معاريف الإسرائيلية التي أفادت بأن واشنطن طلبت من تل أبيب تنفيذ ضربة منفردة وسط حسابات انتخابية مختلفة بين ترامب ونتنياهو. فالحرب مع إيران قد تضر ترامب قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي، بينما قد تمنح التصعيدات الأمنية نتنياهو مكاسب سياسية قبل الانتخابات الإسرائيلية. الطلب الأمريكي جاء نتيجة لتطورات تتعلق باستعادة إيران السريعة قدراتها الإنتاجية من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. ورغم أن الخطوة توقفت في نهاية المطاف، لكن التعليمات التي جاءت من واشنطن فاجأت المسؤولين الإسرائيليين. وهنا تجد إسرائيل نفسها أمام خيارين يثيران قلقها. الأول عودة الحرب مع إيران وما قد يتبعها من صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل وتؤثر في الانتخابات. أما الثاني فهو أن يختار ترامب طريق الاتفاق مع طهران ويقبل بخفض قدراتها النووية بدلا من تفكيكها بالكامل، وهو ما ترفضه إسرائيل. لذلك تسعى تل أبيب إلى التأثير في شروط أي اتفاق محتمل خشية أن تجد نفسها خارج طاولة المفاوضات. وبين حسابات الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تبقى إيران أمام احتمالين: تصعيد عسكري جديد أو اتفاق سياسي لا تعرف إسرائيل بعد إن كان سيحقق مطالبها.
0: أعاد تصريح متداول لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف بأن إيران بقيت أسيرة الماضي، أعاد فتح النقاش بشأن نهج طهران في إدارة أزماتها وعلاقاتها الخارجية. وبين ضغوط الاقتصاد وتباينات مراكز القرار وتصاعد التحديات الأمنية، يواجه النظام اختبارا داخليا وسط تلويح الحكومة بإعادة قطع الإنترنت.
2: خمس جبهات تضيق الخناق على النظام الإيراني، شارح مثقل بالغضب الاقتصادي ومخاوف من عودة الاحتجاجات، تصدعات داخل أروقة السلطة وتصعيد أمني في بلوشستان، فيما تلوح في الأفق احتمالات مواجهة أمريكية جديدة. اقتصاديا تأكلت القدرة الشرائية للإيرانيين تحت وطأة التضخم والعقوبات الأمريكية. ومع تدهور الأوضاع الاجتماعية يخيم شبح الاحتجاجات على الواجهة، فيما أعاد تلويح السلطات بقطع الإنترنت إلى الأذهان مشاهد الانقطاعات التي رافقت احتجاجات سابقة. سياسيا جاء مقطع متداول لمحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية الأسبق ليفتح بابا من
3: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
4: What we gonna do right here is go back. Nazil, way back. Back into time.

الدنيا بالامتثال والصبر، والتانية بالامتثال.

تحياتي لكم مجددا مستمعين راديو 2 إم أستراليا، ومعكم ماريا من قلب بيروت من استديوهات الإذاعة ودايما على الموجة 1638 AM. تذكير بطقس التنين اليوم بسدني الحرارة بتوصل ل 33 درجة، بملبورن بين 8 درجات و 19 درجة الحرارة، وهون ببيروت بتوصل ل 27 درجة. وين ما كنتوا أهلا فيكن، رح ناخد استراحة كتير صغيرة ومن بعدها نسمع سوا للموسيقار ملحم بركات حمامة بيضة. Your station.

0: إذاعتكم تؤمئين إذاعتكم إذاعتكم
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: تحقق الشرطة الفيدرالية الأسترالية إذا كان في هونيك صلة بين مساعد الطيار المرتبط اسمه بحادثة فلاي دبي وأيضا جمعية إسلامية في ملبن أثناء وجوده في أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

كل واحد منكم أكيد عنده غنية هيك دايما إلى بقلبه مطرح خاص أو بتذكره بشي معين، خصوصي أغاني فيروز بتذكرنا هيك بأيام حلوة كتير، أيام اشتقنا نرجع عن جد نعيشها. خلينا نغير الأجواء شوي ونسمع من فيروز غنية من الزمن الجميل على 2ME ودايما على الموجة 1638.

0: وهلا مستمعينا مع اخبار الساعه 1 الظهر على 2 ام استراليا، ابرز المستجدات لحد هالساعه رح تسمعوها من الزملاء باستديو الاخبار. خليكم ترجع من بعد على عندكم ونكمل بمشوارنا لليوم الاثنين 12 اكتوبر.
1: اكتشف عالم الفيله في حديقه حيوانات ورب المفتوحه. ندعوك لزياره مسار الفيله والاستمتاع بمشاهده هذه الحيوانات الرائعه في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
2: Get the news first from 2ME.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1800.
7: TME Australia News.
8: ABC News.
9: Tonight, Connor, with the top stories. The oil price has climbed higher again despite US President Donald Trump announcing an energy ceasefire to stop Ukraine and Russia attacking each other's facilities. But Ukraine says it's still waiting to see details of the deal and there's been no word from Russia. Donald Trump wants Ukraine to halt its attacks on Russian oil refineries. He blames those strikes for a rise in diesel prices that are hurting his Republican Party ahead of US midterm elections next month. There's also been a big escalation in the conflict between Saudi Arabia and Iran-backed Houthi rebels, which is also putting pressure on oil prices. The Houthis keep striking the international airport in the Saudi Arabian capital, causing a dozen deaths and wounding many more. And there's debate over what action Australia should take to stop people from seeing a potential live stream of an execution of a former United States Army psychiatrist who was convicted of a deadly shooting. US Defence Secretary Pete Hegseth says he would make sure people could watch the December 3 execution, which would be the first by a military firing squad since World War II. The Greens want the federal government to make sure the execution can't be showed in Australia, while other politicians are questioning the effectiveness of such a ban and whether it impinges on free speech. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: قتيل واحد عشر مصابا إثر تجدد الهجمات على مطار الرياض أمس. والسلطات السعودية تعرض صور كاميرات المراقبة داخل المطار للحظة الهجوم الذي وقع السبت. نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن الملف الإيراني، وطهران تعتبر الرد الأمريكي على مقترحها لفتح مضيق هرمز غير كافٍ. الحكومة الباكستانية تنشر قوات الجيش في مقاطعة خيبر بعد إعلان حالة الطوارئ وعزل حكومة الإقليم التابعة لحزب عمران خان. زيلينسكي يؤكد تعرض محطات كهرباء أوكرانية للقصف بعيد إعلان ترامب وقفا فوريا للضربات بين موسكو وكييف على منشآت الطاقة. أهلا بكم. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر الاستهداف الذي طال مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض يوم أمس، حيث اندلعت النيران في المبنى رقم 4 نتيجة سقوط مقذوف. كما قالت إن مطار الملك فهد الدولي في الدمام تعرض لهجوم جديد مساء الأحد، مشيرة إلى استمرار الجهود لتقييم حجم الأضرار. وأعلنت السلطات السعودية أيضا اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط وعن تدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. هذا وأظهرت مقاطع مصورة وزعتها وزارة الإعلام السعودية من كاميرات المراقبة داخل مطار الملك خالد في الرياض، أظهرت مشاهد للحظة لحظة الهجوم الحوثي الذي وقع يوم السبت وأودى بحياة 12 شخصا وأصاب أكثر من 300 آخرين. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي أعلنت التعليق المؤقت للعمليات التشغيلية في المطار. وقالت السلطات السعودية أن الهجوم جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي، متوعدة بالرد عليه بحزم. هذا وأعلن الحوثيون في اليمن عن تنفيذ هجمات على السعودية خلال الساعات 24 الماضية، وقالوا إنها تمت بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات التي استهدفت مواقع عدة على رأسها مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام، فضلا عن محطة شقدم الغازية ومعمل تناجيب النفطية التابعين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية من السعودية. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى بحث التصعيد الأخير بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنه. وأكد عراقجي خلال الاتصال استعداد طهران للمساعدة في تسهيل الحوار بين السعودية واليمن وصولا لحل سياسي بحسب بيان صدر عن الخارجية الإيرانية. وقال عراقجي إن الإصرار على الخيار العسكري وتجاهل الحلول السياسية من شأنه أن يزيد الوضع الراهن تعقيدا. ميدانيا في اليمن، أفادت مصادر بسقوط مركز مديرية المصراخ في محافظة تعز بيد الحوثيين. أشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية صبر الموادم في تعز، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على منطقة نجد قسيم جنوب غربي المحافظة. وقالت المصادر إن الحوثيين تقدموا في جبهة الصياح جنوب غربي تعز مع سعيهم لقطع طريق وادي الضباب الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز. وبحسب المصادر هجمت مقاتلة سعودية مواقع حوثية في تعز ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن واشنطن قبلت بعض شروط طهران السبعة التي تقدمت بها عبر عدد من الوسطاء، فيما لا تزال مسائل أخرى غير واضحة. وأضاف رضائي أن رد الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية غير كاف، وأعلن أن مضيق هرمز لن يفتح ولن تجرى أي مفاوضات ما لم تتم تلبية شروط إيران بحسب قوله. أعلن وزير الشحن الهندي أن اثنين من البحارة الهنود فقدا بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان، حيث كان على متن السفينة 11 بحارا هنديا. وقالت نيودلهي إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها أعادت تصنيف واقعة في محيط منطقة رسو في صحار بسلطنة عمان إلى هجوم بعد التأكد من تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الهيئة أن السلطات المحلية ساعدت في إجلاء الطاقم، مشيرة إلى أن تقييم الأضرار والتأثير على البيئة لم يتضح حتى الآن. عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية ركزت على الملف الإيراني. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار بأن المشاورات تلت تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية عودة الضربات على إيران. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه في حال شنت واشنطن هجوما على طهران قد ترد الأخيرة باستهداف إسرائيل. ووفق التقارير لم يتخذ نتنياهو قرارا بعد بشأن ضرب إيران، ونقل عنه أنه غير معني بأي تحرك قبيل الانتخابات الإسرائيلية. هذا وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل توجيه ضربة منفردة ضد إيران، فيما كشف موقع المونيتور عن قلق في تل أبيب من تداعيات التصعيد أو الاتفاق قبيل الانتخابات في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: ضربة إسرائيلية ضد إيران لكن من دون مشاركة أمريكية، هذا ما تحدثت عنه صحيفة معاريف الإسرائيلية التي أفادت بأن واشنطن طلبت من تل أبيب تنفيذ ضربة منفردة وسط حسابات انتخابية مختلفة بين ترامب ونتنياهو. فالحرب مع إيران قد تضر ترامب قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي، بينما قد تمنح التصعيدات الأمنية نتنياهو مكاسب سياسية قبل الانتخابات الإسرائيلية. الطلب الأمريكي جاء نتيجة لتطورات تتعلق باستعادة إيران السريعة قدراتها الإنتاجية من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. ورغم أن الخطوة توقفت في نهاية المطاف، لكن التعليمات التي جاءت من واشنطن فاجأت المسؤولين الإسرائيليين. وهنا تجد إسرائيل نفسها أمام خيارين يثيران قلقها. الأول عودة الحرب مع إيران وما قد يتبعها من صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل وتؤثر في الانتخابات. أما الثاني فهو أن يختار ترامب طريق الاتفاق مع طهران ويقبل بخفض قدراتها النووية بدلا من تفكيكها بالكامل، وهو ما ترفضه إسرائيل. لذلك تسعى تل أبيب إلى التأثير في شروط أي اتفاق محتمل خشية أن تجد نفسها خارج طاولة المفاوضات. وبين حسابات الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تبقى إيران أمام احتمالين: تصعيد عسكري جديد أو اتفاق سياسي لا تعرف إسرائيل بعد إن كان سيحقق مطالبها.
0: أعاد تصريح متداول لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف بأن إيران بقيت أسيرة الماضي أعاد فتح النقاش بشأن نهج طهران في إدارة أزماتها وعلاقاتها الخارجية. وبين ضغوط الاقتصاد وتباينات مراكز القرار وتصاعد التحديات الأمنية، يواجه النظام اختبارا داخليا وسط تلويح الحكومة بإعادة قطع الإنترنت.
2: خمس جبهات تضيق الخناق على النظام الإيراني، شارح مثقل بالغضب الاقتصادي ومخاوف من عودة الاحتجاجات، تصدعات داخل أروقة السلطة وتصعيد أمني في بلوشستان، فيما تلوح في الأفق احتمالات مواجهة أمريكية جديدة. اقتصاديا تأكلت القدرة الشرائية للإيرانيين تحت وطأة التضخم والعقوبات الأمريكية. ومع تدهور الأوضاع الاجتماعية يخيم شبح الاحتجاجات على الواجهة، فيما أعاد تلويح السلطات بقطع الإنترنت إلى الأذهان مشاهد الانقطاعات التي رافقت احتجاجات سابقة. سياسيا، جاء مقطع متداول لمحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية الأسبق ليفتح بابا من التساؤلات. ظريف انتقد نهج النظام في إدارة علاقاته الخارجية وتغليب الحسابات العسكرية على الدبلوماسية ضمن تصريحات أثارت تساؤلات بشأن التباينات داخل سدة الحكم. التصدعات امتدت إلى جناح الإصلاحيين نفسه مع بروز خلافات بين الرئيس بازشكيان ورئيس البرلمان قليباف بشأن إدارة الملفات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية. وعلى الحدود الجنوبية في بلوشستان تصاعدت التوترات الأمنية لتضيف جبهة استنزاف أخرى أمام طهران. أما خارجيا فأبقت واشنطن احتمالات توجيه ضربة جديدة مطروحة وسط تكهنات بشأن توقيتها وإمكانية تزامنها مع انتخابات التجديد النصفية الأمريكية. أزمات اقتصادية وضغوط سياسية وتوترات أمنية وتهديدات خارجية، جبهات متشابكة وضعت طهران أمام اختبار صعب في مرحلة بات فيها احتواء الأزمات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
0: كشف تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين في إيران، حيث استعرض التقرير شهادات مواطنين وتجار في بازار طهران الكبير، فيما تؤكد ارتفاع الأسعار بأكثر من 3 أضعاف، وهو ما أدى إلى عزوف السكان على الشراء أو تقليص الكميات التي اعتادوا عليها.
3: ترمق كومة الفستق والذهول يكاد يخنقها، فما الذي جعل سعره هكذا باهظا ونحن الذين نصدره للعالم؟ فتمضي كما يمضي كثر في بازار طهران الكبير خالي اليدين. ذاك أن التضخم كمصطلح بحد ذاته لم يعد وافيا لشرح الحال الذي ألم بالاقتصاد الإيراني، لأن ما كان بمئة
4: ساعة جديدة وأجواء جديدة بترافقكم مستمعينا وين ما كنتوا. رح نبلش مع نصيف زيتون أنا معك، ومن بعده ننتقل لتامر حسني هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: معكم لأحوال طقس بكرة الثلاثة. رح نشوف سوا هيك لمحة عن الأجواء كيف حتكون. بسدني الجو رح يكون أبرد والحرارة بتتراوح بين 14 و20 درجة، بملبورن بين 9 و16 درجة، وعنا هون ببيروت بين 23 و27 درجة. وهلأ رح نكمل نحن وياكم مستمعينا. بدي اتوقف عن موضوع مهم كمان، وهو قضية أمنية كشفت تفاصيلها خلال عطلة الأسبوع بلبنان، وعم بتثير أسئلة عن نقل كمية كبيرة من المتفجرات باتجاه بيروت. بحسب مصادر أمنية وعسكرية وقضائية، قوى الأمن ضبطت مئات الكيلوغرامات من المتفجرات بسيارة بمنطقة ظهر البيدر، ووقفت الشخصين يلي كانوا فيها. مصادر عسكرية وقضائية قالت أنه الموقوفين عضوين بحزب الله، والتحقيق عم بيبحث بالجهة اللي كانت الشحنة يعني رايحة لعندها وبالغرض من استخدامها. وزير العدل عادل نصار أكد أنه التحقيق رح يكمل للآخر. بالمقابل مصدر بحزب الله اعترض على تداول تفسيرات قال أنه بتثير البلبلة، ودعا الجهات الرسمية لإعلان الوقائع. المهم هون قبل كل شيء هو سلامة الناس ووضوح نتائج التحقيق. يعني نقل كمية بهالحجم على الطريق بيستخدموا المدنيين بيطرح كتير من الأسئلة الجدية، ولازم الإجابات تجي من تحقيق موثق طبعا. بنفس الوقت كمان ما بنقدر ننسب لهالشحنة غاية محددة قبل ما تعلن نتيجة التحقيق، ونشوف شو الغاية الأساسية اللي كانت يعني من هيدا الموضوع. هلأ رح نترككم مع استراحة فنية بعد هالبريك، رح تسمعوا لحسين الجسمي، مهم جدا، خليكن معنا.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ 2 أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energysafe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive.

0: خبر من الخليج مستمعينا فيه نتيجة شوي هيك فينا نقول مطمئنة وسط كل القلق يلي عم نسمعه من المنطقة. أهلا وسهلا فيكم وإذ ما كنتوا أنتوا برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. خفر السواحل التابع للحرس الوطني الإماراتي أعلن إنقاذ 22 شخص بعد اندلاع حريق بنائلة نفط بالخليج يوم السبت. فريق متخصص استجاب لبلاغ السفينة وحدد موقعها وأنقذ أفراد الطاقم وقدم الإسعافات الأولية قبل نقلهم للجهات المعنية، وكل الأشخاص اللي تم إنقاذهم كانوا بحالة صحية مستقرة. هلأ بهيك خبر اللي بيلفت انه العاملين على السفن غالبا ما بنعرف عنهم شي رغم انهم جزء اساسي من حركة البضائع والطاقة يلي منحتاجها، وخبر سلامتهم بهم عائلاتهم اكيد يلي عم تنطر حيلا هيك تطمينة صغيرة عليهم. وحلو هيك نقدر ننقل نتيجة ايجابية لعملية انقاذ ونذكر دور الفرق يلي بتستجيب لها الطوارئ، واكيد اكيد دايما منتمنى السلامة لكل يلي عم يشتغلوا بالبحر لأنه أكيد شغل يعني كتير خطير وأوقات ما بيتضوى على هيك مواضيع. رح نروح لاستراحة، خليكن معنا أكيد للآخر، عنا بعد وقت قدامنا نستمتع بالأغاني اللي حضرنا لكم إياها لليوم عبر إذاعة 2ME أستراليا. تابعونا 2ME Trusted
1: Listen to Australia's only talkback.
2: Listen
1: to talkback. 2ME talkback Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: دعايات أقل، موسيقى أكثر،

0: موعدكم بعد دقيقة رح يكون مستمعينا مع أخبار ساعة تنتين، وبرفقكم الزملاء من استوديو أخبار تو أمية أستراليا تا يقدموا لكم أبرز المستجدات لليوم التنين 12 أكتوبر. كل الأخبار المحلية والعالمية بتسمعوها معنا ودايما على الموجة 1638 AM.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وين تريجري بليس ملبورن.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
7: Authorized by S. Bloom, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
8: On the hour, every hour. QME Australia News.
9: ABC News.
10: Tonight, Connor, with the top stories. The oil price has climbed higher again despite US President Donald Trump announcing an energy ceasefire to stop Ukraine and Russia attacking each other's facilities. But Ukraine says it's still waiting to see details of the deal, and there's been

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. كانت الهيئة قد أعلنت السبت تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن وفيات وإصابات، كما أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء، وقالت إن العمل جار لتقييم الأضرار. كما أعلن المتحدث باسم تحالف الفريق تركي المالكي اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقد دانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك دانت هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن غارات على مديرية همدان بمحافظة صنعاء. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، قال إن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. من جانب آخر، قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا قصفت منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان ترامب، وإنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق كذلك. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر الأحد. البداية من التطورات في السعودية واليمن، فقد أفاد الدفاع المدني السعودي بوفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين جراء تعرض مطار الملك خالد بالرياض لاستهداف أمس الأحد. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية. تفاصيل عن كل ذلك مع مراسلنا جامع نور.
1: تطورات متلاحقة هذا المساء، أهمها إعلان هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين في استهداف ثاني تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأضافت الهيئة أن الاعتداءات نتجت عنه أضرار مادية تقوم بحصرها. وفي سياق متصل، أعلن التحالف اعتراض صاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد. مطار الملك فهد بالدمام تعرض هو الآخر لاستهداف وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني، وقالت الهيئة إنها تجري تقييما مع الجهات المعنية لمعرفة حجم الأضرار. التحالف وصف استهداف مطار الملك خالد بأنه جريمة حرب، متوعدا برد حازم تجاه هذه الاعتداءات بحسب بيان للتحالف. وعلى صعيد الردود الأفعال، وصف بيان سعودي تركي باكستاني ومصري مشترك التصعيد الحوثي على السعودية بالخطر، وطالبهم بوقف فوري لهذه الهجمات.
0: هذا وقد أفاد مراسل الجزيرة بتواصل المواجهات في محافظة تعز بالتزامن مع غارات جوية على مواقع لأنصار الله الحوثيين شرقي المدينة وغربها. قال مراسلنا أن الناطق باسم القوات الحكومية قد أعلن تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة.
2: هنا في تعز أعلن قبل قليل عن غارات جوية شنت على الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز وأخرى واقعة شرقية المدينة. قبل ذلك كانت القوات الحكومية قد أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين على منطقة طالوق في مديرية المصراخ، وأكدت سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المنطقة. أيضا كانت القوات الحكومية في تعز قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الأقروض، وكذلك أعلنت عن 8 غارات جوية ضد الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز، بالإضافة إلى غارات أيضا استهدفت الحوثيين شرقية تعز، غارتان في تبتي سوفتل والسلال، وأيضا غارة ثالثة في شمال تعز على تعزيزات للحوثيين في خط 60. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين خلال الساعات الماضية أو خلال 24 ساعة ب 1732 عملية استهداف، وقال إن تلك العمليات أدت إلى جرح وقتل 900 من عناصر الحوثي، بالإضافة إلى تدمير 287 آلية ومركبة عسكرية تابعة للحوثيين. في مأرب أعلن عن استهداف الحوثيين أو استهداف القوات الحكومية للحوثيين بالمدفعية والطائرة المسيرة، وكذلك في الجوف أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. سياسيا ما زالت تداعيات عملية فجر اليمن أو معركة فجر اليمن متواصلة. رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد على أهمية ما يقوم به الجيش، وكذلك أثنى على ما قام به الجيش في الساحل الغربي، وقال إن السيطرة على باب المندب وعلى ذباب تعد معركة أو مهمة جدا، وأيضا يعد أمرا استراتيجيا، كما أكد في لقائه مع رئيس الوزراء أو مع وزير الدفاع ومع الوزراء مع بقية الوزراء، أكد على أهمية هذه المعركة وأنها لابد أن تستمر حتى تحقق كامل أهدافها. أيضا إنسانيا ما زالت تداعيات الحصار الذي تعيشه تعز مستمرة. محافظ تعز نبيل شمسان وجه نداء عاجلا ونداء استغاثة عاجل لكل الجهات، سواء كان الحكومية أو إلى المملكة العربية السعودية أو دول الخليج وحتى إلى المنظمات الدولية، وأكد أن تعز تعج حصارا منذ 12 عاما، ولكن الحصار الأخير صار حصارا مطبقا على المدينة، وأكد أن قرابة 6 ملايين يعانون من هذا الحصار. وأيضا هناك مناشدة من وزارة الصحة العامة أكدت فيها أن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل لأنها بلا أدوية وبلا مستلزمات طبية، وهناك معاناة كبيرة من المرضى خاصة مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي.
0: في صنعاء قال مراسل الجزيرة إن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أفادت باستهداف غارات جوية حيا سكنيا في صنعاء ومديرية همدان بالعاصمة. في المقابل أعلنت الجماعة استهداف مطاري الملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام، إضافة لمنشأتين تابعتين لأرامكو.
3: على الصعيد الميداني أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء سيطرتها أو طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية المصراخ التابعة لمحافظة تعز، كما أعلنت أيضا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي السقية وكذلك رأس العارة بمحافظة لحج، وأكدت بأنها استهدفت هذه القوات بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، ما أدى حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح في صفوف تلك القوات. كما أعلنت أيضا وعلى سياق استهداف العمق السعودي بتنفيذها لأربع عمليات عسكرية، أكدت بأن العملية الأولى التي تمت على 3 مراحل حسب القوات المسلحة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت مطار الدمام، كما استهدفت أيضا محطة ومعمل تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية المملكة العربية السعودية، وأكدت بأنها قد استهدفت ذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. كما أكدت القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري لها العميد يحيى سريع بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأيضا ردا على نحو 2058 غارة جوية وقصفا صاروخيا قال بأنها سعودية واستهدفت أيضا مناطق مختلفة وأعيان.
4: معكم من جديد مستمعينا عبر الموجة 1638 AM عبر إذاعة 2ME، وبها الساعة الرابعة من مشوار التنين اليوم. برجع بذكر بطقس بكرة الثلاثة كيف رح يكون. سيدني رح توصل الحرارة للعشرين درجة، بملبورن بتتراوح بين 9 و16 درجة، وعندنا هون ببيروت بين 23 و27 درجة. ماريا معكم من وراء ميكرو راديو 2ME أستراليا، وهلأ رح يكون معنا غنية لسوبر ستار راغب علامة، يلا يا شباب.

0: حبيبتي بيروت، اي والله حبيبة قلب الجميع، اشتقنا لهالغنية، وان شاء الله كل الاغاني اللي عم بتقدمها راديو 2 ام تكون عم بتنال كل اعجابكم. موضوع اقتصادي مهم من لبنان وبهم كتار من المغتربين، خصوصا اللي بعد عندهم مصاري الآن بالمصارف. لوريان لجور نشرت امبارح الأحد تقرير عن تزايد عروض لبعض كبار المودعين لتحويل ودائعهم المحجوزة إلى عقارات أو أسهم أو أوراق مالية وحقوق مالية أخرى مقابل اقتطاع كبير من قيمتها. بحسب مصادر مصرفية نقل عنا التقرير، هالعمليات تسارعت خلال الأشهر الماضية بوقت المودعين عم بيواجهوا انتظار طويل وعدم وضوح بشأن استرجاع أموالهم. يعني المودع قدامه قرار صعب، خاصة إذا بحاجة لسيولة أو عم بيحاول يحافظ على جزء من مدخراته. برأيي أهم شيء بأي عرض من هالنوع هو وضوح القيمة الفعلية والشروط. شو الأصل يلي رح يحصل عليه الشخص؟ قدي بيتقيم وهل بيقدر يبيعه؟ وشو بيترتب على توقيع التسوية بالنسبة لباقي حقوقه؟ هو الأسئلة بتستحق مراجعة مستقلة يعني للتفاصيل قبل الالتزام، لأنه ظروف كل مودع والعقد المعروض عليه تختلف. فالملف هيدا دايما قريب من حياة العائلات وكل شخص مرق بهالأزمة، ورح نكون عم نتابعه كل ما يكون في تطور جديد أو معلومة مهمة بتستحق تكونوا عم تعرفوها. رح نكفي نحن وياكم بمشوارنا، وبعد الاستراحة منكون مع الفنان الكبير وليد توفيق. خليكن على السماع.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات، وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية، زور الموقع nsw.gov.au.

رأي الشرطة الفيدرالية الأسترالية إذا كان في هناك صلة بين مساعد الطيار المرتبط اسمه بحادثة فلاي دبي وأيضا جمعية إسلامية في ملبن أثناء وجوده في أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس

0: استوقفني خبر قلت بدي شارككم اياه وبهدف المساعده وانه تستفيدوا. الملايين بيشعروا بالوحده، وبيقول الخبر انه في عضله ممكن تعيد العلاقات الحقيقيه. بيشعر البالغون بالوحده معظم اوقاتهم، هيدا الشيء اللي بياثر بصحتهم النفسيه والجسديه وادائهم المهني ونوعيه حياتهم. ورغم انه الذكاء الاصطناعي بيحاكي الحوار والتعاطف ولكنه ما بيعود العلاقات البشريه، وبنعرف كثير منيح هيدا الشيء، وينصح بتدريب العضلة الاجتماعية بإلقاء التحية على العاملين بالمقاهي والمتاجر والمطارح يعني والمطاعم، وتبادل أحاديث قصيرة بمثلا طابور الانتظار أو النادي الرياضي جيم حيالله مطرح ناطرين فيه. فهيدا التفاعلات البسيطة ممكن تحسن المزاج وتمهد لبناء علاقات أعمق. كمان بيساعد الفضول والشجاعة على تجاوز الخوف من الرفض والخروج من منطقة الراحة. فها هي العضلة السرية إذا بدنا نقول إنه يكون هي في هيك هالتفاعل الاجتماعي البسيط، إلقاء التحية، تسلموا، تحكوا، ولو هيك 5 دقايق، فعلا عن جد بيأثروا على المود، بيغيروا المزاج، وجربوا ما بتخسروا شيء. رح كمل معكم المشوار، وعندنا هلأ استراحة صغيرة. بعد استراحتنا رح نسمع أنا وياكم لوردة، تابعونا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What?
1: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work. The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: وهون بنكون وصلنا لنهاية برنامج التنين اليوم يلي بتقضوا فيه 4 ساعات برفقتي. كان معكم ماريا، بشكركم كتير على وقتكم معنا على هالرفقة، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا نهاركم هيك بطريقة مميزة، خصوصي مع بداية هالأسبوع. إن شاء الله بيكون أسبوع مليان خير وراحة بال، وإن شاء الله أخبار حلوة بتسمعوها جميعا. رح أترككم هلأ مع زملاء من استديو أخبار 2 أميا أستراليا لتابعوا أبرز المستجدات لحد الساعة 3، وأكيد من بعدها رح تكفوا بالبرامج والأغاني الحلوة، أغانيكم المفضلة دايما عبر 2 أميا على الموجة 1638 AM. تبقوا على حالكم وإلى اللقاء.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أميا أستراليا.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S-Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
7: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
8: First. 2 ME Australia.

0: تمام الخامسة بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية ثانية ضمن صباح مونتي كارلو عندتها وتقدمها شيرين ناصر. صباح الخير.
1: صباح الخير ريتا. نبدأ بالعناوين. بعد يوم من مقتل 13 السعودية تعلن عن إصاباتنا بعد هجوم جديد على مطار الرياض، والتحالف يكثف من غاراته على الحوثيين. وزيرا خارجية السعودية وإيران يناقشان أحدث موجة تصعيد في المنطقة. أعضاء في مجلس الشيوخ يشككون بقانونية اتفاق الديزل الأمريكي الروسي. غلوكسمان يفوز ترشيح تكتل يسار الوسط لخوض رئاسيات الفرنسية. ولولا ينظم تجمعا حاشدا قبيل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيل هذه النشرة التي نستهلها بما قالته الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية أن مواطنا باكستانيا لقي مصرعه وأصيب 11 آخرون في هجوم أمس الأحد على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. جاء ذلك غدا هجوم غير مسبوق استهدف السبت المطار وأودى بحياة 13 شخصا، فيما أعلن الحوثيون تنفيذ عمليات واسعة استهدفت مطارين ومنشأتين للطاقة في المملكة. وبحسب موقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران، فإن السلطات السعودية مددت إغلاق مطار العاصمة الرياض ل 24 ساعة إضافية حتى 9 من مساء اليوم بتوقيت غرينتش. من الرياض أحمد الدحاني.
3: بعد إدانات دولية واسعة لهجوم الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي بالرياض الذي أودى بحياة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300، أعلنت التحالف عن تعرض صالة المسافرين الرابعة في المطار الدولي لاعتداء بمقذوف مجهول، فيما أعلن الطيران المدني السعودي عن تعرض مطار الدمام لاعتداء يجري تقييم أضراره شرق البلاد، في حين جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض. وفيما أدانت دول المجموعة الرباعية مصر وتركيا وباكستان بالإضافة للسعودية الهجمات على المرافق المدنية، أبدت الدول الأربع التضامن الكامل مع موقف المملكة. هذا فيما تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول التصعيد الأخير وسبل خفضه، عارضا استعداده للمساعدة لإجراء محادثات. أحمد الدحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
1: وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية طلبت من شركات الطيران الأمريكية توخي الحذر عند الطيران إلى السعودية أو فوق أراضيها. واليمن يشهد بدوره تصعيدا واسعا، اجتن الطيران السعودي غارات مكثفة على محافظات عدة بالتزامن مع اشتعال جميع جبهات القتال بين القوات الحكومية والحوثيين. وفي تعز تتواصل الاشتباكات مخلفة مئات القتلى والجرحى من الطرفين، لا سيما في منطقة التربة التي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا بحسب وسائل إعلامهم. محمد السماوي من صنعاء.
4: تتطور الأحداث في اليمن بين قصف الطيران السعودي على عدة محافظات بشكل كبير لم تعهده اليمن منذ سنوات، وبين اشتعال كافة الجبهات بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. فمع تجدد استهداف مطار الرياض تتجدد أيضا الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء، والتي بلغت خلال 24 ساعة 124 غارة، وإلى جبهات الاشتباكات بالتحديد إلى محافظة تعز. ما تزال الاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، خلفت مئات القتلى والجرحى بين الطرفين، وبالتحديد في منطقة التربة التي سيطرت عليها مؤخرا القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بحسب وسائل الإعلام التابعة لهم. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن إدارته تبحث المشاركة في الضربات على الحوثيين إلى جانب السعودية، وذلك بعد ساعات من إبداء استيائه من الاعتداءات الحوثية على أعيان مدنية في المملكة. فهل تتوجه فعلا الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في العمليات العسكرية ضد الحوثيين؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور عامر السبيلة.
5: التقديرات ترجح عدم دخول الولايات المتحدة في هذه المرحلة بصورة مباشرة في موضوع مواجهة الحوثيين، لكن يمكن للسعودية الآن البحث عن صيغة دعم دولي في مواجهة الحوثيين، باعتبار أن الحوثيين هي مسألة تمس الملاحة في البحر الأحمر مضيق باب المندب وتهدد أيضا السلامة العامة، وبالتالي لابد من إيجاد صيغة تدعم السعودية في هذه المواجهة على الصعيد الاستخباري على الصعيد اللوجستي. لكن أعتقد أن أيضا السعودية بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع ملف اليمن وفي فكرة تحالفاتها الإقليمية، وبالتالي أن تبحث أكثر في شكل تحالف أقدر أكثر فعالية وقادر أن يوجه ضربات حقيقية للحوثي واحتواء أخطارهم. وهذا يعني أننا أمام مرحلة بحاجة إلى إعادة نظر في كثير من الخطوات التي تمت في المرحلة الماضية.
1: استمعتم إلى الدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية. إيران حليفة الحوثيين، تقول عبر الأمين العام لمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن رد الولايات المتحدة الأمريكية على الشروط السبع التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز أيضا ستكون خلال هذه الفترة. وقالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أنها أعادت تصنيف واقعة في محيط منطقة رسو في صحار بسلطنة عمان إلى هجوم بعد التأكد من تعرض ناقلة نفط لهجوم بمسيرة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن على نحو مفاجئ هدنة بقطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، قائلا أن هذا القرار يسري على الفور، لكن الرئيس الأوكراني قال أنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق. محمد زاوي من كييف.
6: تتصاعد الأزمة السياسية بين كييف وواشنطن بعد دعوة الرئيس ترامب إلى تغيير القيادة الأوكرانية واتهامه الرئيس زيلينسكي بعرقلة التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. زيلينسكي أعلن أن بلاده مستعدة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة، مشددا على أن أي خطوات لخفض التصعيد يجب أن تكون متبادلة ومدعومة بضمانات حقيقية. ضمانات يبدو أنها غائبة، ولذلك ترجح مصادر أوكرانية تواصل استهداف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الروسية رغم ضغوط الرئيس الأمريكي، حيث ترى كييف أن هذه الضربات تمثل أكثر وسائل الضغط الاقتصادي فعالية على الكريملين. بالتوازي رد وزير الخارجية الأوكراني على تصريحات ترامب بالقول إن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني وأن الأوكرانيين وحدهم أصحاب الحق في تقرير من يقود بلادهم وأن التصريحات القادمة من الخارج لا تغير هذه الحقيقة. في غضون ذلك لم تهدأ الأوضاع الميدانية مع تواصل الضربات الروسية على مناطق أوكرانيا واسعة بما فيها العاصمة كييف، كما لم تتوقف الضربات الأوكرانية في العمق الروسي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ومتابعة للميدان، أسفرت هجمات روسية عن مقتل 6 أشخاص في مدينتين أوكرانيتين بما في ذلك غارة على متجر للبقالة في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا والتي أودت بحياة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين. وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أصدروا أو من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أصدروا بيانا أمس شككوا فيه بقانونية تحرك الرئيس الأمريكي لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسية. أما رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام فأعلن أمس تأييده لإعلان ترامب اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة، ولكن من جانب آخر قال بيرنام أن روسيا تدخلت في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكزيت عام 2016، محذرا الناخبين في فرنسا وألمانيا من الجهود التي تدعمها موسكو للتأثير على الوضع السياسي في البلدين. انتخابيا، هنا في فرنسا فاز رافائيل غلوكسمان عضو البرلمان الأوروبي في الانتخابات التمهيدية للرئاسة التي أجراها تيار يسار الوسط الفرنسي، ليصبح بذلك البديل الرئيسي لليسار في مواجهة زعيم تيار اليسار المتطرف جان لوك ميلانشو. رضا جودي والتفاصيل.
7: حصل رافائيل غلوكسمان على 66.13% من الأصوات في اقتراع داخلي نظمه الحزب الاشتراكي الفرنسي وحلفاؤه من قوى اليسار في إطار انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. وشارك في الاقتراع أكثر من 120 ألف شخص من أصل نحو 140 ألفا سجلوا أسماءهم على لوائح الانتخابات التمهيدية. وجاء الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفي فور في المرتبة الثانية بنسبة 15% مقابل 7% لسيغولين رويال، فيما حصل كل من النائبين إيمانويل موريل وجيروم جيج على أقل من 6%. وأكد غلوكسمان في أول تعليق له على النتيجة أن هدفه ليس مجرد كسب معركة داخل اليسار، بل الفوز بالانتخابات الرئاسية. ويرفض غلوكسمان التحالف مع حزب فرنسا الأبية بقيادة جون لوك ميلانشون، في حين يتهمه منتقدوه بالانفتاح على الوسط وحتى على اليمين. وبهذه النتيجة يدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح من خارج صفوفه للمرة الأولى منذ تأسيسه، وسط خلافات حول سبل توحيد اليسار.
1: واستطلاعات الرأي تشير إلى أن غلوكسمان قد يتأهل إلى جولة الإعادة في الثاني من أيار مايو 2027 في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لكنه سيخسر أمام المرشح الأوفر حظاً مارين لوبان من تيار اليمين المتطرف. انتخابيا أيضا ولكن من البرازيل، حيث قاد الرئيس لويس لولا دي سيلفا أمس تجمعا حاشدا دعا خلاله إلى زيادة عدد أيام الراحة للعمال، وذلك قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في 25 من الشهر الجاري، التي يواجه فيها لولا منافسه اليميني فلافيو بولسونارو الذي يتقدم وفق استطلاعات الرأي. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا، وفيها من باكستان قال مكتب الرئاسة إن الرئيس أعلن حال الطوارئ وقرر تعليق عمل حكومة محلية يديرها حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون حاليا، وذلك في أعقاب اتهامات بالتقاعس عن التصدي لجماعات إسلامية متشددة. من إسلام أباد فؤاد أحمد.
8: تتجه الأنظار في الشارع الباكستاني إلى إقليم خيبر بختونخوا في ظل تقارير عن بحث الحكومة الفيدرالية اتخاذ تدابير دستورية استثنائية على خلفية التحديات الأمنية وتصاعد المخاوف من الإرهاب والعنف المسلح، في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين السلطة الاتحادية وحكومة الإقليم التابعة لحركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان المحكوم عليه 14 عاما. يرى البعض أن هذا الإجراء، والذي يأتي في وقت تزحف فيه حشود حركة الإنصاف باتجاه العاصمة إسلامباد طلبا للإفراج عن زعيمها، قد تضع المؤسسات الدستورية أمام اختبار بالغ الحساسية، في حين يتهم قادة حركة الإنصاف الحكومة المركزية بإثارة هذا الموضوع لأغراض سياسية بحتة وليس لها أي علاقة بالإرهاب والوضع الأمني الراهن. فؤاد أحمد، إسلامباد، مونتي كارلو الدولية.
1: وأيضا مجموعة حقوقية سودانية أفادت أمس بأن غارات جوية أسفرت السبت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية، متهمة سلاح الجو المصري بشن الغارات. ومنظمة الهجرة الدولية قالت إن ما لا يقل عن 139 مهاجرا بينهم 15 طفلا على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال أكثر من 84 في عداد المفقودين بعد انقلاب مركب أثناء إبحاره في أو من جيبوتي إلى اليمن. الصحفية الجيبوتية زينب هداجي تحدثت لمونتي كارلو الدولية ناقلة المزيد من المعلومات حول هذا الحدث.
9: في الساعات الفاصلة بين 8 و9 من أكتوبر انقلب قارب يحمل نحو 350 مهاجرا كان متجها من جيبوتي إلى اليمن قبالة شمال مدينة أوبخ في جيبوتي. هذه المأساة تأتي في وقت تواجه فيه جيبوتي أزمة هجرة معقدة من اتجاهين، فمن جهة وصل إليها أكثر من 3700 شخص فروا من الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع، ومن جهة أخرى رصدت منظمة الهجرة أكثر من 20,000 حركة دخول من إثيوبيا منذ 10 سبتمبر. هذه أرقام الرصد التي أعلنتها المنظمة، وقد لا تعكس حجم العبور عبر المسالك غير الرسمية.
1: واستمعتم إلى زينب هداجي تحدثت لمونتي كارلو الدولية ناقلة المزيد من المعلومات حول حادث غرق مركب أثناء إبحاره من جيبوتي إلى اليمن. ومع هذا الصوت نأتي إلى ختام هذه النشرة، وتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بعد يوم من مقتل 13، السعودية تعلن عن إصابات بعد هجوم جديد على مطار الرياض، والتحالف يكثف من غاراته على الحوثيين. وزيرا خارجية السعودية وإيران يناقشان أحدث موجة تصعيد في المنطقة. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يشككون بقانونية اتفاق الديزل الأمريكي الروسي. غلوكسمان يفوز بترشيح تكتل يسار الوسط لخوض الرئاسيات الفرنسية. ولولا ينظم تجمعا حاشدا قبيل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
10: In Sydney's east this afternoon at Moore Park, a southbound breakdown on the eastern distributor taking up lane 1, and at St Clair on the M4, a westbound breakdown also at the off-ramp to Rover Road. Meantime in Melbourne, watch for an incident reported on the Western Freeway inbound at the exit to Hopkins Road, a 40k speed limit in place, and a crash in Toorak. Toorak Road closed, outbound between Williams Road and Grange Road. Join Revo Fitness for 24/7 access to unlimited reformer, Pilates, massage chairs and eVault body scans. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. That's traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
11: مشوارنا بيبلش مع الفنان نصيف زيتون هون راديو 2ME. مرحبا.

لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس

0: من جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام هون راديو 2ME 1638 AM. وصلنا ليوم التنين بداية الأسبوع وانطلاقتها يا رب تكونوا موفقة على كل الأصعدة. اليوم تاريخنا 12 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 35 على الصعيد ميلبورن أقصها بتوصل ل 20 درجة. بنرجع أكيد تنتابع سوا مع مشوارنا يلي مليان أخبار محلية أسترالية لكن الساعة على رأس الساعة متوجه لعند الزملاء بغرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات العالمية والمحلية. أيضا عندي جديد الإصدارات الموسيقية كل الأغاني الجديدة المتوقف تنتعرف عليها سوا بالإضافة لمعلومات غذائية صحية ونفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا اللي عم يتابعونا على 1638 AM أو إذا كنتوا عم تسمعونا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بدي وصلكم أطيب التحيات مع أكيد جديد الإصدارات الموسيقية أغنية الساعة تعرفنا عليها سوا ومن جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا. منروح لفاصل استراحة وبنرجع نبلش سوا. بونسوار. منتوقف مع فاصل الاستراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية عبر أثير راديو 2ME.
1: From Leonardo with the top stories. Australia has condemned Houthi attacks on Saudi Arabia, including on Riyadh's international airport, which have killed at least a dozen people and injured hundreds. The Houthis are a designated terrorist group backed by Iran and have been involved in the broader regional conflict in the Middle East. In a statement, Foreign Minister Penny Wong says Houthi attacks on civilian infrastructure are unacceptable and must end. Authorities in the United Arab Emirates have said the 29-year-old suspect in the alleged hijacking of a Fly Dubai flight was radicalised while studying in Melbourne. In a statement released via state media last week, the Emirati Attorney General says the suspect, widely reported as Omani national Hammam al-Hammami, started to drift towards extremism and terrorism and became acquainted with people linked to a mosque led by Samir Motadi. Referring to false allegations, Mr. Motadi said the righteous will always be attacked. And new health department analysis shows about 78,000 Australians aged 65 and over are expected to drop their private health cover by 2030. The federal government is facing an uphill battle to get its legislation through the Senate. A federal government spokesperson says the changes are about making the private health insurance rebates fairer and the overall number of people with private health insurance will increase. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الرابعة والنصف صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية.
1: موجز الأخبار هو معك رضا جودي. مرحبا رضا.
2: مرحبا الهادي، صباحك سعيد. صباح الخير ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا في هجوم حوثي جديد استهدف مطار الرياض أمس مخلفا أضرارا مادية. وكان المطار قد تعرض السبت لهجوم غير مسبوق أسفر عن مقتل 13 شخصا. هذا وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو المرور بمجالها الجوي. من جهتها أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1732 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية تابعة للحوثيين باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية بالتزامن مع تقدم قواتها ضمن عملية فجر اليمن. بالموازاة أجرى وزير الخارجية السعودي والإيراني اتصالا هاتفيا لبحث تطورات التصعيد في المنطقة وجهود خفض التوتر في أول اتصال معلن منذ تكثيف الحوثيين هجماتهم على السعودية. وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران مستعدة لتقديم أي مساعدة للتوسط في الحوار بين السعودية واليمن. أثار إعلان دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لوقف استهداف بنية الطاقة أثار ارتباكا في ظل صمت موسكو. وجاء الإعلان غداة اتفاق أمريكي روسي يسمح لموسكو بتصدير كميات كبيرة من الديزل مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. من جهته أعلن فلوديمير زيلنسكي استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية شرط وقف موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، ذلك ردا على اتهامات دونالد ترامب له بعدم الرغبة في إنهاء الحرب. وحظي إعلان دونالد ترامب عن هدنة للطاقة بدعم عدد من حلفاء أوكرانيا الغربيين من بينهم بريطانيا وفرنسا وكندا والمفوضية الأوروبية. في فرنسا فاز رافائيل غلوكسمان بالانتخابات التمهيدية لليسار الاشتراكي الديمقراطي محققا 66.13% من الأصوات ليمثل هذا المعسكر في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وشهد الاقتراع مشاركة أكثر من 120 ألف شخص، فيما حل أوليفي فور ثانيا بنسبة 14% وسيغولين رويال ثالثة بنسبة 7%. نهاية الموجز.
1: شكرا رضا جودي.
3: In Sydney's east this afternoon at Moore Park, a breakdown southbound's been affecting lane 1 at the Eastern Distributor. In the city, traffic lights flashing yellow at College and Francis Streets as well, and at Greenacre, a track breakdown southbound Roberts Road just past the Hume Highway. In Melbourne, a Toorak crash on Toorak Road has it closed outbound between Williams Road and Grange Road, and Sunshine North Ballarat Road eastbound at Northumberland Road, there's been a smash. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today, trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. Traffic on 1638 2ME Australia.

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. X X X X X Exclusive.

0: بنرجع لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. السائقين في سيدني الانتباه، عودة نظام مناطق المدارس بلشت اليوم. أكيد الفورتي كي زون سكول زون بدل مكمل لغاية الساعة 4، فبدنا كتير انتبهوا رفقتكم السليمي. يوم التنين 12 من شهر أكتوبر تشرين الأول، طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 35 درجة، على الصعيد ميلبن أقصها بتوصل ل 20. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. متوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع نتابع سوا.
1: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: كل شيء جديد دايما على 2ME.
0: بنتوقف مع فاصل غنائي، رح نبلش جولتنا مع الفنان فارس كرم هون راديو 2ME 1638 AM.

0: Listen live. Live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
1: بنتوقف مع فاصل الاستراحة قصير ونرجع نكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا عبر 1638 AM 2ME أستراليا.
2: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
3: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا.

0: On the MySat Go app, the Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر. لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ 2 أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: لبنان نجا من البريد الميت. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريو سعد.

عناوين لبانوراما. تطورات مقلقة في قضية شحنة أسلحة حزب الله، ورئيس الكتائب يحذر من تكرار موجة الاغتيالات. قائد الجيش: إن شاء الله منرجع خدمة العلم. جابر إلى بانكوك، رجي إلى روسيا واستضيف الرياض. والبابا يخصص منحا دراسية للطلاب المسيحيين الأكثر احتياجا في لبنان وسوريا والعراق. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. بات واضحا أن الدولة اللبنانية لم تعد تتساهل مع مسألة سلاح حزب الله المتفلت وتهريبه من منطقة إلى أخرى ومن سوريا إلى لبنان. وفي هذا الإطار تكثف الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان تحقيقاتها لتقصي هوية المتورطين في حادثة تهريب السلاح عبر طريق ظهر البيدر. وفي الشديد الخطير في المسألة أن الشحنة المضبوطة كانت تحتوي على نصف طن من المواد الشديدة الانفجار، إضافة إلى

كرات حديدية ومسامير تستخدم عادة في تصنيع العبوات الناسفة. البداية إذن من التفاصيل التي تتكشف تباعا عن هذه العملية الإرهابية. فقد أوضح مصدر أمني للشرق الأوسط اليوم أن العملية نفذت مساء الخميس عندما اشتبه عناصر حاجز ظهر البيدر التابع لقوى الأمن الداخلي بسيارة فان من نوع دودج كانت متجهة من البقاع نحو بيروت. وأشار إلى أنه لدى تفتيش السيارة التي كان يستقلها الشخصان هما علي كيف وهيثم ألف أسفر عن ضبط 250 كيلوغرام من مادة TNT و250 كيلوغرام من السيفور الشديدة الانفجار، إضافة إلى كمية من الكرات الحديدية الصغيرة والمسامير. ورغم اعتراف الموقوفين المذكورين بانتمائهم لحزب الله وأنهما مكلفان من التنظيم المحظور في لبنان بنقل هذه المتفجرات من منطقة بعلبك إلى الضاحية، فإنهما يتحفظان عن ذكر الأسماء الحقيقية للمسؤولين الذين كلفوهما بهذه المهمة. وأفاد المصدر الأمني بأن العنصرين تحفظا بداية على كشف مصدر المتفجرات واكتفيا بالإشارة إلى أن شخصا كلفهما بنقلها من بعلبك إلى الضاحية وفق آلية تعرف بالبريد الميت، وتقوم على إيصال المواد إلى نقطة محددة من دون حصول اتصال مباشر بين ناقلها والجهة التي ستتسلمها. غير أن التحقيقات الأولية التي تتولاها الشرطة العسكرية في الجيش بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم كشفت عن معطيات إضافية بشأن مصدر الشحنة والجهة التي كانت تنتظر وصولها. وقال مصدر قضائي مطلع للشرق الأوسط إن الموقوفين أقر لاحقا بانتمائهما إلى ميليشيا حزب الله وبأن المتفجرات تعود إلى ميليشيا حزب الله. وأفاد بأن أحد مسؤولي الحزب في منطقة البقاع يعرف باسم ساجد سلمهما الشحنة وكلفهما بنقلها إلى الضاحية لتسليمها إلى شخص يدعى ذو الفقار، ويعتقد أنه يتولى أيضا مسؤولية داخل ميليشيا حزب الله المحظورة. ولفت المصدر القضائي إلى أن المحققين يعملون على تحديد الهوية الحقيقية للشخصين المذكورين والتحقق من طبيعة دورهما والتأكد مما إذا كان أشخاص آخرون شاركوا في تجهيز الشحنة أو نقلها، فضلا عن تحديد الغاية من إدخال هذه الكمية الكبيرة من المتفجرات إلى بيروت. وأضاف أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي غانم تسلم السبت محاضر التحقيقات الأولية واطلع على مضمونها، لكنه قرر إعادتها إلى الشرطة العسكرية وطلب التوسع في استجواب الموقوفين واستكمال التدقيق في المعلومات التي أدلي بها. وأكد المصدر القضائي أن التحقيق لا يزال في مرحلة جمع الأدلة والتحقق من الإفادات، وأن ثمة معطيات تحتاج إلى تثبيت قبل ختم التحقيق الأولي وتحديد المسؤوليات الجزائية، تمهيدا للإدعاء على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء العسكري. وفي الإطار نفسه كتب رئيس الكتائب النائب سامي الجميل على إكس في 2005 لم يتم توقيف شاحنة المتفجرات وكانت النتيجة اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري. لن نسأل عن وجهة استعمال متفجرات ينقلها عناصر حزب الله، فالأرجح موجة اغتيالات كما بين 2004 و2008. إن تأجيل تنفيذ القرارات وتطبيق القانون هو الذي يشكل خطرا على السلم الأهلي. على الدولة المباشرة فورا بتفكيك بنية حزب الله العسكرية والأمنية قبل أن ندفع جميعا ثمن الإرهاب مجددا. أمنيا أيضا صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة ريحة في بعلبك وأوقفت المواطن ميم زين وهو من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش بتاريخ 3/6/2022، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين، كما أوقفت المواطن عين شين والسوريين جيم ميم وعين سين وألف عين الذين ارتكبوا مع المطلوب ميم زين عدة جرائم: إتجار مخدرات وترويجها، إطلاق نار، إطلاق قذائف صاروخية، وضبطت في حوزتهم سيارتين إحداهما مصفحة وأسلحة وذخائر حربية وكمية من المواد المخدرة وحبوب الكابتاجون. كما نفذت وحدات أخرى عمليات دهم وتدابير أمنية في نبحة في بعلبك ومنطقة صبرة في بيروت وبلدة عين الدهب في عكار، وأوقفت 5 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت آليتين ومواد أولية لتصنيع المخدرات وأسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى اعتداء عسكرية سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإجراء أو بإشراف القضاء المختص.
يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في لوكسمبورغ لإقرار إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان، مهمتها تقديم الخبرات والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. على صعيد آخر، السفارة الأمريكية في بيروت شكرت الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على قيادتهما في تقريب الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة من الواقع. وفي التحركات أيضا، إلى بانكوك يتوجه وزير المالية ياسين جابر للمشاركة في اجتماع صندوق النقد والبنك الدولي على أن يعقد لقاءات لاستكمال المفاوضات مع لبنان. ويبدأ وزير الخارجية يوسف رجي غدا زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره سيرجي لافروف. هذا ويشارك وزير الطاقة والمياه في الرياض بأعمال منتدى الطاقة الدولي ومؤتمر البترول العالمي، كما سيشارك في أعمال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل على هامش سباق ماراثون الجيش إن حرب الجيش على الإرهاب والمخدرات والأسلحة والتهريب لم تتوقف على الحدود وفي كل المناطق اللبنانية، وأضاف إن شاء الله منرجع خدمة العلم فهي تقوي اللحمة والوحدة بين اللبنانيين. دان جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب بأشد العبارات الاعتداء الذي صادف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل 12 شخص وإصابة 309 آخرين من المدنيين، واستنكر استهداف المنشآت المدنية وتهديد أمن المملكة وسلامة أراضيها. الرئيس أمين الجميل شجب بدوره الاعتداءات الآثمة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومرافقها المدنية، وعبر عن تضامنه الكامل معها قيادة وشعبا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها، وقال إن المساس أن المملكة ليس شأنا داخليا أو إقليميا بل اعتداء على استقرار المنطقة بأسرها، وجدد وقوفه إلى جانب المملكة مؤكدا أن التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة ليس مجرد موقف سياسي بل مسؤولية مشتركة لحماية استقرار المنطقة وصون مستقبل شعوبها. إلى ذلك توالت الإدانات على الهجوم الذي شنه الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض والذي أسفر عن مقتل 12 شخص. فقد دنت الخارجية اللبنانية استهداف المطار مؤكدة أنه يشكل انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي والإنساني وللسيادة وأمن وسلامة المملكة، كما دنت الهجوم قطر والكويت والأردن وتركيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الهجوم بغير المقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأعرب الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته العميقة، مؤكدا أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية تشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن تتوقف فورا. وأوروبيا، وصفت الخارجية الألمانية الهجوم الحوثي بالعمل الإرهابي ضد السعودية والطيران المدني، وشدد وزير الدفاع البريطاني على أن الهجوم تصعيد خطير وعمل دنيء. خصص الباب لاون 14 منحا دراسية للطلاب المسيحيين الأكثر احتياجا في لبنان وسوريا والعراق. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ طقس الغد غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة فتعود إلى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة في شمال البلاد وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويستقر الطقس تدريجيا خلال ليل الاثنين الثلاثاء.

0: In Sydney, Chillora, a multi-vehicle crash causing delays both ways on the Hume Highway at Shellcote Road. Also at Borcombe Hills, a building fire closing two southbound lanes of Windsor Road just past Old Northern Road. In Melbourne this afternoon, a crash at Templestowe, Reynolds Road, westbound at Smiths Road, and reports of an incident Ring Road outbound at the entry from Edgars Road. Join Revo Fitness for 24/7 access to unlimited reformer Pilates, massage chairs, and eVault body scans. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. That's your latest traffic on 1638 2ME Australia.
1: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم لبداية الأسبوع يوم الاثنين 12 من شهر تشرين الأول بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 35 على الصعيد ملبن 20 درجة مئوية. هيدي أقصى درجات الحرارة لليوم. تعرفنا على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات وتعرفنا على حركة طقسنا. منروح هلا حتى نسمع أغاني كتير حلوة. عندي جولة غنائية رائعة جدا منبلشها سوا مع الفنان راغب علامي.
2: بوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

0: غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: النجوم تتحدث إلى 2ME أستراليا. أليسا كيف تختار أغانيها؟
2: كل الأغاني بحبهم مثل ما بقول إنه مثل بيبي لإلي إنه وكلهم نقيتهم، يعني بس أختار غنية بختار إنه تكون كل غنية بدي أصورها على هالأساس نقي أغاني، فكلهم بحبهم.

0: جولة إخبارية لتمام الأربع ونص من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
1: المئة. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
5: Authorized by S. Bloom, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Thanmaya Navada with the top stories. Australia has condemned Houthi attacks on Saudi Arabia, including on Riyadh's international airport, which have killed at least a dozen people and injured hundreds. The Houthis are a designated terrorist group backed by Iran and have been involved in the broader regional conflict in the Middle East. In a statement, Foreign Minister Penny Wong says Houthi attacks on civilian infrastructure are unacceptable and must end. Authorities in the United Arab Emirates have said the 29-year-old suspect in the alleged hijacking of a Fly Dubai flight was radicalised while studying in Melbourne. In a statement released via state media last week, the Emirati Attorney General says the suspect, widely reported as Omani national Hammam al-Hammami, started to drift towards extremism and terrorism and became acquainted with people linked to a mosque led by Samir Motadi. Referring to false allegations, Mr. Motadi said the righteous will always be attacked. And new health department analysis shows about 78,000 Australians aged 65 and over are expected to drop their private health cover by 2030. The federal government is facing an uphill battle to get its legislation through the Senate. A federal government spokesperson says the changes are about making the private health insurance rebates fairer and the overall number of people with private health insurance will increase. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: فترة صباح الخبز الكاف متواصلة معكم حتى الساعة 9 بتوقيت باريس. إليكم نشرة أنباء، هذه عناوينها: مقتل شخص في السعودية وجرح آخرين في هجوم جديد على مطار الرياض، والحوثيون يستهدفون مواقع عدة في المملكة، وعشرات الغارات الجوية السعودية في اليمن دعما لعمليات القوات الحكومية، وطهران تعرض رسميا تسهيل الحوار مع اليمن خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي. تراجع في أسعار النفط العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي المفاجئ عن هدنة بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة، وصمت بشأن هذا الإعلان من طرف روسيا، وفولودومير زيلينسكي يتهم موسكو بالاستمرار في قصف منشآت الطاقة. في فرنسا تمهيداً لرئاسيات العام المقبل، رافائيل غلوكسمان يفوز في الانتخابات التمهيدية للتيار الاشتراكي الديمقراطي ليصبح بذلك المنافس الرئيسي لجان لوك ميلانشان على يسار المشهد السياسي الفرنسي.

0: لأول مرة منذ تكثيف الحوثيين ضرباتهم ضد السعودية، اتصال هاتفي يكشف عنه علنياً جمع وزيري خارجية إيران والسعودية. عباس عراقجي أكد في الاتصال مع فيصل برفرحان أن طهران مستعدة للمساعدة في تسهيل الحوار بين السعودية واليمن في إشارة للحوثيين. يأتي هذا فيما استمرت الهجمات الحوثية ضد الأراضي السعودية. الليلة الماضية أعلن التحالف بقيادة الرياض اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط، بينما تعرض مطار الرياض لقصف جديد أمس أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. المطار سيبقى مغلقا طيلة يوم الاثنين.
1: قصف جديد يستهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض استمرارا لسلسلة ضربات ذات حدة لم تعهدها المملكة. الحوثيون الذين تبنوا الهجمات قالوا إنهم نفذوا 4 عمليات نوعية.
2: الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام.
1: كما هددت الجماعة المسلحة بشن المزيد من الضربات على مراكز النقل في أنحاء المملكة. هذا وتعهدت السعودية بالرد بحزم على الهجمات التي قوبلت بإدانة من الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين رأت في الهجوم تصعيدا خطيرا.
3: هذه الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف، إنها تزعزع استقرار خطوط أساسية للنقل والطاقة، محدثة موجات صدمة عبر العالم. يجب أن تتوقف هذه الهجمات الدامية على المدنيين فورا.
1: تسعى المملكة العربية السعودية منذ أسابيع للحصول على مساعدة عسكرية من حليفتها الولايات المتحدة، ولكن دون جدوى. موقف دونالد ترامب لا يزال غامضا بشأن هذه المسألة.
4: هل قررتم الانضمام إلى الضربات السعودية أم لا؟
5: هذا ممكن، سندرس الأمر.
1: هذا وكانت تعهدت كل من إسلام أباد وأنقرة بموجب اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين بدعم المملكة، ولكن ورغم إدانة تركيا للهجوم الحوثي استبعدت مؤخرا المشاركة في أي عمليات هجومية.
0: وفي اليمن تتواصل المعارك والعمليات العسكرية، إذ أعلنت القوات اليمنية المدعومة من السعودية عن تقدم على محاور الهجوم ضمن عملية فجر اليمن، مع تحييد أكثر من 900 من عناصر ميليشيا الحوثي. وقال الحوثيون إن السعودية شنت أكثر من 120 غارة جوية على اليمن في الساعات 24 السابقة، بما في ذلك هجمات على العاصمة صنعاء وصعدة معقل الجماعة.
1: لقطات بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين لمنطقة في صنعاء عقب ما وصفته القناة بأنها ضربة سعودية. وفي وقت سابق من يوم الأحد ذكرت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون أن طفلا قتل وأصيب 6 أشخاص في غارة جوية يشتبه في أنها سعودية استهدفت منزلا في العاصمة اليمنية، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية. كما أشار الإعلام الحوثي إلى تعرض مديرية نهم في محافظة صنعاء أيضا لغارتين جويتين وإلى وقوع غارة تقول إن السعودية نفذتها على مطار صنعاء الدولي. في المقابل نشرت القوات المسلحة اليمنية أيضا يوم الأحد مقطع فيديو يظهر ما وصفته بأنه استهداف لقواتها لمركبات عسكرية ومدافع وثكنات تابعة للحوثيين في جبهات مأرب. يوم الجمعة الماضي أعلنت مصادر عسكرية حكومية عن بدء عملية لاستعادة باب المندب. وفي يوم السبت أفادت أن قواتها تقدمت في المنطقة من دون أن تتمكن بعد من السيطرة عليها، وأضافت أن جزيرة ميمون الواقعة في قلب المضيق الرابط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر لا تزال بيد الحوثيين. في المقابل نفى الحوثيون حصول أي تراجع من جانبهم.
0: وفي الصراع بين إيران والولايات المتحدة، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن الرضائي إن رد واشنطن على الشروط 7 التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف، وكانت طهران قد قدمت مقترحا خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإمكان إعادة فتح مضيق هرمز بصورة طبيعية في حال استيفاء الشروط. هذا وأعلنت الهند أن 2 من بحارتها فقدا بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان أمس. ورغم وضع مضيق هرمز الحالي، أسعار النفط العالمية تراجعت قليلا في الأيام الأخيرة. برميل نفط غرب تكساس الوسيط يتداول صباح اليوم بقرابة 90 دولارا، تراجع سعى له الرئيس الأمريكي قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس. كان ذلك أولا عبر اتفاق مع فلاديمير بوتين بشأن إمدادات الديزل الروسي، وبعدها أعلن دونالد ترامب أمس عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل الضربات ضد البنية التحتية للطاقة، إعلان أثار حالة من الارتباك في ظل صمت يخيم على موقف موسكو واتهام من الرئيس الأوكراني لروسيا بالتمادي في هجماتها.
6: قال إنه حظي بموافقة الطرفين وسيدخل حيز التنفيذ فورا. عبر منصته تروث سوشال، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. لم يكشف الرئيس الأمريكي عن أي تفاصيل بشأن آليات الهدنة المعلنة، غير أن تصريحه جاء غدا انتقادات وجهها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهما كييف بشن هجمات على مصاف روسية لتكرير النفط. وبحسب ترامب، من شأن هذه الهجمات أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة. ترامب صرح بأن أوكرانيا ينبغي أن يكون لها رئيس جديد، ما لم يستبعده زيلينسكي، ولكن بشروط محددة.
7: نحن مستعدون لوقف إطلاق النار ومستعدون للشروع في أي خطوة من شأنها خفض التصعيد وحماية قطاع الطاقة. نريد وقفا لإطلاق النار من الجانبين، وأبلغ بوتين بأن يمنحنا 60 يوما من وقف إطلاق النار الشامل حتى نتمكن من تنظيم الانتخابات، وسنقبل خيار شعبنا أيا كان.
6: كانت التوترات قد بلغت مستويات مرتفعة للغاية يوم الجمعة، عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا لشراء كميات ضخمة من الديزل الروسي بالتزامن مع تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو. ومن خلال هذا الاتفاق، يبدو أن دونالد ترامب يضع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في مقدمة أولوياته في ظل الصعوبات التي يواجهها حزبه، ولا سيما بسبب ارتفاع أسعار الوقود. تتمثل المرحلة الأولى من الاتفاق في ضخ 300 ألف طن من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية، وهي كمية محدودة إذا ما قورنت بحجم الطلب الأمريكي.
0: في السودان، اتهامات للجيش المصري بالتسبب في مقتل عشرات المدنيين، إذ قالت منظمة محامو الطوارئ الحقوقية إن غارة جوية أسفرت السبت عن مقتل 72 على الأقل من عمال التعدين المدنيين عند الحدود السودانية المصرية. كان ذلك في منطقة شمال الوادي داخل الأراضي السودانية، وألقت المنظمة باللائمة على القوات الجوية المصرية في شن الغارة، ولم يصدر عن مصر أي تعليق رسمي. وهجوم السبت هو الثاني من نوعه هذا العام الذي يستهدف منطقة جبل العقيدات، بعد أن قتل 23 عاملا في موقع غير رسمي لتعدين الذهب في يونيو الماضي. هنا في فرنسا، وعلى بعد قرابة 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، بدأت تتضح الصورة أكثر على يسار المشهد السياسي. ففي اقتراع
8: Sydney southwest this afternoon, M5 east at Beverly Hills, a broken down vehicle citybound. At Chilora, a multi-vehicle pileup causing delays both ways on the Hume Highway near Shellcote Road. And in Melbourne this afternoon, there's been a crash and a car fire, Hawthorne, Auburn Road, southbound before Toorak Road, and one in Templestowe as well, Reynolds Road, westbound at Smiths Road. A Polished Man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care. End violence, donate at polishedman.com. That's your latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: من جولتنا الإخبارية مرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 عام يوم التنين اليوم 12 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 35 درجة، على صعيد ملبن 20 درجة مئوية. بنسمع الفنان وائل الجسار، عندي كمان الفنان صابر الرباعي، ونرجع منكمل جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME مع الفنان رويدة عطية.
10: في نص

0: العودة لمتابعة الشوارنا من عند الفنان رويدة عطية. هالأغنية رائعة جدا، على أمل هالأغاني الحلوة منوعات موسيقية غير شكل بتستمعوا لها عبر أثير راديو تي ام اي، يا رب تكون عم تنال كل أعجابكم. منروح لسكان ملبن، باقي تقريبا شهر، نعم شهر بس للحدث الكبير عنكم، الانتخابات. وأخيرا الانتخابات في ولاية فيكتوريا ستجري بعد 47 يوم ب 28/11/2026، يعني الشهر المقبل ب 28/11. من يستحق الفوز والحكم في أستراليا، حزب العمال الحكومي حاليا بقيادة بين كارل، أم حزب الأحرار التحالف بقيادة جيس ويلسون، أو حزب بولين هانسن الأمة الواحدة؟ من يستحق؟ بدنا ننطر ل 28/11 لسكان ملبن. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. متوقف مع فاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار، حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: أكيد على 2ME. نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكم، انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. نسمع الفنان هشام الحاج.

بنتوقف مع بريك ومنتوجه إلى غرفة الأخبار من بعد منها تنتابع سوا آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5 بس عبر أثير راديو 2.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: لبنان نجا من البريد الميت. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريو سعد.

عناوين لبانوراما. تطورات مقلقة في قضية شحنة أسلحة حزب الله، ورئيس الكتائب يحذر من تكرار موجة الاغتيالات. قائد الجيش إن شاء الله من رجع خدمة العلم. جابر إلى بانكوك، رجي إلى روسيا والصدي في الرياض. والبابا يخصص منحا دراسية للطلاب المسيحيين الأكثر احتياجا في لبنان وسوريا والعراق. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. بات واضحا أن الدولة اللبنانية

0: لم تعد تتساهل مع مسألة سلاح حزب الله المتفلت وتهريبه من منطقة إلى أخرى ومن سوريا إلى لبنان، وفي هذا الإطار تكثف الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان تحقيقاتها لتقصي هوية المتورطين في حادثة تهريب السلاح عبر طريق ظهر البيدر. وفي الشديد الخطير في المسألة أن الشحنة المضبوطة كانت تحتوي على نصف طن من المواد الشديدة الانفجار، إضافة إلى كرات حديدية ومسامير تستخدم عادة في تصنيع العبوات الناسفة. البداية إذن من التفاصيل التي تتكشف تباعا عن هذه العملية الإرهابية، فقد أوضح مصدر أمني للشرق الأوسط اليوم أن العملية نفذت مساء الخميس عندما اشتبه عناصر حاجز ظهر البيدر التابع لقوى الأمن الداخلي بسيارة فان من نوع دودج كانت متجهة من البقاع نحو بيروت. وأشار إلى أنه لدى تفتيش السيارة التي كان يستقلها شخصان هما علي كيف وهيثم ألف أسفر عن ضبط 250 كيلوغرام من مادة التي ان تي و250 كيلوغرام من السيفور الشديدة الانفجار، إضافة إلى كمية من الكرات الحديدية الصغيرة والمسامير. ورغم اعتراف الموقوفين المذكورين بانتمائهم لحزب الله وأنهما مكلفان من التنظيم المحظور في لبنان بنقل هذه المتفجرات من منطقة بعلبك إلى الضاحية، فإنهما يتحفظان عن ذكر الأسماء الحقيقية للمسؤولين الذين كلفوهما بهذه المهمة. وأفاد المصدر الأمني بأن العنصرين تحفظا بداية على كشف مصدر المتفجرات، واكتفيا بالإشارة إلى أن شخصا كلفهما بنقلها من بعلبك إلى الضاحية وفق آلية تعرف بالبريد الميت، وتقوم على إيصال المواد إلى النقطة محددة من دون حصول اتصال مباشر بين ناقلها والجهة التي ستتسلمها. غير أن التحقيقات الأولية التي تتولاها الشرطة العسكرية في الجيش بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم كشفت عن معطيات إضافية بشأن مصدر الشحنة والجهة التي كانت تنتظر وصولها. وقال مصدر قضائي مطلع للشرق الأوسط إن الموقوفين أقر لاحقا بانتمائهما إلى ميليشيا حزب الله وبأن المتفجرات تعود إلى ميليشيا حزب الله. وأفاد بأن أحد مسؤولي الحزب في منطقة البقاع يعرف باسم ساجد سلمهما الشحنة وكلفهما بنقلها إلى الضاحية لتسليمها إلى شخص يدعى ذو الفقار، ويعتقد أنه يتولى أيضا مسؤولية داخل ميليشيا حزب الله المحظورة. ولفت المصدر القضائي إلى أن المحققين يعملون على تحديد الهوية الحقيقية للشخصين المذكورين والتحقق من طبيعة دورهما والتأكد مما إذا كان أشخاص آخرون شاركوا في تجهيز الشحنة أو نقلها، فضلا عن تحديد الغاية من إدخال هذه الكمية الكبيرة من المتفجرات إلى بيروت. وأضاف أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي غانم تسلم السبت محاضر التحقيقات الأولية واطلع على مضمونها، لكنه قرر إعادتها إلى الشرطة العسكرية وطلب التوسع في استجواب الموقوفين واستكمال التدقيق في المعلومات التي أدلي بها. وأكد المصدر القضائي أن التحقيق لا يزال في مرحلة جمع الأدلة والتحقق من الإفادات، وأن ثمة معطيات تحتاج إلى تثبيت قبل ختم التحقيق الأولي وتحديد المسؤوليات الجزائية تمهيدا للإدعاء على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء العسكري. وفي الإطار نفسه كتب رئيس الكتائب النائب سامي الجميل على إكس في 2005 لم يتم توقيف شاحنة المتفجرات وكانت النتيجة اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري. لن نسأل عن وجهة استعمال متفجرات ينقلها عناصر حزب الله، فالأرجح موجة اغتيالات كما بين 2004 و2008. إن تأجيل تنفيذ القرارات وتطبيق القانون هو الذي يشكل خطرا على السلم الأهلي. على الدولة المباشرة فورا بتفكيك بنية حزب الله العسكرية والأمنية قبل أن ندفع جميعا ثمن الإرهاب مجددا. أمنيا أيضا صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة ريحة في بعلبك وأوقفت المواطن ميم زين وهو من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش بتاريخ 3/6/2022، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين، كما أوقفت المواطن عين شين والسوريين جيم ميم وعين سين وألف عين الذين ارتكبوا مع المطلوب ميم زين عدة جرائم: إتجار مخدرات وترويجها، إطلاق نار، إطلاق قذائف صاروخية، وضبطت في حوزتهم سيارتين إحداهما مصفحة وأسلحة وذخائر حربية وكمية من المواد المخدرة وحبوب الكابتاجون. كما نفذت وحدات أخرى عمليات دهم وتدابير أمنية في نبحة في بعلبك ومنطقة صبرة في بيروت وبلدة عين الذهب في عكار، وأوقفت 5 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت آليتين ومواد أولية لتصنيع المخدرات وأسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى اعتداء عسكري. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإجراء أو بإشراف القضاء المختص. يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في لوكسمبورغ لإقرار إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان، مهمتها تقديم الخبرات والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. على صعيد آخر، السفارة الأمريكية في بيروت شكرت الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على قيادتهما في تقريب الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة من الواقع. وفي التحركات أيضا إلى بانكوك، يتوجه وزير المالية ياسين جابر للمشاركة في اجتماع صندوق النقد والبنك الدولي على أن يعقد لقاءات لاستكمال المفاوضات مع لبنان. ويبدأ وزير الخارجية يوسف رجي غدا زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره سيرجي لافروف، هذا ويشارك وزير الطاقة والمياه في الرياض بأعمال منتدى الطاقة الدولي ومؤتمر البترول العالمي، كما سيشارك في أعمال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل على هامش سباق ماراثون الجيش إن حرب الجيش على الإرهاب والمخدرات والأسلحة والتهريب لم تتوقف على الحدود وفي كل المناطق اللبنانية، وأضاف إن شاء الله منرجع خدمة العلم فهي تقوي اللحمة والوحدة بين اللبنانيين. دان جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل 12 شخص وإصابة 309 آخرين من المدنيين، واستنكر استهداف المنشآت المدنية وتهديد أمن المملكة وسلامة أراضيها. الرئيس أمين الجميل شجب بدوره الاعتداءات الآثمة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومرافقها المدنية، وعبر عن تضامنه الكامل معها قيادة وشعبا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها، وقال إن المساس أن المملكة ليس شأنا داخليا أو إقليميا بل اعتداء على استقرار المنطقة بأسرها، وجدد وقوفه إلى جانب المملكة مؤكدا أن التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة ليس مجرد موقف سياسي بل مسؤولية مشتركة لحماية استقرار المنطقة وصون مستقبل شعوبها. إلى ذلك توالت الإدانات على الهجوم الذي شنه الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض والذي أسفر عن مقتل 12 شخص، فقد دنت الخارجية اللبنانية استهداف المطار مؤكدة أنه يشكل انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي.
1: In Sydney, Chillora, a multi-vehicle pileup causing delays both ways along the Hume motorway at Shellcote Road. Also at Yagoona, traffic lights flashing yellow, Hume Highway at Auburn Road. Parramatta, westbound Great Western Highway breakdown reported approaching Marsden Street. While in Melbourne, on the Monash Freeway, a broken down vehicle outbound before Warrigal Road, and the Hume Freeway slow outbound off the Ring Road just past O'Hearn's Road. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. That's traffic for Sydney and Melbourne. 1638 2ME Australia.
2: من استديوهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء، تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 5، وتعرفنا كمان على حركة السير والطلقات لسيدني وميلبن. نرجع لعكم مستمعينا نتعرف على حركة طقسنا بداية الأسبوع وانطلاقتها، يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. تاريخنا اليوم 12 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني، درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 35، على صعيد ميلبن 20 درجة مئوية. كزدورة مش نروح كزدورة، أنا وأنتو نسمع هالأغنية الحلوة عبر أثير راديو 2ME للفنان نصيف زيتون مع الفنان أبو ورد، ديو. نسمع سوا عبر 1638 AM 2ME أستراليا. Let's go.

0: العودة لمتابعة مشوارنا من جولتنا الغنائية، منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. إذا استمر الوضع هكذا، البلاد في طريقة إلى الفقر. نعم، الحكومة الأسترالية أصبحت تعتمد على الضرائب فقط مع زيادتها. البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي يحذر الحكومة الأسترالية من أنه زيادة الإنفاق تعني زيادة التضخم، وهذا يعني رفع أسعار الفائدة. الخاسر في كل هذه المعادلة هو المواطن. نعم، بس المواطن. المواطن يدفع ثمن كل شيء، يدفع ثمن التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، عم يدفع ثمن ارتفاع أسعار الوقود، عم يدفع كمان ثمن ارتفاع أسعار تكاليف المعيشة، وعم يدفع ثمن ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار المنازل. يعني الخسران بهالجولة هيدي أو فيها الحرب هيدا هو المواطن الأسترالي. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
0: وحدك حبيبي وأمر الزمان للفنان وليد توفيق. كلاسيكية هالأغنية بامتياز، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM. أنتوا برفقة الموجي 1638 AM. بدي كمان وصل تحياتي لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. في كمان تشوفونا لايف عبر الفيسبوك وتسمعونا عبر المايسات، أكيد عبر الساتلايت مايسات، وفيك تسمعوا 2ME Gold للأغاني المطولة، الأغاني الكلاسيكية. كونوا مع إذاعة 2ME Gold. أنتوا هلأ وحاليا برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا، تسمعوا كل برامجنا وأغانيكم المفضلة. تابعونا وكونوا معنا. إذاعة 2ME برفقتكم على مدار الساعة ورا الساعة، 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. وحدك حبيبي وقمر الزمان، كتير حلوة هالأغنية، مسمعها سوا. مشو

الإذاعات يتتن النسخ ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل جنفي أستراليا منكم ولألكم.

0: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: First. 2ME Australia News.
3: الرابعة بتوقيت باريس.
4: حازم حماد.
3: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. سماع دوي انفجار في الرياض وموجة إدانات دولية وأممية واسعة إثر مقتل 12 شخصا في هجوم شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي. مقتل 109 مهاجرين على الأقل وفقدان 116 آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام. فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: إلى التفاصيل، ونبدأ نشرتنا بهذا الخبر الذي وردنا قبل قليل، حيث سمع دوي انفجار في الرياض حسب فرانس بريس. هذا ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم، وأصيب ما يزيد عن 300 شخص في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس، وهو الأسوأ من حيث عدد القتلى الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على المملكة. وقالت هيئة الطيران المدنية السعودية إن من بين القتلى في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية 4 سعوديين وشخصين من بنغلاديش وواحدا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر. وفقا لأحدث إحصاء، قال مسؤولون إن 309 أشخاص أصيبوا. هذا وثار الهجوم الدامي على مطار الرياض موجة إدانات دولية وأممية واسعة. لمزيد من التفاصيل، أحلام الطاهر.
5: نعم حازم، توالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية على استهداف مطار الرياض الذي وصفته فرنسا بالهجوم الشنيع، مؤكدة أنها ستواصل الوقوف مع السعودية في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها. واعتبرت بريطانيا ما حدث تصعيدا خطيرا وعملا دنيئا يندرج ضمن توجه متزايد من جانب الحوثيين لاستهداف المواقع المدنية في السعودية. كما أدانت ألمانيا الهجوم وصفة إياه بأنه عمل إرهابي يستهدف المملكة والطيران المدني. عربيا، أكدت عدة دول من بينها قطر وفلسطين والأردن والبحرين والإمارات تضامنها الكامل مع الإجراءات التي ستتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها. هذا وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين من أن هذه الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف وتزعزع استقرار خطوط أساسية للنقل والطاقة، محدثة موجات صدمة عبر العالم حسب تعبيرها. في المقابل، شددت موسكو قبل قليل على أن تسوية الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الوسائل الدبلوماسية مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة.
3: وبرغم من ذلك، أحلام، حذر الحوثيون المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية في تهديد جديد للمملكة غداة هجوم والأكثر دموية منذ عقد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. إلى جيبوتي، قتل 109 مهاجرين على الأقل وفقد آخرون إثر غرق قارب قبالة سواحل البلاد ليلة 8 و9 من تشرين الأول أكتوبر، طبقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بالاستناد إلى شهادات ناجين من القارب الذي كان يقل 350 شخصا أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الأرض. لمزيد من التفاصيل كانت معنا الصحفية زينب هداجي متحدثة إلى مونتي كارلو الدولية، لنستمع إليها.
6: في الساعات الفاصلة بين 8 و9 من أكتوبر انقلب قارب يحمل نحو 350 مهاجرا كان متجها من جيبوتي إلى اليمن قبالة شمال مدينة أبخ في جيبوتي. بحسب المنظمة الدولية للهجرة، أسفرت الكارثة عن مقتل 109 أشخاص من بينهم 15 طفلا، فيما لا يزال أكثر من 116 شخصا في عدد المفقودين، ونجا أكثر من 80 شخص جميعهم إثيوبيون. هذه المأساة تأتي في وقت تواجه فيه جيبوتي أزمة هجرة معقدة من اتجاهين، فمن جهة وصل إليها أكثر من 3700 شخص فروا من الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع، ومن جهة أخرى رصدت منظمة الهجرة أكثر من 20,000 حركة دخول من إثيوبيا منذ 10 سبتمبر. هذه أرقام الرصد التي أعلنتها المنظمة، وقد لا تعكس حجم العبور عبر المسالك غير الرسمية.
3: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن باريس تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار. وأعلن عباس أمس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر أيلول من عام 2027 بعد أن كانت مقررة الشهر المقبل، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية في قرار التأجيل. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير، نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.
7: In Sydney's west this afternoon, the M4 Merrylands an earlier two-car smash now cleared, but the westbound lanes remain heavy past the Pitt Street overpass. Still dealing with a multi-vehicle pileup on the Hume Highway at Chullora, both ways affected at Shellcote Road. Meantime in Melbourne, reports of a crash on the Monash Freeway outbound before the South Gippsland Freeway, and another report of an accident at Cranbourne, Sladen Street eastbound at High Street. Rain, hail or shine, get 25% off tyres at My Car, Tyre and Auto, 5th to 17th October. Don't miss out, T's and C's apply. That's traffic for Sydney and Melbourne from 1638 to ME Australia.
8: نتابع برفقتكم مشوارنا، عودتنا من غرفة الأخبار، تعرفنا على آخر وأهم التطورات. برجع تذكر بأحوال طقسنا اليوم، يوم الاثنين 12 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني، درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 35 درجة، على صعيد ملبن 20. بسمع الفنان وائل كفوري، نرجع منكمل مع الفنان ربيع جميل، أغاني رائعة جدا تستمعوا لها بس من عنا، من هون من راديو 2 ME.

0: مكملين برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2 ام اي 1638 ام سوبر ماركت حكومية في فيكتوريا. خطة جديدة من حزب الخضر. أعلن حزب الخضر في فيكتوريا عن خطة بقيمة 350 مليون دولار لإنشاء 10 سوبر ماركت مملوكة للحكومة. نعم هيدي ملكية الحكومة بهدف توفير بعض المواد الأساسية بأسعار أقل. وتأتي الفكرة أكيد هالفكرة هيدي من مقترح مشابه في نيويورك. الخطة جزء من حملة الحزب الانتخابات المقبلة وقد أثارت نقاشا حول تكلفتها وتأثيرها على أسعار المواد الغذائية. سوبر ماركت حكومية في فيكتوريا، هيدي خطة جديدة من حزب الخضر. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة ذات 2 ام اي 1638 ام. نتابع برفقتكم مع فاصل استراحة وبنرجع تنكمل مع غانينا.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تويني.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع تويني كل صباح.
5: Wake up. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: In 2006, 1 in 4 young people were bullied. In 2026, 1 in 4 young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2 ام اي 1638 ام. سمعين هالمثل اللي بيقول مستمعينا، اتقي الشر من أحسنت إليه، ونحن منقول اتقي الشر من فضفضت إليه. لا تكتر من الفضفضة فقد يخون المنصتين. بونسوار.

0: الجولة الإخبارية لتميم الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة.

0: تنكسر. مون جاي ميزر نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزر فيقت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by Esplimo Electro Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. الدولة أمام تحدي صعب من جديد، فحزب الله لا يغير ممارساته القائمة على أمرين: ترهيب الخصوم والأعداء نفسيا وتصفيتهم جسديا. وحادثة ظهر البيدر تؤكد المؤكد، فالحزب الذي انطلقت أعماله في بدايات الثمانينات بممارسة الإرهاب لا يمكن أن يتوقف عن ممارسة ذلك، وإلا فقد جوهر وجوده. وهذا ما يفسر كيف تم اكتشاف عنصرين من حزب الله في ظهر البيدر، وهما ينقلان 792 كيلوغراما من المتفجرات، إضافة إلى مواد أخرى تستعمل بشكل أساسي في عمليات الاغتيال والتفجيرات الإرهابية. إذن البداية من تفاصيل شحنة المتفجرات بالأسماء والأرقام والوقائع، من التعليمات إلى التنفيذ فالتوقيف. تقرير جويس عيه.
1: سبت في 3/1/2026، رن هاتف زوجة هيثم أمهز، إنه مسؤول في حزب الله يريد التواصل مع أمهز. تحدث إليه وطلب منه التوجه إلى بعلبك يوم الاثنين في 5/1 لتنفيذ مهمة تقضي بنقل متفجرات من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: ببعلبك بسلمك الشحن شخص اسمه ساجد، وبتنزلوا من بعلبك الضاحية بتسلموها لشخص اسمه ذو الفقار.
1: هكذا قال المسؤول عن العملية لهيثم، الذي أبلغ علي كركي شريكه بالمهمة وبتفاصيل التعليمات الهاتفية. وهكذا حصل. يوم الاثنين توجه أمهز وكركي إلى بعلبك، تسلما المتفجرات من ساجد وتوجها بها نزولا باتجاه بيروت عبر طريق ظهر البيدر في سيارة من نوع دوج كارافان رمادية اللون. ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان. ضابط على حاجز ظهر البيدر ارتاب وشك في أمرهما، ونتيجة حسه الأمني وبالصدفة طلب منهما توقف جانبا لتفتيش السيارة، وكانت المفاجأة. فبحسب معلومات الام تي في كان في السيارة 792 كيلوغراما من المتفجرات، 206 كيلوغرامات منها من نوع C4 التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة، و281 كيلوغراما منها من نوع البانثرايت أو باتن الموجودة في جلل حديدية أو قوالب وكرات معدنية صغيرة وجدت في الشحنة، ويبلغ حجم كل واحدة منها 5 ميليغرام، و305 كيلوغرامات مؤلفة من مواد أخرى من المتفجرات. وبحسب مصدر أمني، فإن طريقة توضيب المتفجرات التي وجدت

0: في السيارة ترجح أن المستهدف ليس حتما العدو الإسرائيلي، لأن البانثرايت تحديدا والكرات المعدنية تستخدم في عملية استهداف أشخاص، ولدى تفجيرها تولد مسامير وشظايا لقتل عدد أكبر من الأشخاص الموجودين في المكان المستهدف. ويرجح المصدر أن الغاية من استخدام هذه المتفجرات هي الاغتيالات، ويكشف أن عددا كبيرا من الاغتيالات السياسية التي حصلت في فترة ما بعد ثورة الأرز تم بهذه الطريقة وبنفس نوعية المتفجرات هذه. التحقيق مع أمهز والكركي يتم بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود هانم، وهما لا يزالان يؤكدان حتى الساعة في اعترافاتهما أنهما ينتميان إلى حزب الله، ولكنهما كانا مجرد دليفري، أي عاملي توصيل في المهمة، وهما لا يعرفان أي تفاصيل عن مدبري العملية سوى لقبيهما. لكنهما أفادا خلال التحقيق أن هدف المتفجرات هو ضرب العدو الإسرائيلي كما قالا. وعلمت الام تي في أن القاضي غانم سيتوسع أكثر في التحقيق يوم الاثنين، وسيوجه عبر الشرطة العسكرية أسئلة جديدة للموقوفين، وذلك في محاولة منه لمعرفة معلومات إضافية عن مدبري العملية وأهدافها. في وقت حاول حزب الله الضغط على غانم وعلى مسؤولين في القضية بهدف استرجاع المتفجرات، إلا أن غانم لم يرضخ لهذه الضغوط وأصر على استكمال التحقيق وعدم تسليم المتفجرات للحزب، وخصوصا أن وجهة استعمالها قد يكون داخل اللبناني.
1: هذا واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حادثة حاجز ظهر البيدر هي الأخطر منذ أعوام. جعجع وفي حديث صحفي أشار إلى أن الشحنة كانت متجهة من البقاع إلى بيروت، وتساءل لو كان الهدف أن تستخدم ضد إسرائيل لسلكت طريقا آخر، لذا هي كانت معدل الاستخدام داخل لبنان. وشدد جعجع على ضرورة مواصلة التحقيقات حتى تفكيك سلسلة القيادة بكاملها، ولو استدعى الأمر أن تشمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. هذا ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم لاستكمال مسار حصر السلاح، مطالبا بتطهير أجهزة الدولة من العناصر المقربة من حزب الله. ومن تمرير المتفجرات إلى تهريب الحليب، أين تنتهي رحلة الحليب المهرب بأنابيب المازوت؟ وهل اللبنانيون أمام شبكة منظمة من الحدود إلى الأسواق؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
2: خراطيم كانت تستخدم لتهريب المازوت باتت تضخ الحليب من سوريا إلى لبنان، لكن الخطر لا يقتصر على عمليات التهريب بل يمتد إلى صحة المواطنين وسلامة الغذاء. في مشاريع القاع الحدودية كشفت مخابرات الجيش عن خراطيم مدفونة تحت الأرض بطول 230 مترا، قطعت منها 150 مترا وأتلفت الباقي، وكانت تستخدم لتهريب ما بين طنين وثلاثة أطنان من الحليب يوميا. مصدر في مخابرات الجيش يكشف للام تي في عن متابعة شبكة تهريب الحليب عبر الحدود بهدف تحديد هويات الأشخاص الذين يشغلون الخراطيم والجهات التي تتسلم الكميات داخل الأراضي اللبنانية، وصولا إلى تحديد وجهاتها النهائية. وزير الزراعة نزار هاني كشف للام تي في أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة أغلقت 28 معملا للألبان والأجبان خلال شهر واحد بسبب مخالفات شملت استخدام زيوت مهدرجة ومواد محظورة في التصنيع. وبالتوازي تشير معلومات إلى تهريب ما بين 1000 و2000 تنك من الجبنة أسبوعيا تصل إلى أسران المناقيش والمتاجر الكبرى في بيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس وصيدا، وتباع أحيانا بنصف سعر المنتج اللبناني. أما وزير الاقتصاد فأكد للأم تي في أن الوزارة سحبت وأتلفت 8 أنواع من الأجبان ومشتقات الحليب خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة. لكن قطع الخراطيم لا يعني إقفال الملف، فمن يقف خلف شبكة التهريب ومن يتحمل مسؤولية أي تقصير في الرقابة؟ أسئلة مشروعة والإجابة عنها حق للمواطن. ومن هنا يبدأ تحقيق الأم تي في الذي سيتابع الملف لكشف شبكة التهريب وتحديد المسؤوليات.
1: في مسار السجناء عموما وسجن رومي الذي يختنق خصوصا، أرقام جديدة صادمة ومصير العفو العام في مهب النصاب. تقرير نخلع ضيمة.
3: الجمعة المقبل تنتهي المهلة القانونية أمام المجلس الدستوري لإصدار قراره بالطعن بقانون العفو العام، وإذا لم يتمكن من اتخاذ قرار بسبعة أصوات برد الطعن أو إبطال القانون أو قسم منه يكتب محضرا بذلك ويصبح القانون نافذا. حتى الآن السيناريو الأكثر ترجيحا هو عدم التمكن من الانعقاد، فالنصاب يتطلب حضور 8 أعضاء، ومع غياب نائب رئيس المجلس الدستوري بسبب حالة صحية دقيقة يمر بها، فإن غياب عضوين كافا لإفقاد النصاب. على كل حال الوضع في سجن رومي تحديدا يزداد تعقيدا، وهذه مشاهد جديدة لأحد السجناء المضربين عن الطعام ويدعى ألف عين، ينقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. بالأرقام الوضع صادم داخل السجون، فنسبة الاقتضاض بلغت 340%، والموقوفون من دون محاكمة نسبتهم 83%. أما عدد السجناء فيبلغ 6300 في 25 سجنا، أضف إلى ذلك 2400 سجين في 229 نظارة، المجموع 8700 سجين. والرقم الصادم هو في رومية الذي يحوي 3600 سجين في وقت تبلغ قدرته الاستيعابية 1200.
4: كل سجين بيكلف ككل، انتبه تما حدا يفهمني غلط انه مثلا بس اكل ككل يعني السجن وكذا $16.
3: ولكن شفنا بسجن رومي كمان اقتزاز بقلب الغرف،
4: نزلنا لتحت بطابق ارضي ما بنسى الوحل او الوسخ، الوحل هيك المبلى هالقد ما في الا حمام واحد. قالوا لنا اللي موجودين انه قسم منا، عم خبرك بوقتها، عم خبرك بسنة 21 اذا ما كنت غلطان،
3: ما في شيء مغير.
4: قالوا لنا انه قسم بينام على يعني بينام الثاني بيضل واقف لانه على كتر ما كانوا كتار ما بنسى المنظر.
3: وعلمت الام تي في ان عدد السجناء على خلفية المخدرات بلغ 2650 شخصا، وعدد الاسلاميين 350. اما الاجانب فتبلغ نسبتهم 48% من اجمالي السجناء، ومن بين السجناء الذين لديهم دعوة واحدة 2300 سجين سيكونون مشمولين حكما بقانون العفو مع آخرين. إذن العفو العام على مشرحة المجلس الدستوري، صحيح أن لا موعد محددا بعد لجلسة القرار، لكن الأسبوع المقبل حاسم.
1: في المستجدات الأمنية الجنوبية أعلنت قيادة الجيش أن وحدة عسكرية واكبت عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن السويدان الذي استهدف بشكل مباشر بدبابات إسرائيلية أثناء تفقده ممتلكاته في بلدة ياطر في بنت جبيل. هذا وطال القصف المدفعي أطراف بلدات ميفدون وزوطر الشرقية وأطراف كفرة وبيتليف والمنصوري ومرجع عيون والخيام والمنطقة الواقعة بين بيت ياحون وبراشيت وكفر شوبة وطريق المحمودية الجرمو. في المواقف أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن علاقته مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جيدة وأن التواصل مستمر مع الرئيسين، مشددا على أنه لا مفر أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية لحل كل المشكلات والأزمات. أما في ملف الكهرباء فاعتبر بري أنه ضرورة مثل الماء والهواء، كاشفا أنه ناقش مع رئيس الحكومة هذا الملف الذي لا مهرب من معالجته بحسب تعبيره. هذا ودعا إلى استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم لإطلاق عجلة القطاع وفق صيغة BOT أي البناء والتشغيل ونقل الملكية. وعن التبادل الناري بين السعودية والحوثيين في اليمن قال بري هذا يدمي قلوبنا وما يحصل هو نحن ضد نحن بحسب قوله. إلى ماراثون الجيش والمدنيين الذي أقيم في قلب بيروت بمشاركة 3500 عداء ورسالة من قائد الجيش في المناسبة.
5: In Sydney's southwest, Chillora, a multi-vehicle pileup has two of three westbound available lanes on the Hume Highway closed at Chillcote Road. At Zetland, a broken down vehicle northbound on South Dowling Street at Todman Avenue approaching the city. In Melbourne, reports of a crash on the Monash Freeway outbound before the South Gippsland Freeway and a car fire Langwarrin South Baxter Turaton Road eastbound before the Western Ford Highway. Join Rebo Fitness for 24/7 access to unlimited reformer Pilates, massage chairs and eVault body scans. Join Rebo Fitness today. Search REVO Fitness. Traffic on 1638 2ME Australia.
6: نسجهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 عام أمسية التنين 12 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 35 20 على الصعيد ميلبن. بسمع الفنان يارا. عندي كمان الفنان سعد رمضان أغاني رائعة جدا. عندي كمان ضمن جولتنا الغنائية الفناني إليسا. ما تروحوا مطرحا. بسمع سوا. انتو برفة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. سنور.

0: The biggest hits.
1: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: Masu Zaytoun.

لوتشي بان بيرفقكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. سكان أستراليا استعدوا إلى الأمطار الغزيرة والعواصف. نعم بكرة الثلاثة هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تحذر من أمطار غزيرة وعواصف رعدية ستضرب عددا من المدن والولايات الأسترالية، وذلك بنهاية يوم الثلاثة. نيو ساوث ويلز بسيدني وبكوينزلاند وفيكتوريا ملبن كما سيحدث مليون صاعقة، هذه الصاعقة برد في أستراليا خلال هذا الأسبوع. مليون صاعقة برد في أستراليا خلال هذا الأسبوع، فسكان أستراليا استعدوا للأمطار الغزيرة. اليوم درجات الحرارة بسيدني وصلت ل 35 درجة 20 بملبن. بذكر مستمعينا أنه اليوم تاريخنا 12 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بدي أقول هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا، 12 من شهر 10 عقبال 120 سنة يا رب. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. مساء النور.
1: Get the news first from 2ME.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tanmaya Navada with the top stories. The federal government has welcomed Iraq's decision to allow Australian engineer Robert Pether to leave the country today. The 51-year-old was arrested with a colleague in 2021 and jailed on what his family and friends say were trumped-up fraud charges. He was released from prison in June last year after more than 4 years behind bars, but was subject to travel restrictions that prevented him from leaving Iraq. The WA government is taking the next step in its plan to merge three of the state's public universities, despite strong opposition. The government's business case will examine the costs and benefits of the potential merger, which would see the University of WA, Curtin and Murdoch University become one mega education provider. Tertiary Education Minister Tony Booty says the move would create growth and opportunities for West Australians, but Curtin Uni Vice Chancellor Harlene Haynes says the government should focus on bigger issues instead of trying to fix problems that don't exist. And a bipartisan group of seven US senators has condemned President Donald Trump's diesel deal with Russia. The agreement lifts sanctions so that Moscow can supply diesel to US and global markets in an effort to reduce prices at the pump. The senators say the move goes against US law barring imports of Russian energy until it stops attacking Ukraine. The deal has also been condemned by several European leaders. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: ساعات الإخبارية جديدة من فرانس 24، تتابعونا حديث الأخبار وإليكم العناوين. مطار الرياض يتعرض لقصف جديد غدا، هجوم غير مسبوق أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة المئات. وعرقجي يقول إن طهران مستعدة للتوسط في الحوار بين السعودية واليمن. موسكو تواصل وشن غارات بطائرات مسيرة على منشآت البنية التحتية للموانئ الأوكرانية بعيد إعلان ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة. السباق إلى قصر الإليزي يدخل مرحلة جديدة مع فوز غافائيل غلوكسمان في الانتخابات التمهيدية التي أجراها تيار الوسط الفرنسي أمس.

0: تعرض مطار الرياض لقصف جديد أمس أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين غدا هجوم غير مسبوق أودى بحياة 13 شخصا وأوقع مئات الإصابات. وأعلن الحوثيون تنفيذ عمليات واسعة استهدفت مطارين ومنشأة للطاقة في المملكة. عدة دول نددت بما وصفته بالتصعيد غير المبرر. إيران عرضت الوساطة لخفض التوتر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة للتوسط في الحوار بين السعودية واليمن في حديثه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. ومن الرياض ينضم إلينا محمد بن صالح الحربي المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك سيد محمد. بداية نتحدث عن الوساطة الإيرانية، طهران هل هي جزء من الحل أم من المشكلة؟
1: لا أكيد من المشكلة، ولكن هذه ربما تقاليد سياسية أو دبلوماسية، ولكن خلاص يعني عملية فجر اليمن بدأت 7 أغسطس ولن تقف إلا في قلب صنعاء. هناك إعلان عن هذه العملية القتالية للوصول واجتثاث هذه الجماعة الإرهابية التي لا يعنيها حياة الإنسان، القيم، المبادئ. لاحظنا الاعتداء على منشآت مدنية كالمطارات، مدارس، هذا أكيد.
0: كيف تقرؤون الاقتراح الإيراني بالوساطة؟ هل نتحدث عن ربما مفاوضات بين الرياض وطهران بشكل غير مباشر؟
1: ربما هناك مفاهمات، ولكن في وجهة نظري إنه العملية العسكرية بدأت ولن تتوقف. حسم عسكري يعني حسم عسكري، هذا في وجهة نظري.
0: طيب ماذا عن رد الفعل؟ يعني في آخر التصريحات لوزير الطاقة السعودية يقول بأن يجب أن يكون ردنا على هذا التصعيد الأخير في الأسابيع الأخيرة يكون الرد جاد. ونتحدث اليوم عن اتفاق مكة، والسؤال الذي يطرح متى يتم تفعيله ومتى تتدخل دول أخرى كتركيا على سبيل المثال للدفاع عن السعودية؟
1: شوفي، الآن عملية فجر اليمن هي من قبل القوات اليمنية المدعومة دعما مطلقا وتام من المملكة العربية السعودية وبمساعدة 100 طائرة مقاتلة. الجيش اليمني تم تأهيله وبدأ يستخدم الطيران اليمني والطائرات بلا طيار. فأعتقد أنه نحن في مرحلة حسم، وقد ذكر المتحدث والناطق أنه سنرد بحزم، يعني بحزم. فلا أعتقد أي مجال للعمليات السياسية أو التفاوضية في هذه المرحلة إطلاقا. بالنسبة لحلف مكة، أعتقد أنه هذا الحلف هو حلف دفاعي استراتيجي لا يحتاج أن يتدخل في حروب لا تماثلية، اسيميتريك وورفير، حروب العصابات، حروب الجبال، حروب الجغرافيا المعقدة. فأعتقد أن الجيش اليمني هو فقط يحتاج الدعم الدائم والمستمر لإنهاء هذه العملية والوصول إلى قلب صنعاء.
0: طيب ماذا عن حماية السعودية أو حماية الموانئ وخاصة المطارات؟ يعني اليوم تتعرض الرياض لهجمات لم يسبق لها مثيل، ما سبل حماية السعودية اليوم؟
1: استمرار جاهزية الدفاعات الجوية. مساحة المطار 375 كيلومتر مربع، أشبه بدولة مصغرة حقيقة، مرافق كثيرة كبرى، ولكن نعرف أنه الدفاعات الجوية السعودية هي ثاني أكبر مشغل لأنظمة الباتريوت باك 3 بعد الولايات المتحدة الأمريكية وقبل الناتو، الجاهزية التامة. ولكن هذه الحروب والاختراقات لا بد منها. فأعتقد أنه حتى العالم، يعني لو لاحظت الحرب الروسية الأوكرانية، مئات الصواريخ تضرب في موسكو، وموسكو دولة عسكرية قوية، الولايات المتحدة الأمريكية ضربت في كذا موقع، إسرائيل ضربت في كذا موقع، إيران دمرت تدميرا تام. فأعتقد أنه كفاءة الدفاعات الجوية السعودية، وهي تصدت بالنسبة يا أستاذة عزيزة إلى أكثر من 98 ضربة منذ 28 فبراير، مئات الضربات من النظام الإيراني. صحيح صحيح أنه بعدها يتم اختراقه، ولكن معظم طيب. الصواريخ، وبكل ثقة هي من الشظايا، اعتراض الصواريخ، ولكن الرؤوس والشظايا هي من تسقط على المواقع المدنية.
0: طيب انطلاقا من تصريحات أنور قوقاش المستشار الدبلوماسي لدولة الإمارات، لرئيس دولة الإمارات، يقول أن هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، لاسيما في الأمن والدفاع، والسؤال ما العراقيل أمام تحقيق ذلك؟
1: كانت هناك عدة اتفاقات على موضوع الأمن الخليجي، وحتى هناك غرفة عمليات موجودة في الرياض للأمن الخليجي، ولكن يترح جانبنا الآن في هذه المرحلة الآن خاصة بالمملكة العربية السعودية، وخاصة في الأساس باليمن وتحرير اليمن. لا نحتاج أي مساعدة من أحد حقيقة وبصراحة، يعني وبدون مبالغة، يعني الآن خلاص، يعني نحن نكفي، لأن الجيش اليمني جهز وأهل منذ عام 2020 بأحدث التقنيات.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد صالح الحربي، المحلل السياسي والاستراتيجي، كنت معنا من الرياض. اعتبرت السلطات الإيرانية أن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كافي. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، قال إن على واشنطن توضيح القضايا التي لا تزال غامضة لطهران، وأضاف قدمنا سبعة شروط للأمريكيين وأعلن بوضوح أن مضيق هرمز لن يفتح لهم ولن تجرى أي مفاوضات إلى حين استفتاء هذه الشروط، وأضاف أن إيران لم تعد في مرحلة الرد على الأمريكيين.
2: ردكم غير كاف، بهذه العبارة وجهت طهران رسالتها إلى واشنطن، واضعة أن الرد الأمريكي على شروطها السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز موضع تساؤل، ومؤكدة أن استئناف الملاحة لن يكون متاحا قبل تلبية مطالبها وتوضيح النقاط التي لا تزال عالقة.
3: قدمنا سبعة شروطا للأمريكيين وأعلنا بوضوح أن مضيق هرمز لن يفتح لهم ولن تجرى أي مفاوضات إلى حين استيفاء هذه الشروط.
2: إيران كانت قد طرحت مقترحا خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإمكان إعادة فتح المضيق واستئناف حركة الملاحة البحرية بصورة طبيعية خلال سبعة أيام شريطة الاستجابة لشروطها، قبل أن يصلها الرد الأمريكي عبر وساطة القطرية ووسطاء آخرين في مسار لا تزال ملامحه النهائية رهينة لما ستسفر عنه المشاورات. وفيما تواصل طهران دراسة الرد الأمريكي عبر الوسطاء، حذر الحرس الثوري السفن التي توقف أنظمة الملاحة من تصنيفها سفنا معادية، وسط تقارير عن انفجار وحريق في ناقلة نفط جنوب المضيق. وفي خضم هذا المشهد المتشابك يظل مضيق هرمز ورقة ضغط رئيسية في المواجهة ومفتاحا محتملا لأي تفاهم يعيد الملاحة إلى طبيعتها ويفتح الباب أمام إنهاء صراع مستمر منذ أشهر.
0: وصلت موسكو شن غارات بطائرات مسيرة على منشآت البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت سفينة كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة. كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ضربات روسية استهدفت محطات عدة لتوليد الكهرباء من بينها في كييف وأخرى في خاركيف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة.
4: قال إنه حظي بموافقة الطرفين وسيدخل حيز تنفيذي فورا عبر منصة

الفنان عاصي حلاني بهالأغنية الحلوة. نرجع لعنكم مستمعينا تتابع سوا آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية. أنتوا برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. رغم الحروب بالشرق الأوسط، السفر إلى ومن أستراليا بالملايين. أحدث الأرقام أظهرت من المطارات الأسترالية، بالتحديد مطار سيدني وميلبن، أظهرت أن الأستراليين سافروا بكثرة هيدي السنة أكثر من السنة الماضية. وبالرغم من الحروب بالشرق الأوسط، شو عم يصير أخبركم. أكثر من 20 مليون مسافر عبروا مطار سيدني خلال 6 أشهر فقط، منهم 8 مليون خارج أستراليا. أكثر من 18 مليون مسافر عبروا مطار ميلبن خلال 6 أشهر فقط، منهم 6 مليون خارج أستراليا. أبرز وجهات سفر الأستراليين كانت إلى نيوزيلندا، أمريكا، اليابان، الصين وسنغافورة. إنه الشعب الأسترالي الذي يحب الحياة، ما بيهمه الحرب أو تكاليف الطيران، المهم العطلي، المهم يروحوا هوليداي. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME. مسا النور. خليلي المصري.

0: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: 2ME Australia. نتابع برفقتكم مشوارنا، بعدنا مكملين درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التنين. تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نصف الاضطرابات النفسية اليوم لا سبب لها سوى السعي إلى حياة مثالية لا وجود لها إلا في الإعلانات. بونسوار.

0: جولة إخبارية لتميم الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. مساء النور.
1: 2ME Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
7: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
8: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للوصول إليه. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد.

وفاة شخص وإصابة 11 آخرين باعتداء حوثي على مطار الرياض يوم الأحد، والعربية تعرض لقطات للحظة الهجوم يوم السبت. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة للحوثي، وتتحدث عن تقدم ميداني في جبهات القتال. بعد تصريحات ترامب حول احتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران، نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لبحث استئناف القتال. وواشنطن تهدد بوقف الدعم الاستخباراتي وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا إذا واصلت مهاجمة منشآت الطاقة الروسية.

بكم إلى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. ونبدأ من هذه التطورات، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين أو شخص في الاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض عصر الأحد. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها. وأضافت في بيان سابق أن هذا الاعتداء يأتي في ظل الهجمات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران. كما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك فهد في الدمام لاعتداء مساء الأحد. هذا وحصلت العربية على لقطات من لحظات الاعتداء على مطار الرياض يوم السبت، وأظهرت المقاطع المصورة استعدادات المعتمرين للصعود إلى طائراتهم قبل الاعتداء على المطار.

أعلنت السفارة السورية في الرياض عن وفاة بوسينة أحمد عويضة في الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم السبت، وهي أم أرملة لأربعة أطفال كانت تقيم في السعودية منذ 5 سنوات. وكشف أقارب الضحية في مسقط رأسها بقرية في محافظة إدلب أن عويضة ستدفن في مدينة مكة المكرمة تنفيذا لوصيتها. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية لواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. وقبل ذلك أعلن لواء المالكي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. قال رئيس الوزراء اليمني شائع زنداني أن ميليشيا الحوثي نقلت المعركة إلى المدنيين والمطارات والمنشآت المدنية بعدما أربكتها الهزائم في الميدان، مشددا على أن ذلك نهج عدوى.

0: يعني يستهدف اليمن والمملكة ويهدد أمن المنطقة.
1: فعلت ميليشيات الحوثي في الإرهاب والإجرام حين تشعر بأنها تسير نحو زوالها، تلجأ إلى التصعيد باستهداف العيال المدنية والمدنيين، ولذا استهدفت مطار عدن الدولي بالصواريخ والطائرات المسيرة بالتزامن مع استهدافات سابقة لمطارات وعيال مدنية في المملكة العربية السعودية. إن استهداف المطارات والمدنية لن يغير مسار المعركة، ولن يوقف تقدمها، ولن يعيد عقارب الساعة للوراء. ومهما حدثت من تعقيدات مؤقتة في بعض الجبهات وهي من طبيعة العمليات العسكرية، فهدفنا ثابت لن يتغير وماضون حتى تحقيق أهداف عملية فجر اليمن كاملة.
0: ميدانيا نفذت القوات المسلحة اليمنية 1732 ضربة جوية ومدفعية ضمن عمليات فجر اليمن، استهدفت مواقع دفاعية ومراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة وذخائر وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن العمليات أسفرت عن تحييد أكثر من 900 عنصر من الميليشيا وتدمير وتعطيل 287 آلية عسكرية. وينضم إلينا من القاهرة الباحث والمختص في الشؤون العسكرية والأمن البحري الدكتور علي الذهب. صباح الخير دكتور علي. إذن 1732 ضربة نفذتها القوات المسلحة الحكومية، إلى أي مدى ذلك يعكس تطور في القدرات القوات المسلحة، وكيف يمكن قياس أثرها؟
2: صباح الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. يعكس ذلك أن هنالك تناغما بين الميدان وبين القوات الجوية، سواء كانت القوات الحكومية أو مدعومة من التحالف، وهذه الضربات تمثل إسنادا للقوات التي تواجه المتمردين الحوثيين، سواء كانت في خطوط تماس في جبهتي تعز والساحل أو في الجبهات الأخرى في مأرب والجوف، فضلا عن ضربات في العمق البعيد والتي تستهدف مواقع وأهداف عالية القيمة في كل من صعدة وصنعاء وعمران والمناطق الأخرى التي يجري فيها إعداد الصواريخ والمسيرات، وأيضا مراكز التحشيد واللوجستيات ومراكز القيادة والسيطرة وعقد الاتصالات. أهمية ذلك أنها هناك تناغم بين القوى البرية والجوية، ولكن هذا التناغم يجب أن يستفاد منه على الأرض بدفع مزيد من التعزيزات دعما وإسنادا للقوات الحكومية التي تقاتل في الجبهتين الرئيسيتين، وهما جبهتي الساحل أو جبهتا الساحل وتعز. وفي كل الأحوال المعركة لا تزال قائمة، وأتصور أن هذه القوات تبذل جهدا مضاعفا وتخدمها كثير من الظروف، خصوصا التضاريس الذي يقاتل عليها أبناء الأرض من المقاتلين الرسميين في الحكومة في الجيش الحكومي وفي المقاومة الشعبية. وعلى كل حال هذه المعركة هي فريدة من نوعها، والحوثيون دفعوا بكافة وسائلهم وجهودهم الرئيسة لمحاولة إحداث اختراق داخل هذه المناطق، ولا أتصور أنهم يفلحون خلال الأيام القادمة، لأن المواجهة باتت معركة كسر عظم وتحدد المصير دون شك.
0: لماذا تقول أنها فريدة من نوعها؟ بأي معنى؟
2: المعايير، أولا لأن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في تعز تقاتل على أرضها، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن المقاتل الذي دفع بهم إلى هذه المناطق مقلوبين من مشارب مختلفة لدى الحوثيين، وأعني بذلك أنهم دفعوا بمدنيين وموظفين أيضا حكوميين وقطاع الشرطة والقطاعات الأمنية، فضلا عن الميليشيات الحوثية والقوات التي الرسمية التي كانت تحت قبضتهم. في نفس الوقت تعز لديها خبرة، ومقاتلي تعز لديهم خبرة بالتعامل مع الحوثيين خصوصا المقاومة الشعبية والجيش طيلة فترة طويلة لنحو 12 عاما. أيضا هناك إسناد جوي منقطع النظير وتحدثنا عنه سابقا، وفي كل الأحوال لا تزال حاجة مطلوبة للدعم البري.
0: نعم، وبالنسبة لتعز كيف هو السبيل لفك الحصار عنها؟
2: أتصور أن هناك يعني لابد من تدابير عدة، تدابير عسكرية، وبالأساس الإسناد السريع بالقوات البرية لجبهة تعز أو جبهة تعز المختلفة باستحداث جبهات جديدة والدعم المالي والعسكري. وأقولون الدعم المالي يعني لشراء الآليات، لأنه لا يمكن وصول آليات إذا كان هناك دعم مالي، فيستطيع اللجان الشعبية والمقاومة والجيش نفسه أن يشتري الآليات من السوق وينصب عليها مدفعية متنوعة ضد الطيران أو مدفعية مشاة. إلى ذلك يجي مرافقة الإسناد الجوي وديمومته، أيضا الدعم القبلي والنخبوي. الرئيس التقى بالأحزاب السياسية ووجههم ببعض التدابير، أتمنى أن يكونوا قد يعني نفذوا هذه التدابير. يجب حشد المجتمع بكل طاقته لدعم هذه الجبهات قبل أن يستجد أمور لا يحمد عقبها.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة الباحث والمتخصص بالشؤون العسكرية والأمن البحري الدكتور علي الدهب. وإلى تطورات الملف الإيراني، وعقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية تتعلق بإيران. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن قرار استئناف العمليات العسكرية لم يحسم بعد، مؤكدة أن التواصل مع الجيش الأمريكي مستمر ويتسم بالوضوح والدقة. وذكرت نيويورك تايمز في وقت سابق أن ترامب طلب من البنتاغون إعداد خطط لعمليات عسكرية جديدة ضد إيران تشمل حملة مكثفة تستمر لنحو 3 أيام. وفي السياق، رجحت تقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وفق صحيفة معاريف تأجيل واشنطن بحث الخيار العسكري ضد إيران إلى ما بعد الانتخابات التجديد النصفي لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، ما لم تبادر طهران إلى شن هجوم خلال هذه الفترة. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على جهوزيته لمواجهة عسكرية محتملة مع إيران ويفضل خوضها بالتعاون مع الولايات المتحدة. وفي إيران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران
3: بمسجهات الأخبار. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفة إذاعة تشيو إم إي 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصل درجات الحرارة ل 35 درجة 20 على الصعيد ميلبن. عندي الفنان هيام يونس، نرجع ونكمل مع الفنان وائل الجسار، وعندي الفنان مريم فارس. نسمع سوا عبر أثير راديو تشيو إم إي 1638 AM.

0: الفنانة مريم فارس بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. مساء النور لكل المستمعين الكرام. بعدنا مكملين برفقتكم بشوار درافت تايم بروجرام لأمسية التنين 12 من شهر أكتوبر تشرين الأول. منروح لسيدني المدينة الأغلى في أستراليا من ناحية الإيجارات والمدارس. أحدث التقارير أظهرت أنه مدينة سيدني هي الأكثر تكلفي وغلاء في كل أستراليا من ناحية أسعار الإيجارات والمدارس الحكومية. أسعار الإيجارات في سيدني تتراوح ما بين 3500 دولار إلى 4500 دولار شهريا، وهو الأغلى والأعلى في كل أستراليا. أما التعليم فسيدني هي أيضا الأغلى والأعلى في كل أستراليا من ناحية مصاريف الطالب والتكاليف الإجمالية له في المدارس الحكومية. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. مساء النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM ولكل اللي عم يتابعونا على ماي سيت أو أونلاين على 2ME.com.au. فيكن كمان تشوفونا عبر الفيسبوك. وللأغاني المطولة، الأغاني الكلاسيكية الهادية والرائقة، فيكن تسمعوا 2ME Gold. ولكن هلأ أنتوا برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا من عند الفنانة مريم فارس. منروح لفاصل استراحة. مساء النور.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. متقلب الود لا يؤتمن، وفاضح السر لا يؤتمن، وناكر الجميل كمان لا يؤتمن، وكاسر الخواطر لا يؤتمن، ومن يأتيك وقت فراغه لا يؤتمن، وإن لم تأخذ الحذر مما سبق فأنت على نفسك لا تؤتمن. فبدك كتير تاخذ الحيطة والحذر باللي قلني لك إياه. بونسوار لكم من جديد. نسمع الفنانة جو أشقر عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. مساء النور.

نتابع برفقتكم مشوارنا الراديو وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقتي دعت 2 ام اي 1638 ام. 7 علامات اذا شفتها هرب من الشخص لانه هيدا الشخص سام. نعم لازم تهرب دغري, لا يعتذر ابدا حتى لو كان غلطان. هيدا الشخص السام دايما بيحكم عليك وبينتقدك, بيتجاهل احتياجاتك ومشاعرك, يمثل دور الضحية بكل موقف, بيتعمد على اذيتك وبيتعدى على حدودك, بغار من انجازاتك بدل ما يفرح لألك, بيخليك تحس انك انت اقل منه او غلطان دايما بحقه. هيدا بيسموه الشخص السام. عليك تحط جريك ببطنك وتعلق ركيد. بنسمع حيرانة ليه. انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام. مسا النور.

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive. Exclusive. Exclusive. Exclusive.

0: انتي وبس للفنان ناصر السعدي. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت هام بروجرام برفقتكم لأمسية التنين 12 من شهر أكتوبر تشرين الأول. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة. نرجع منجدد مشوار درافت هام بروجرام بكرة الثلاثة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلأ بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة ممتعة برفقة راديو 2ME. رح أترككم برفقة جولة أخبار الساعة 8. دلوا بألف خير وتصبحوا على خير. بونوي.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New ME music. No boundaries. No rules.
4: What the f***?
1: 2ME, no limits.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو

قتيل وأحد عشر مصابا إثر تجدد الهجمات على مطار الرياض. إيران تبدي استعدادها لتسهيل الحوار بين السعودية والحوثيين. بعد إعلان واشنطن الانتقال إلى مرحلة متطورة من العقوبات الاقتصادية على إيران، طهران تؤكد أنها تدرس المواقف الأمريكية وسترد عليها عبر الوسطاء. الحكومة الباكستانية تعلن اعتقال رئيس حكومة إقليم خيبر وعدد من وزرائه التابعين لحزب عمران خان بعد عزلهم وإعلان حالة الطوارئ. زيلنسكي يؤكد تعرض محطات كهربائية أوكرانية للقصف. بعيد إعلان ترامب وقفا فوريا للضربات بين موسكو وكييف على منشآت الطاقة. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر الاستهداف الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، حيث اندلعت النيران في المبنى رقم 4 نتيجة سقوط مقذوف. أفادت الهيئة بأن مطار الملك فهد الدولي في الدمام تعرض أيضا لهجوم جديد أمس، مشيرة إلى استمرار الجهود لتقييم حجم الأضرار هناك. كما أعلنت السلطات السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. هذا وأظهرت مقاطع مصورة وزعتها وزارة

0: إعلام السعودية من كاميرات المراقبة داخل مطار الملك خالد في الرياض مشاهد لحظة هجوم الحوثي الذي وقع يوم السبت وأودى بحياة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. كانت هيئة الطيران المدني السعودية أعلنت التعليق المؤقت للعمليات التشغيلية في المطار وقالت إن الهجوم قالت السلطات السعودية إن الهجوم جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي، متوعدة بالرد عليه بحزم. هذا وأعلن الحوثيون في اليمن تنفيذ هجمات على السعودية خلال الساعات 24 الماضية، قالوا إنها تمت بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات التي استهدفت عدة مواقع على رأسها مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام، فضلا عن محطة شقدم الغازية ومعمل تناجيب النفطي التابعين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية في السعودية. وسط هذه الأجواء أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى بحث التصعيد الأخير بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنه. أكد عراقجي خلال الاتصال استعداد طهران المساعدة في تسهيل الحوار بين السعودية واليمن وصولا لحل سياسي، بحسب مصادر أو بحسب بيان صدر عن الخارجية الإيرانية. قال عراقجي إن الإصرار على الخيار العسكري وتجاهل الحلول السياسية من شأنه أن يزيد الوضع الراهن تعقيدا على حد تعبيره. وميدانيا في اليمن أفادت مصادر يمنية بسقوط مركز مديرية المصراخ في محافظة تعز بيد الحوثيين. أشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية صبر الموادم في تعز، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على منطقة نجد قسيم جنوب غربي المحافظة. قالت المصادر إن الحوثيين تقدموا في جبهة الصياحي جنوب غربي تعز مع سعيهم لقطع طريق وادي الضباب الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز. وبحسب المصادر أيضا هاجمت مقاتلات سعودية مواقع حوثية في تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، في الخبر الذي قرأته قبل قليل معارك كثيرة في محيط محافظة تعز، هناك مراكز سقطت بيد الحوثيين، هناك مراكز يعني الشرعية استعادتها، صف لنا المشهد فيما يتعلق بمحافظة تعز والمعارك حولها.
1: نعم يوسف، يبدو أن المعارك في محافظة تعز تحسب لدى جماعة الحوثيين وتقدمها في أكثر من جبهة، وأيضا رغم الخسائر التي تتلقاها إلا أنها تواصل تقدمها باتجاه مدينة تعز لتطويقها من كل الاتجاهات، وهي أيضا محاصرة المدينة التي أيضا قالت الحكومة أنها تعيش أوضاعا صعبة وأن الحوثيون يحاصرون 6 مليون يمني فيها، بينما أيضا أعلنت جماعة الحوثيين أنها فتحت الطرقات من مناطق سيطرتها وتنتظر فتح الطرقات من قبل الطرف الآخر أي الطرف الحكومي فيها، وأيضا تشهد تقدمات جديدة بالنسبة لجماعة الحوثيين بعد السيطرة على نجد القسيم وكذلك أيضا وصولهم حتى السجن المركزي حسب مصادر محلية. وأيضا الجماعة الحوثية يحاولون فكفكة القوات الحكومية المتواجدة في مدينة تعز، بينما يتحدثون عن مفاوضات لتسليم المدينة المحاصرة من كافة الاتجاهات والتي أيضا منع عنها من دخول الأشياء كثيرة، وهو أيضا ما يتسبب بمعاناة للمواطنين في هذه المناطق، وكذلك أيضا بعض القيادات الأمنية ترفض تسليم المدينة لجماعة الحوثيين، وكذلك أيضا تتدخل الغارات الجوية العنيفة منذ 3 أيام بشكل كثيف للغاية لمنع تقدم الحوثيين، وكذلك أيضا لمحاولة جعل المقاومة في هذه المنطقة والقوات الحكومية وأيضا القيادات هناك تصمد لأكبر وقت ممكن رغم أنه لا يصلهم كثير من الإمدادات. ربما نستطيع أن تقول أن تعز إذا استمرت في هذا المسار سوف تسقط، إنما هي مسألة وقت، لأنها فاقدة للتعزيزات وفاقدة أيضا للإمدادات بالأسلحة وما يجعلها أيضا تقاوم، لكنها أيضا مع هذا كله لا تزال تقاوم، وهنالك أيضا نقص في الذخيرة ونقص في الغذاء ونقص في الدواء ونقص في كل أشياء التي تعينهم على الصمود. بينما أيضا تتحدث المصادر الميدانية على أن هنالك غارات في مناطق الضباب، في حذران، في الصياحي، في أجزاء من مديرية حيفان، وكذلك أيضا أجزاء من مديرية جبل حبشي التي تحمل ارتفاعا، والتي أيضا دمرت فيها مدفعية وعربيات للحوثيين، وأيضا هنالك غارات في شارع الستين وجبل المنعم وتبت الخلوة وعديد من المناطق والمرتفعات التي تحاول جماعة الحوثيين تأمين نفسها من خلال هذه، من خلال السيطرة على الطرق، ومن خلال أيضا التقدم باتجاه مناطق جديدة لم تتقدم من خلالها، وكذلك أيضا سيطرتها على مركز مديرية المصراخ، وكذلك تدور أيضا معارك في اتجاه الوازعية وفي أيضا اتجاه مضيق باب المندب، وهذه المناطق حساسة. بينما أيضا تمددت الغارات حتى صنعاء وحتى صعدة وحتى مناطق مختلفة في اليمن لمحاولة تقطيع أوصال الحوثيين. يوسف،
0: واضح. شكرا، شكرا جزيلا لمراسلنا من عدن ياسين الرضوان. قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن استهداف السعودية يقوض أمن دولة الإمارات ودول الخليج كافة. قال أنه منذ بدء العدوان على دول الخليج العربي بات واضحا أننا جميعا مستهدفون وأن أمننا لا يتجزأ. اعتبر قرقاش أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل، داعيا إلى ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك لا سيما في شقيه الأمني والدفاعي وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. قال قرقاش أن هذا البعد شهد تقصيرا فادحا مما شجع الآخرين على التطاول على دول الخليج. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمر عبر الوسطاء. قال بقائي أن إيران لا تزال تدرس المواقف الأمريكية وسترد عبر الوسطاء عندما تنتهي من ذلك. اعتبر أن صراع اليمن كان يجب حله في وقت أبكر بكثير من خلال تنفيذ

0: from the 2ME Archives.
1: Archives. Archives. Archives. Archives.

0: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: يسعد صباحك الحلو.
6: تحقق الشرطة الفيدرالية الأسترالية إذا كان في هونيك صلة بين مساعد الطيار المرتبط اسمه بحادثة فلاي دبي وأيضا جمعية إسلامية في ملبن أثناء وجوده في أستراليا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
7: Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hit music.
8: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.
9: X, X, X, X, X. Exclusive.
8: Exclusive. Exclusive.

لك انا واحنا في عز الهوى.

احنا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: ما تبدل ما تغير كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا.
3: One Treasury Place, Melbourne.
0: We're looking at some fun and interesting facts about the Arabic language here on 1638 2ME Australia, Mark and Sirin. Before the break, we talked about how the Arabic alphabet is not an alphabet, it's an abjad, and how December 18, 2010 or 2015 was designated by the United Nations as Arabic Language Day. Here are a couple of others. Number three. You need an average 1.69 years to learn Arabic. It's found as one of the most difficult languages to learn in the world for native English speakers. That's about 88 weeks or 2,200 class hours of learning compared to an average 23 to 24 weeks of study for another. Whew, that's tiring. And four, it's at least 1,500 years old, where classic Arabic originated in the 6th century. There you go. أنا بقول إنه أنا بنص الطريق. بدي شي 8 شهور لكمل وأتعلم القراءة والكتابة حتكون ممتاز. And that's not bad at all. We've got more music coming up right after this.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر،

0: نشرة جديدة من MTV وأمافهم، أهلا بكم. الدولة أمام تحدي صعب من جديد، فحزب الله لا يغير ممارساته القائمة على أمرين: ترهيب الخصوم والأعداء نفسيا وتصفيتهم جسديا. وحادثة ظهر البيدر تؤكد المؤكد، فالحزب الذي انطلقت أعماله في بدايات الثمانينات بممارسة الإرهاب لا يمكن أن يتوقف عن ممارسة ذلك، وإلا فقد جوهر وجوده. وهذا ما يفسر كيف تم اكتشاف عنصرين من حزب الله في ظهر البيدر، وهما ينقلان 792 كيلوغراما من المتفجرات، إضافة إلى مواد أخرى تستعمل بشكل أساسي في عمليات الاغتيال والتفجيرات الإرهابية. إذن البداية من تفاصيل شحنة المتفجرات بالأسماء والأرقام والوقائع، من التعليمات إلى التنفيذ فالتوقيف. تقرير جويس عيه.
1: سبت في 3/1/2026 رن هاتف زوجة هيثم أمهز، إنه مسؤول في حزب الله يريد التواصل مع أمهز. تحدث إليه وطلب منه التوجه إلى بعلبك يوم الاثنين في 5/1 لتنفيذ مهمة تقضي بنقل متفجرات من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: ببعلبك بسلمك الشحن شخص اسمه ساجد، وبتنزلوا من بعلبك على الضاحية بتسلموها لشخص اسمه ذو الفقار.
1: هكذا قال المسؤول عن العملية لهيثم، الذي أبلها علي كركي شريكه بالمهمة وبتفاصيل التعليمات الهاتفية. وهكذا حصل. يوم الاثنين توجه أمهز وكركي إلى بعلبك، تسلما المتفجرات من ساجد وتوجها بها نزولا باتجاه بيروت عبر طريق ظهر البيدر في سيارة من نوع دوج كارافان رمادية اللون. ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان. ضابط على حاجز ظهر البيدر ارتاب وشك في أمرهما، ونتيجة حسه الأمني وبالصدفة طلب منهما توقف جانبا لتفتيش السيارة، وكانت المفاجأة. فبحسب معلومات الـMTV كان في السيارة 792 كيلوغراما من المتفجرات، 206 كيلوغرامات منها من نوع C4 التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة، و281 كيلوغراما منها من نوع البانثرايت أو باتن الموجودة في جلل حديدية أو قوالب وكرات معدنية صغيرة وجدت في الشحنة، ويبلغ حجم كل واحدة منها 5 ميليغرام، و305 كيلوغرامات مؤلفة من مواد أخرى من المتفجرات. وبحسب مصدر أمني، فإن طريقة توضيب المتفجرات التي وجدت في السيارة ترجح أن المستهدف ليس حتما العدو الإسرائيلي، لأن البانثرايت تحديدا والكرات المعدنية تستخدم في عمليات استهداف أشخاص، ولدى تفجيرها تولد مسامير وشظايا لقتل عدد أكبر من الأشخاص الموجودين في المكان المستهدف. ويرجح المصدر أن الغاية من استخدام هذه المتفجرات هي الاغتيالات، ويكشف أن عددا كبيرا من الاغتيالات السياسية التي حصلت في فترة ما بعد ثورة الأرز تم بهذه الطريقة وبنفس نوعية المتفجرات هذه. التحقيق مع أمهز والكركي يتم بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود هانم، وهما لا يزالان يؤكدان حتى الساعة في اعترافاتهما أنهما ينتميان إلى حزب الله، ولكنهما كانا مجرد دليفري، أي عاملي توصيل في المهمة، وهما لا يعرفان أي تفاصيل عن مدبري العملية سوى لقبيهما. لكنهما أفادا خلال التحقيق أن هدف المتفجرات هو ضرب العدو الإسرائيلي كما قالا. وعلمت الـMTV أن القاضي غانم سيتوسع أكثر في التحقيق يوم الاثنين، وسيوجه عبر الشرطة العسكرية أسئلة جديدة للموقوفين، وذلك في محاولة منه لمعرفة معلومات إضافية عن مدبري العملية وأهدافها. في وقت حاول حزب الله الضغط على غانم وعلى مسؤولين في القضية بهدف استرجاع المتفجرات، إلا أن غانم لم يرضخ لهذه الضغوط وأصر على استكمال التحقيق وعدم تسليم المتفجرات للحزب، وخصوصا أن وجهة استعمالها

0: قد يكون داخل اللبناني.
1: هذا واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حادثة حاجز ظهر البيدر هي الأخطر منذ أعوام. جعجع وفي حديث صحفي أشار إلى أن الشحنة كانت متجهة من البقاع إلى بيروت، وتساءل لو كان الهدف أن تستخدم ضد إسرائيل لسلكت طريقا آخر، لذا هي كانت معدل الاستخدام داخل لبنان. وشدد جعجع على ضرورة مواصلة التحقيقات حتى تفكيك سلسلة القيادة بكاملها، ولو استدعى الأمر أن تشمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. هذا ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم لاستكمال مسار حصر السلاح، مطالبا بتطهير أجهزة الدولة من العناصر المقربة من حزب الله. ومن تمرير المتفجرات إلى تهريب الحليب، أين تنتهي رحلة الحليب المهرب بأنابيب المازوت؟ وهل اللبنانيون أمام شبكة منظمة من الحدود إلى الأسواق؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
2: خراطيم كانت تستخدم لتهريب المازوت باتت تضخ الحليب من سوريا إلى لبنان، لكن الخطر لا يقتصر على عمليات التهريب بل يمتد إلى صحة المواطنين وسلامة الغذاء. في مشاريع القاع الحدودية كشفت مخابرات الجيش عن خراطيم مدفونة تحت الأرض بطول 230 مترا، قطعت منها 150 مترا وأتلفت الباقي، وكانت تستخدم لتهريب ما بين طنين وثلاثة أطنان من الحليب يوميا. مصدر في مخابرات الجيش يكشف للام تي في عن متابعة شبكة تهريب الحليب عبر الحدود بهدف تحديد هويات الأشخاص الذين يشغلون الخراطيم والجهات التي تتسلم الكميات داخل الأراضي اللبنانية، وصولا إلى تحديد وجهاتها النهائية. وزير الزراعة نزار هاني كشف للام تي في أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة أغلقت 28 معملا للألبان والأجبان خلال شهر واحد بسبب مخالفات شملت استخدام زيوت مهدرجة ومواد محظورة في التصنيع. وبالتوازي تشير معلومات إلى تهريب ما بين 1000 و2000 تنك من الجبنة أسبوعيا تصل إلى أسران المناقيش والمتاجر الكبرى في بيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس وصيدا، وتباع أحيانا بنصف سعر المنتج اللبناني. أما وزير الاقتصاد فأكد للأم تي في أن الوزارة سحبت وأتلفت 8 أنواع من الأجبان ومشتقات الحليب خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة. لكن قطع الخراطيم لا يعني إقفال الملف، فمن يقف خلف شبكة التهريب ومن يتحمل مسؤولية أي تقصير في الرقابة؟ أسئلة مشروعة والإجابة عنها حق للمواطن. ومن هنا يبدأ تحقيق الأم تي في الذي سيتابع الملف لكشف شبكة التهريب وتحديد المسؤوليات.
1: في مسار السجناء عموما وسجن رومي الذي يختنق خصوصا، أرقام جديدة صادمة ومصير العفو العام في مهب النصاب. تقرير نخلع ضيمه.
3: الجمعة المقبل تنتهي المهلة القانونية أمام المجلس الدستوري لإصدار قراره بالطعن بقانون العفو العام، وإذا لم يتمكن من اتخاذ قرار بسبعة أصوات برد الطعن أو إبطال القانون أو قسم منه يكتب محضرا بذلك ويصبح القانون نافذا. حتى الآن السيناريو الأكثر ترجيحا هو عدم التمكن من الانعقاد، فالنصاب يتطلب حضور 8 أعضاء، ومع غياب نائب رئيس المجلس الدستوري بسبب حالة صحية دقيقة يمر بها فإن غياب عضوين كافا لإفقاد النصاب. على كل حال الوضع في سجن رومي تحديدا يزداد تعقيدا، وهذه مشاهد جديدة لأحد السجناء المضربين عن الطعام ويدعى ألف عين، ينقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. بالأرقام الوضع صادم داخل السجون، فنسبة الاقتضاض بلغت 340%، والموقوفون من دون محاكمة نسبتهم 83%. أما عدد السجناء فيبلغ 6300 في 25 سجنا، أضف إلى ذلك 2400 سجين في 229 نظارة، المجموع 8700 سجين. والرقم الصادم هو في رومية الذي يحوي 3600 سجين في وقت تبلغ قدرته الاستيعابية 1200.
4: كل سجين بيكلف ككل، انتبه تما حدا يفهمني غلط انه مثلا بس اكل ككل يعني السجن وكذا $16.
3: ولكن شفنا بسجن رومي كمان اقتزاز بقلب الغرف،
4: نزلنا لتحت بطابق ارضي ما بنسى الوحل او الوسخ الوحل هيك المبلى هالقد ما في الا حمام واحد، قالوا لنا اللي موجودين انه قسم منا عم خبرك بوقتها عم خبرك بسنة 21 اذا ما كنت غلطان
3: ما في شيء مغير
4: قالوا لنا انه قسم بينام على يعني بينام الثاني بيضل واقف لانه على كتر ما كانوا كتار ما بنسى المنظر.
3: وعلمت الام تي في ان عدد السجناء على خلفية المخدرات بلغ 2650 شخصا وعدد الاسلاميين 350، اما الاجانب فتبلغ نسبتهم 48% من اجمالي السجناء. ومن بين السجناء الذين لديهم دعوة واحدة 2300 سجين سيكونون مشمولين حكما بقانون العفو مع آخرين. إذن العفو العام على مشرحة المجلس الدستوري، صحيح ألا موعد محددا بعد لجلسة القرار، لكن الأسبوع المقبل حاسم.
1: في المستجدات الأمنية الجنوبية أعلنت قيادة الجيش أن وحدة عسكرية واكبت عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن السويدان الذي استهدف بشكل مباشر بدبابات إسرائيلية أثناء تفقده ممتلكاته في بلدة ياطر في بنت جبيل. هذا وطال القصف المدفعي أطراف.
5: This is the best of breakfast on 2ME.
6: انه عندنا مشكله نحن على طول بهذا الموسم بهذا الوقت بموضوع التفاح يلي هو مشهور عالميا، تفاح اللبناني وتفاح الجبل اللبناني على كل كثير الاصعده. اهم شغله عندنا اياها وهيدي رددناها للمزارعين بمناطقنا وبكباقي المناطق، ما في عندنا جمعيه موحده لموضوع تصدير التفاح من القطف تبعه لحدود انه يسافروا مثل ما بيقول المثل اللبناني الصحيح. تجار التفاح بكل واحد عم يتعاطى بشكل منفرد بهذا الموضوع، هذا الموضوع مكلف وصعب وخصوصا بهالظروف الإقليمية اللي نحن عايشين فيها، لأن نحن التفاح اللبناني بتعرفي الوضع بالخليج اليوم غير كل السنين، وهذا كان أكتريته العدد الكبير من الكميات اللي كانت تتصدر للخارج كانت تروح للخليج العربي.
7: نعم.
6: في مشكلة كتير كبيرة، وبذات الوقت المواطن اللبناني والمزارع اللبناني ما عنده دعم من الدولة اللبنانية، لأنه من كلنا بنعرف وضع الدولة وكيف هي عم تتعاطى مع بكافة المواضيع الحياتية اليومية. مشكل كبير بهذا الظرف الصعب، لأنه في كتير وكمية كتير كبيرة من المواطنين اللبنانيين بيعيشوا من هيدي الزراعة يلي هي زراعة بالمبدأ العام، وأهلينا بأستراليا وبباقي الدول العالم بيعرفوا انه هذا الموضوع نحنا كان يدخل مصاري كتير مهمة على البلد من خلاله. عم نجرب بالحد الأدنى نحن كإطاعات إنتاجية نوحد المجموعات لحتى يقدروا يتفاوضوا مع باقي الناس اللي بتاخد تفاح وبتصدره لبرا، لأنه بالمنفرد بالإفرادي بالمزارع لوحده ما قادر يقوم بهذا الواجب قد ما يكون عنده كميات من الصحاحير.
7: نعم.
6: التفاح في مشكلة عم نجرب بالحد الأدنى نتساعد عليها.
7: نعم، يعني هون شو دولي يمكن أنه تأدي جمعية تجار جوني وكسرين الفتوح بي يعني كما ربط المزارعين بالتجار والمصدرين وفتح يمكن أسواق جديدة قدام التفاح اللبناني.
6: نحن عم نجرب يعني كولاد منطقة، وبتعرفي نحن عنا تفاح مميز بجرد كسروان، وهذا نحن عم نتابع مع المزارعين تقريبا كل يوم عقد ما بنقدر نساعدون عقد ما عم نقدر نحن نتواصل مع الخارج. ما عم نقول بالواجب كامل هاي الحقيقة لأنه ما بنقدر نحكي، يعني إذا ما كانت هن موحدين نقعد نحن ويون، لأنه في مضاربة، حتى بقلك بكل صراحة في مضاربة بين مزارع ومزارع لأنه ما قدر يتحمل الكميات يخليها عندهم، السعر كتير الدنة مش هيدا حق صحارة التفاح أو الكمية من التفاح. عم نجرب بالحد الأدنى لأنه شغلة موسمية صعبة، ولكن واجب علينا أنه نوقف حد بعضنا وهذا اللي عم نعمل.
7: نعم، هل برأيك الحال هو بس من ناحية التصدير التفاح للخارج أم كمان من ناحية التصنيع يعني بالداخل، أو في هونيك حلول ممكن الواحد لقيها لحل أزمة التفاح، فكيف بتشوف يعني هذا الأمر؟
6: لا ما في شك انه الموسم جيد والموسم عطى كميات كبيرة ونظيفة مثل كل سنة، هاي الحقيقة. بس المشكلة وين؟ التصدير صعب، الخليج مسكر علينا بالمبدأ العام، دول العالم ما كتير نحن عم نقدر نتواصل معهم، لحتى لأنه الكميات اللي بتظهر من لبنان هي أضعاف أضعاف الكميات اللي يستهلكها الشعب اللبناني.
7: نعم.
6: عم نجرب، عم نتساعد بظرف صعب، بلد وضعه بالإجمال العام صعب، ولكن برت ما قلت إن إحنا واجباتنا اللي عم بيتواصل معنا عم نجرب نخلق له سوق عقد ما بنقدر، عقد ما إيدنا بالطال، عقد ما عنا علاقات خارجية بالنسبة للمزارعين. وبقلك صراحة وبكل وضوح، وزارة الزراعة منا موجودة بهذا الموضوع، يعني غيبة بالإمكانيات اللي عندها، مش انتقاد ولا إنه توجيه، لأنه بنعرف كلنا كل ظروف هذا، بس منا موجودة لأنه بزيت الوقت التجار التفاح هني ما عندهم مجموعة واحدة موحدة تحكي باسمه.
7: نعم، يعني الوزارات اليوم كلها بتحسها أنه ما بعرف إذا هي معطلة. كان عنا أزمة الطاقة اللي شفناها، يعني كمان مسألة أعطي كيف وزير الطاقة واليوم الزراعة، فكيف يعني ترى دور الحكومة اليوم والوزارات؟ كيف تصف يعني؟
6: لا هيدا شيء بيفرق عن شيء.
7: نعم.
6: وزارة الطاقة وضع شيء، وزارة الطاقة بالحقيقة اليوم الوزير جو صدي عم بيعمل مشروع كتير كبير انه ما يكلف الدولة اعباء فوق اعباء ويتدين ويدخل مصاري، عم بيجي بيكون واضح وصريح، امنوني مصريات لحتى اعطي كهرباء زيادة اكثر من مثل من ما لازم. اليوم على المسؤولين بالدولة اللبنانية من رأس الهرم ونزول من رئيس الحكومة لوزير المالية انه يأمنوا هالمبالغ اللي عم يطلبها الوزير من دون إضافة أعباء على المواطن. تعرف اليوم موضوع الطاقة بالعالم والتكاليف كلها دوبلت، هيدا شيء كمان، هيدا شيء عرقل انطلاق وزارة الطاقة. وزارة الطاقة ويراثة من أيام الوزير جورج فريم الله يرحمه، ورثة كتير كبيرة بلبنان وصعبة، والسبب الجوهري والأساسي تبعه هو أنه الجباية جدا ضعيفة جدا جدا جدا بكافة المناطق بكافة المجتمع اللبناني على التدرج تبعه. يعني بقدر اقول لك نحن من اكثر مناطق بلبنان ندفع كهرباء، والسبب انه نحن ملتزمين بالدولة، يعني لغاية اليوم بعدنا لحديت هلا ملتزمين بالدولة الواحدة الموحدة.
7: هل بتلاقي يعني قبل ما نسئل لبقية الملفات معك ساعة الأنصول، بتلاقي هونيك في خلاف يعني بين الحكومة والقوات اللبنانية حسب ما عم بيتم التداول بهذا الأمر؟
6: لا لا، هو الخلاف هو قيادة القوات اللبنانية عم بتكون واضحة وصريحة، أمنوا مصاري للوزير الصدي وإلا رايحين على البلان بي، يمكن استقالة يمكن يضل معتكف، بس واضحين وقيادة القوات اللبنانية وبقناعة الوزير إذا ما تأمن مصاري ما بقى نقدر نحمل هالعبء الكبير اللي خسرنا كتير من المصداقية. وبقلك بصراحة ما مني مدافع عن القوات اللبنانية، أنا شخص محق مدافع إنه هني ما تأمن لون اللي لازم يتأمن ليقوموا بالواجب. كان فيهم يعملوا مثل الوزارات السابقة، مني مطلع على الملفات كتير، يتدينوا ويتدينوا ويتدينوا أعباء فوق أعباء. لا، الظرف مغير وظروف صعبة، قيادة القوات اللبنانية ما زالت بقلب الحكومة، ما زالت الداعم الرئيسي والأول الأولية هي بالنسبة لها هي الدولة اللبنانية.
7: نعم.
6: هيدي نحن عم نلمسها، وزارة الصناعة بكل الوزارات الموجودين هن فيها، من وزارة حتى أنتوا بتعرفوا كمواطنين لبنانيين من وزارة الخارجية اللي موجودة على كافة الأصعدة والاتصالات الدولية.
7: نعم، يعني بدي أنتقل للملف الآخر اللي هو استعادة الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. شو هي الفوائد اللي ممكن أن يجنيها لبنان من استعادة هذه الرحلات برأيك بظل هذه الظروف الصعبة؟
6: أولا الثقة بلبنان وبالدولة اللبنانية عقد ما إيدها عم بتطال. يعني الدولة اللبنانية ومطار بيروت بقدر أكد لك شغلة، قد ما عم بينحكى قد ما عم بيشوشوا على العملية اللي هن كتير خسرانين من موضوع أنه في دولة بالمطار، بقول لك مطار بيروت كامل الثقة بالقيادة الموجودة فيه، كامل الثقة. أنا بقدر أكد لك اليوم عم بيصير في أهلنا اللبنانيين بعض من الدول اللي بيجي منها الطيارات عم بيكون في وقت كتير ليدخلوا المواطنين، لأنه على سكانر وتفتيش من بعد السكانر، لأنه نحن ما بقى نتحمل، لأنه طلع اليوم بالبلد أنه حزب الله إجي 200 مليون دولار بهذا الظرف الصعب، ويعني ظروف لا مش مش مش عايبه اذا بيجي لاي مجموعه بلبنان، ولكن بتعرفي ظروف حزب الله وعلاقاته الدوليه. لا، هيدا موضوع ثقه، وهيدا بيعطي ثقه لكثير من المواضيع انه نحن قادرين نوقف على اجرينا، انه الاداره الامريكيه برئاسه الرئيس ترامب اخذ قرار انه يرجعوا يجوا على لبنان وينزلوا بمطار بيروت.
7: نعم.
6: شغلة كتير كبيرة بالنسبة لنا.
7: بسؤالك أخير وسريع ساعة الأنصل، هو بالنسبة للقبض على هذه المتفجرات، هل عندك تخوف من عودة سيناريو الاغتيالات عنا بلبنان؟
6: هيدا موضوع كتير خطير، وكتير نحن عم رح نبلش نتابعه كمواطنين وكمسؤولين على كافة الأصعدة، لأنه الكمية اللي موجودة يلي كانت نازلة على بيروت هيدا ما بتبشر إلا بموضوع، لأنه السيفور الموجود والمتفجرات الموجودة هيدا لا تستعمل بالنسبة للوضع الحربي، يعني هي منا بتعمل أزيفة لحتى نضربها أو بتنحط بدرون ونروح نكبها على العدو الإسرائيلي. هيدا موضوع للمتفجرات، لأنه كل الانفجارات اللي حصلت والاغتيالات فيها سيفور وتي ان تي وهلوم مجرى، وهيدا الموضوع اللي كان موجود بالفان اللي كمشته القوى الأمنية وعطته للأجهزة، القوى الأمنية الداخلية عطته للأجهزة الأمنية. وضع خطير، لأنه أنا بقدر أقول لك شغلي، هيدا الكمية كمشت، هيدا الفان كمشت، بس اعتقادنا بالتشاور أنه في كتير يمكن مرقوا على حيث ظهر البيدار بهيدي الكميات أو بهيدي الشحنات قبل هيدي الكمية ما تنكمش. لا، هيدا موضوع ما بيبشر بالخير. هيدا موضوع مثل عم نحن نتابعه، أنه كان في نية لينعمل عملية كتير كبيرة بلبنان، اغتيال كتير مسؤول كبير بهيدي الكمية الموجودة. أنا بدي أقول من خلال إذاعتكم حتى يعرفوا اللبنانيين، إياهم ثم إياهم يقدموا على اغتيال أي مسؤول كبير، لأنه رح يكون في خضة أمنية بالبلد لا يحمد عقباها، ما حدا بيعرف لوين رح تودي.
7: نعم.
6: لأنه هذا الموضوع تغير أيام زمان، يعني ما فينا نحن نغتال شخصية كتير كبيرة ومسؤول كتير كبيرة بالدولة تقطع مع المواطنين اللبنانيين اللي هن بينتموا لمذاهب هالزعيم أو هالمسؤول الكبير مرور الكرام. ما بدي أغمق بالموضوع كتير، بس هيدي الحقيقة. ضروري يتوعوا قيادة حزب الله إنه هاي مواضيع كتير خطيرة بالداخل، أيام زمان ولي.
7: نعم.
6: ما بقى موجودة وما بقى تمرق.
7: يعني بنتأمل يعني هذا الأمر، أنه الكل يعني يوعى خطورة هذه المرحلة. لهون بدي أشكرك رئيس جمعية تجار جوني وكسرين لفتوح ساعة الأنصل جاك لحكيم على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لحياتك. ألف عافية وأمسيتك سعيدة ساعة الأنصل، شكرا لوقتك.
6: شكرا، مرسي، الله يعطيك العافية. شكرا.
7: منتابع عبر راديو تؤمية أوسترا.

0: 16:38 to ME Australia. Hello, I'm Serene. Join me weeknights from 7 p.m. for all the latest in Arabic music, the best of the classics and English hits. For half an hour from 8 p.m, we play the top five of the newest music direct from the Middle East. You'll get your dose of the latest in international and local news every hour on the hour. So that continues. Weather forecasts as well, so you can plan for the next day and lots more. That's weeknights from 7 p.m. Catch you then.
1: Today's best variety.
2: This is my radio. My summer playlist.
3: Ole.
4: Ole.
5: Is it really you in it?
6: What are they saying anyway?
7: On this like party. My radio.
1: You want it? We've got it.
5: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
9: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
10: تسمعوا على أفضل مواد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2ME.
11: على هذا المساعد الطيار اللي كان عم بيحاول إسقاط الطائرة، واللي بيّن أنه كان له فترة زمنية ساكن هون بأستراليا وتعلم هون، ولكن في تساؤل حول ما إذا كان بلش هيك توجهه المتطرف بلش ياخده من أستراليا، مع تقارير عدة بتبين أنه نسبة التطرف في أستراليا نسبة عالية. شو تفسيرك لهذا الأمر؟
12: هو طبعا هي هناك علامة استفهام كبيرة، لماذا لم يعتدل هذا الشخص بسلوكه وبالأيديولوجية تبعه في الدين، في السياسة، بالمهنة؟ هو طبعا عماني، ولا نعلم على وجه التحقيق إن كان يريد إسقاط الطائرة هي انزوت بزاوية حادة إلى الأسفل بانحدار شديد، ربما من العراق داخل هو يقال إنه هو أراد إسقاطها، أو إسقاطها بمطار بن غوريون بإسرائيل حتى يعمل شوشرة، أو الهروب بها إلى إيران. فطبعا إحنا نعرف إن مسقط وعمان هما فيهم طبعا الشيعة وفيهم السنة وفيها أيضا بعض الكنائس، يعني هناك تعايش سلمي بين الجميع. فماذا كان الهدف من هذا الطيار أو الكوبايلوت مساعد الطيار؟ لا نعلم على وجه التحقيق، وهي يعني قيد البحث. هو تعلم أولا بعمان بلده الطيران، ثم تعلم بالإمارات، وقبلها أيضا انخرط بالطيران المدني بموراكو المغرب العربي. فشوفوا يعني أقصى اليمين الإمارات أو يعني الجلف الخليج العربي، وبعدين راح للغرب اللي هو ناحية المحيط الأطلسي، ثم أيضا بأستراليا بالجنوب، ثم أراد أن يسقط الطائرة أو يختطفها بالشمال، شمال المملكة العربية السعودية. فهو ذهب إلى هنا وهناك بأفكار. طبعا هو كان he was on the list of extremists in عمان، ورفضوا إن هم يسلموا أي طيارة يطير بها بعمان بلده. كيف ذهب إلى الإمارات؟
11: نعم.
12: فلاي دبي. كيف ذهب إلى أستراليا؟ لا نعلم. طبعا هو he was on the radar on the radar of radar اللي هو الرادار of the Emirates and Oman's investigations and intelligence services. كيف لم يعني أنا بقول اللي بيعيش بالمجتمع الغربي بيكون عنده نوع من لأنه تلامس مع الحرية. يعني أنا بشوف extremists مسلمين ومسيحيين متضايقين من البلد ويعني ينعتوا السياسيين الأستراليين بكل الألفاظ. طب أنت لما بتروح مستشفى وبتكسر رجلك مين اللي بيحط لك المسامير في رجلك؟ مين اللي بيعمل لماما وبابا أبوك وأمك وست وجده الهيب ريبليسمنت والني ريبليسمنت؟ مين الممرضة اللي looking after you؟ يمكن تكون مسيحية، يمكن تكون مسلمة، يمكن تكون بوذية، يمكن تكون هندوسية. فلابد ان احنا نعرف ان دع الخلق للخالق كما يقول الكتاب المقدس، الله ديان الجميع. كيف انت تدين؟ من انت يا من تدين غيرك؟ ان شاء ربك بسورة يونس، إن شاء ربك لآمن جميع من في الأرض كلهم أفأنت تكره العالم أن يصيروا مؤمنين. شوفوا الكلام، هذه آية مكية جاءت والرسول بمكة عندما كان يريد أن كل أهله قبيلة قريش بمكة تعلن إسلامها تسلم، فقال له أفأنت تكره العالم الناس أن يصيروا مؤمنين. فطبعا لابد أن احنا نعرف أن هناك نوع من التعايش السلمي، لابد أن احنا نتحلى بالصبر ونفهم العالم أن لا يوجد إنسان أفضل من إنسان آخر، لكن لابد أن احنا نترك الله هو الذي يدين لأنه ديان الأحياء والأموات. شوفوا التعبير الذي ذكر بكل الأديان التي انبثقت من الشرق الأوسط. فطبعا هذا الطيار العماني كان متطرف ولم يستطع الجو الأسترالي الأتموسفير the Australian atmosphere didn't approach him properly and didn't manage to take the harsh edge of his extremist ideas or ideology. فلابد ان احنا نعلم اولادنا، وده بيعرفنا، هذا يعرفنا ان التطرف بداخل الانسان صعب ان احنا نصل اليه الا عن طريق رجال الدين من ذات الدين. يعني افضل ناس يحاربوا التطرف الاسلامي هم شيوخ الجوامع، وافضل ناس يحاربوا التطرف المسيحي قساوسة وكهنة الكنائس، وأفضل ناس يحاربوا التطرف اليهودي الربايز بالسيناجوج بالمعابد اليهودية. نختم ونقول إن التوراة المقدسة عجيبة، يعني تجد ناس ليسوا يهود لكنهم رفعوا وصاروا أسمى في الطبيعة وفي الكاركتر personalities من اليهود نفسه، and the Torah doesn't shy away from mentioning them as heroes in the Torah. واحد منهم حما موسى، يعني عمه اللي بنته اسمها صفورة أي العصفورة، تزوجت النبي موسى، أثبت أنه أفضل. جاء إليه إلى موسى وقال له، وكان وثني، لكن جاء إلى موسى وقال له قد سمعنا بما فعله الرب بالمصريين وآلهة المصريين، وتحول. He converted، والبعض يقول didn't convert، لكن موسى قال له شيء عجيب، تعال معنا تكون لنا عيونا في البرية، أي برية سيناء، وبالإحسان الذي يحسن به الرب لنا نحسن أيضا لك به. يعني المن اللي هنأكله هتأكل منه، المية اللي هنشربها من الصخرة هتشرب منها، مش هتاخد سنت زيادة لأنك لست مرتزقة أو جاسوس. فشوفوا إذا كان الشخص الوثني موسى طلب منه أن تكون لنا عيونا في البرية، فهارون قال له أرجع بسلام إلى بيتي، فقال ارجع بسلام إلى بيتك. أيضا تجد أوريا الحسي، الحسي كان من الحتيين الذي تزوج داود بعد غلطته مع امرأته بتشبع، أيضا كلمة حتي أي من أصل الأرض من الاندوجينس بيبول، كان أفضل من الملك داود ورفض أن يترك المعركة، وكان جنرال في جيش داود. تصف التوراة المقدسة إخلاصه وانتمائه إلى الجيش الملكي، جيش الملك داود الذي أسس مملكة داود منذ 3000 عام قبل الإسلام وقبل المسيحية. كتاب أيوب النبي أيضا، كتب بالتوراة. يعني لابد أن احنا نعرف الناس اللي احنا بنتهمهم بالإكستريمست وأن هم منغلقين، اللي هم اليهود، بالتوراة تجد عندهم أن بعض غير اليهود أفضل منهم، بل قد أبدعوا.
11: كل الشعوب أنا بشوف أنه في هونيك تطرف، وفي هونيك يمكن انفتاح لدى بعض الجهات عند الكل، يعني
12: عند الكل. ولابد أن احنا نشجع الانفتاح. الشخص اللي أمامك خلق على صورة الله، على شبهه، بحسب الكتاب الوحيد في كل العالم الذي يورد لنا قصة الخليقة، التوراة المقدسة، تكوين 1 وتكوين 2. هذا التسلسل غير موجود لا بالعهد الجديد ولا بالقرآن الكريم، مع الاحترام للجميع. تجد تلك الكلمات المباركة: قال الرب الإله لنصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا. فكيف أنت تريد أن تحطم إنسان آخر خلقه إلهك على صورته كشبهه؟ هذا ينتمي إلى الله وليس إليك أنت، وحياتك هي من نفس القدير المحب وليس من عندك، حتى تبعزقها وتفرط فيها. فدعونا نعلم أولادنا من الصغر. فطبعا لابد أن هذا الشخص ينال المحاكمة وينال اللي هو الكوبايلوت. وإحنا نتعظ أيضا أن إحنا we shouldn't be complacence، يعني مرتخين ومسترخين أن إحنا بأستراليا ما في تطرف وما نعلم أولادنا. نو، نعلم أولادنا المسيحيين والمسلمين واليهود والبوذيين أنه لا مجال للتطرف، لكن نقبل الإنسان كأخينا في الإنسانية الذي خلق على صورة الله وشبهه.
11: شكرا لك دكتور حمدي. لكل اللي عنده أي تعليق فيما بيتعلق بالنسبة لليوم، بيّنت تقارير عدة أنه نسبة التطرف اليوم موجودة بشكل كبير هون عنا في أستراليا، هالبلد الحضاري والبلد المتطور والمنفتح واللي مستقبل عدد كتير كبير من مختلف الجنسيات والخلفيات والديانات. إلا أنه للأسف الشديد اليوم بتبين الأرقام دي في ناس عم تتوجه نحو التطرف. شو هي الأسباب برأيكم؟ وأدي يعني الأهل بيلعبوا دور بحماية أولادهم من هذا التطرف اللي ما بيجرنا إلا لمزيد من الخراب والويلات وعدم قبول الآخر، بالوقت يلي نحن بنتمتع بنعمة هون عنا بأستراليا أنه اليوم متعايشين مع مختلف الديانات والجنسيات والخلفيات. فخليني أسمع أنتوا رأيكم بهيدا الموضوع. دائما تكون تخوف أنه أستراليا أصبحت اليوم من الدول اللي فيها نسبة تطرف عالية. هل هي الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط؟ هل هي الأنظمة هون عطيت مجال يمكن وتراخي يعني مع بعض القضايا والأمور؟ شو اللي بيخلي الإنسان يتجه نحو التطرف؟ قبل ما روح لبريك ولكل اللي حابب يشاركنا بهيدا الموضوع اللي كتير مهم، بحب أرجع أذكر بالنسبة لسلطات اليوم وطيران المدني بالمملكة العربية السعودية اللي ذكرت أنه سقوط قتيل و11 جريح في هجوم جديد على المطار الملك خالد برياض، بالمطار الدولي بمطار رياض الدولي الكينغ خالد، يلي كمان كان فيه هجوم جديد من قبل الحوثيين اللي أدى إلى وفاة شخص وإصابة 11 آخرين. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تعمية. واليوم كمان بدي أرجع أذكر أن عودة المدارس وعودة الطلاب لمدارسهم، علينا الانتباه والحذر والقيادة على مهل أثناء الفترة اللي ترافيك يعني تايم يعني بيكون الصبح وفترة بعد الظهر، خاصة السكول زون يلي مفروض كمان ننتبه كتير منيح على القيادة والسرعة. معنا بخلال الوقت اتصال من منطقة برينزويك ميلبورن، معنا جورج مخول. صباح الخير.
3: صباح النور، يعطيك العافية مدام كلود، ويعطي العافية لمستمعينك كمان يلي بيتابعوك وبيحبوا عطول فقراتك.
11: شكرا لك جورج، أكيد رح نتابع معك اليوم المواضيع يلي كمان كتار من المستمعين اللي حابين يشاركونا بالنسبة لإلقاء القوى الأمنية اليوم القبض على هالكمية الكبيرة من المتفجرات. كمان الموضوع الآخر اللي هو اليوم استئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة والتطرف هون عنا في أستراليا. جورج، على أي موضوع بتحب تشاركنا؟
3: يلا نمرق عليهم سريعا كلهم. بالنسبة لموضوع إلقاء القبض على بعض عناصر من حزب الله وعم بيدخلوا هالمواد المتفجرة هيدي هون، نحن أنا كمواطن لبناني بنطر القوى الأمنية والقضاء اللبناني شو بده ياخد إجراءات بحق هالمخلين أو اللي راح يكانوا يخلوا بالأمن أو إلقاء القبض عليهم متلبسين بإدخال هالمواد المتفجرة هايدي. بدي شوف دولتنا أنا شو بدها تعمل، ومن هون أنا بدي أحكم على هذا الموضوع. أنا ما يعني هذا الشيء واضح وظاهر لكل الناس شو عم بيصير.
11: نعم.
3: وهون ساعتها الدولة بتاخد ثقة المواطنين أو غيره. بالنسبة للرحلات هيدي بادرة،
11: عندك ثقة أنه القضاء رح يتوصل لنتيجة أو المواطن اليوم رح يعرف نتائج هذا التحقيق؟ عندك أمل أم رح يكون
3: إذا اتخذت الإجراءات مضبوطة ونعلن شو نعمل فيهم هودي الأشخاص اللي كانوا عم يدخلوا وأخذوا جرمون جزي. ساعتها بيكون عندي ثقة أكيد، ومن هون عم نقول يا منفقد الثقة كومبليتلي بهالدولة يا أما لا بنعطيها ساعتها ثقة.
11: نعم،
3: هذا فيما يخص هذا الموضوع. أما الطيران شغلة كتير مهمة، إنه هذا دعم معنوي للبنان، إنه مش هينة كمان هي ترجع تشغل الرحلات هيدي، وهذا الشيء بيبين على إنه الولايات المتحدة هي داعمة لهالعهد وداعمة لهالحكومة وعم تدعم لبنان بشتى الوسائل لحتى يرجع يوقف على إجراء. أما بالنسبة للتطرف مدام كلود، بالنسبة للتطرف تطرف موجود بكل بيت وبكل عائلة وبكل مطرح ما بتروحي، يعني التطرف موجود. إنما يلي هو بيعدي الموضوع التطرف هو الأنظمة الموجودة، إذا كانت هالأنظمة هذه بتحمي الآخر من تطرف الآخر. فالنظام بيلعب دوره هون، وما فيك يعني إنك تلجمي الموضوع غير ما يكون في نظام صارم ويتابع هالأمور.
11: نحن طرحنا سؤال أنه شو اللي بيخلي الإنسان يتجه نحو التطرف؟ هل برأيك الأحداث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط أم يمكن التطرف الديني اللي ببلش الواحد هيك يأثر عليه من خلال بعد ما بيسمعوا بالبيت بأماكن مثلا العبادة؟ فما بعرف هل برأيك أنه اليوم التوجه نحو التطرف له أسبابه، وخاصة نحن ليه عنا بأستراليا نسبة التطرف عالية؟ هذا هو السؤال اللي حبينا كمان نطرحه اليوم. شو السبب؟
3: أكيد هو موضوع التطرف بده مش قصة بيئة حاضنة، يعني بده أرضية بتساعد على التطرف. شو هي إذا نجي نطلع هيك شو الألمنتس يلي بتساعد التطرف؟ لما بيخلق الولد وهل إذا ضل هيك عنده توحد عنده انعزال، مش عم بيشوف العالم، مش عم بيتعاطى مع الناس، مش عم بكذا، أهله بالبيت منه منفتح على الناس، وهيدي نوع بهم بياخدوا بهذا الاتجاه، بيصير يروح على شغلات فيها تدين أكثر وفيها تعصب أكثر، وفيها أنه أنا بدي أعرف أنا مين وشو جاي أعمل ومين معه حق ومين ما معه حق. بروح على الأمور هيدي بتخدو على التطرف. يعني من الأساس الولد لازم نعلمه ونضل حده ونفتحه ونفهمه. الأهل لهم أكبر تأثير، إذا ابتعد الطفل الولد عن الأهل مصيبة
11: فعلا. يعني أنا بشوف التطرف أكتر شيء بيأثر هو ما بيسمعه من داخل بيته. يعني إذا كان عندك حماية من داخل البيت تعطيك مناعة أنك تستقبل أي شيء فيه تطرف من الخارج. فهيدي مسألة يعني مش ممكن مهمة.
3: نعم مش ممكن الإنسان يكون متطرف، يعني إذا كان مثلا عم يشوف أمه بيو كيف عم يعتنوا بالبسانة، كيف عم يعتنوا بالكلب، كيف عم يتعاطوا مع الآخرين، ده في احترام للإنسان.
11: نعم.
3: ده في احترام للبيئة. ولكن إذا كانوا الأهل كانوا غير مبالين بكل شيء بيحيط حواليهم، كمان هذا بياخذ الولد للتطرف. يعني ما في قيمة للأشياء حوالينا، كمان بياخذ للتطرف. في أشياء عوامل كثيرة، وبأستراليا تقريبا يعني فيها الرخاء، إذا بتلاحظ أنه يعني للعائلات وفي دعم من الدولة وإلى آخره.
11: نعم.
3: وهذا ممكن يولد هذا الموضوع، يعني ما مش عم بيروح الناس عم بيكونوا من بداياتهم ما عندهم إشياء كثير يعملوها، وحياتهم مأمنة أكلهم وشربهم، فبيرتجوا بهذا الاتجاه. نعم.
11: هو برأيك الوقت الفارغ، يعني ما بعرف يقولوا الفراغ، الوقت هو بيؤدي إلى هيدا التوجه؟
3: أكيد أكيد، يعني الانعزال والتوحد
11: وعدم الاندماج
3: وقت الواحد، يعني هذا برجع بقولك إنه كثير بيئة مهمة، كثير الواحد بيحكي مع الناس، يطلع يشوف يقدر الأشياء حواليه، بيبتعد عن التطرف،
11: يحترم شريكه بالوطن، يحترم شريكه بالوطن، مش أنا أو لا أحد مثلا، أنه لأنه التطرف هو أنت ما بتعترف بالآخر، وهيدي مشكلة.
3: هلا قبل ما يوصل لشريكه هون بيكون كبر، بس نحن عم نقول قبل ما يوصل لشريكه، لما بيكون بعده طفل، بعده بالمسار بال14، يعني قبل لما بيشوف أهله كيف عم يهتموا بالبسينة وبالكلب، وكيف عم يتعاطوا بالبيئة، وكيف عم يحترموا كل شيء حواليهم، خلص الإنسان هذا ولا ممكن يطلع متطرف. يعني شو هو التطرف؟ التطرف إنه بيقول إنه أنا معي الحق وغيري ما معه حق شيء، وضارب بعرض الحياة كل شيء حواليه، هذا ما له قيمة، أنا في عندي الجنة وعندي إلى آخره. هذا من هون، يعني هون بتبلش القصة.
11: نعم. شكرا لك جورج مخول من برينزويك ملبن على المداخلة، أهلا وسهلا فيك، رح نتابع نحن وياكم لقاءنا مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. كنا طرحنا عدة مواضيع لليوم، الموضوع الأبرز هو إلقاء القوى الأمنية اللبنانية القبض على كمية كتير كبيرة من المتفجرات. هل عندكم ثقة بالتحقيقات اللي رح تصير بهذا الاتجاه؟ هذا بالإضافة يعني كمان لاستئناف الرحلات الجوية بين لبنان وما بين الولايات المتحدة، حسب ما صدر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان أعلن عن هذا الأمر بنهاية الأسبوع، استئناف الرحلات بين بيروت وما بين الولايات المتحدة. قد ايه هذا بيعطي صورة مطمئنة أنه الأيام اللي جاية ممكن تكون حاملة انفراجات وأمل؟ هذا بالوقت اللي كمان طرحنا مع دكتور حمدي بولس موضوع التطرف. اليوم تبينت فيه تقارير عنا بأستراليا أنه في أستراليا في ازدياد بنسبة التطرف، عنا توجه بعض الشباب المراهق نحو التطرف. شو برأيكم يعني هالمواضيع هذه اللي عم نتبعها خاصة على المستوى الأسترالي، قد ايه الحكومة بتتحمل مسؤولية هذا الأمر، أو قد ايه الأهل بيلعبوا دور أساسي بيتوجه أولادهم نحو التطرف؟ رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة تواصلوا معنا وشاركونا. بتوقف عند فاصل غنائي.

0: Bridget Neil Gunha, 2ME Australia. Hope you're enjoying the music. Sit back, relax, as there's lots more to come right here on
1: 1638 2ME.
0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوة الجبن بطرابلس أو عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2me.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي, إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فني الموثوقين, كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم, كنت أمام تحد كبير, لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
7: العودة للعمل بعد إصابة ليست

0: search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش.
3: وهذه أبرز العناوين طارق. غارة على صنعاء والتحالف بقيادة السعودية يتعامل مع صاروخ وطائرات مسيرة متجهة نحو المملكة، وتمديد تعليق العملية التشغيلية في مطار الرياض. إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها وستجيب عبر الوسطاء. مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة وقصف مدفعي على مناطق عدة في جنوب لبنان. والرئيس الأوكراني يحث واشنطن على ضمان التزام روسيا بوقف لإطلاق النار. والرئيس الفرنسي يقول إنه لا مؤشرات على احترام موسكو للهدنة الطاقية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى التفاصيل. لا يزال التصعيد في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا والحوثيين حلفاء إيران لا يزال متواصلا وبوتيرة متسارعة وعلى جبهات عدة، حيث تتعامل المملكة مع صواريخ وطائرات مسيرة متجهة نحوها، وعلقت العمليات على مستوى مطارها الدولي في العاصمة، فيما يتواصل طبعا التنديد الإقليمي والدولي بالهجمات الحوثية. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
4: إن التطورات الأخيرة في المملكة تستوجب ردا جديا، بهذه العبارة توعدت السعودية على لسان وزيرها للطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بالرد على الهجمات الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار فهد الدولي بالدمام ومناطق أخرى خلال اليومين الماضيين، في حين مددت هيئة الطيران المدني عمل مطار الرياض وأبقته مغلقا أمام الرحلات الجوية حتى الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت غرينتش، موضحة أن حصيلة قتل الاعتداءات التي تبنتها جماعة الحوثي شملت 4 سعوديين و9 أشخاص من جنسيات مختلفة. أما المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي فأعلن قبل قليل تصدي الدفاعات لمسيرات وصواريخ من طراز كروز في أجواء المملكة بعد أن أعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه منطقة خميس مشيط.
3: شكرا لك فايزة. في إطار ردود الفعل الإقليمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده قلقة وبشدة إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية في ملف الحرب بين واشنطن وطهران. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة على جبهة غزة. قال مسؤولون بالقطاع الصحي إن ضربة إسرائيلية قد أسفرت اليوم عن مقتل فلسطينيين 2 على الأقل في جنوب القطاع. أما الجيش الإسرائيلي فقد ذكر من جهته أنه استهدف مسلحا في المنطقة ذاتها دون تقديم تفاصيل. أما على جبهة لبنان فقد تعرضت مناطق عدة جنوبا لقصف مدفعي إسرائيلي تزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة، وهذا وفقا لوسائل إعلامية عدة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة والذي كان قد أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه. والتفاصيل معك منى دويبية.
5: تكشف الهدنة الطاقية التي أعلنها دونالد ترامب مع روسيا عن محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد عبر تحييد منشآت الطاقة، لكن الغموض وعدم إبلاغ زيلينسكي بها مسبقا واستمرار الضربات الروسية بعد إعلانها يطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهم. تكمن إحدى أبرز الإشكالات في اختلال ميزان التنفيذ والقدرات الأوكرانية على استهداف المصافي والمنشآت النفطية الروسية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والدعم التقني الغربي، وخاصة الأمريكي، وبالتالي فإن أي قيود على هذا الدعم قد تحد من قدرة كييف على مواصلة الضربات حتى من دون اتفاق واضح وملزم مع موسكو.

0: وهنا يبرز الخطر أن تتحول الهدنة إلى قيد عملي على أوكرانيا. تزداد هذه المخاوف مع تزامن المبادرة مع الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وتخفيف بعض القيود على الصادرات الروسية، بما قد يمنح موسكو مكاسب اقتصادية إضافية فيما تبقى التنازلات الروسية المقابلة غير واضحة. لذلك فإن الاختبار الحقيقي للهدنة لا يكمن في إعلانها بل في شروط تنفيذها. هذه المبادرة يمكن أن تشكل مدخلا لخفض التصعيد، إلا أن غياب التوازن والرقابة قد يحولها إلى أداة لإعادة توزيع الضغوط بما يخدم المصالح الروسية.
1: قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه لا مؤشرات على احترام روسيا لهدنة الطاقة مع أوكرانيا. كان الاتحاد الأوروبي قد رحب بهذه الهدنة إلا أنه شكك في أن تحترمها موسكو. في الشأن الفرنسي، فاز غفايل غلوكسمان عضو البرلمان الأوروبي أمس في الانتخابات التمهيدية للرئاسة والتي أجراها تيار يسار الوسط الفرنسي، ليصبح بذلك البديل الرئيسي لليسار في مواجهة زعيم تيار اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون. وتأسفت زعيمة حزب الخضر الفرنسي والمرشحة للانتخابات الرئاسية مارين توندلي بهذا الفوز من أن يكون الفائز شخصا يعتمد سياسة الانطواء. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: تو امي أستراليا سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 2ME Australia.
1: 2ME Maximum Hits and More. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. Exclusive.

0: new music that makes you feel good and without interruptions.
1: That's good.
0: Good. كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها وهيدا هو توامي أستراليا.
2: شكرا جدا جزيلا.

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: Today's best variety.
2: This is my radio.
3: Oles.
4: Oles.
5: Is it finished?
6: What are they saying anyway?
7: From this like cardio. My radio.
1: You want it? We've got it.
8: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
9: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
10: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
11: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.

0: رجعنالكم على توامي أستراليا معكم سيرين. تابعوا توامي إيفنينج شو من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة. أحلى الأغاني عربي وإنجليزي جديد وكلاسيك على 1638 توامي أستراليا.
1: توامي نيوز as it breaks.
2: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المين.
1: No one but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيقت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
6: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
9: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4

0: 2ME, Australia. News.
1: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش.
2: وهذه أبرز العناوين طارق. غارة على صنعاء والتحالف بقيادة السعودية يتعامل مع صاروخ وطائرات مسيرة متجهة نحو المملكة، وتمديد تعليق العملية التشغيلية في مطار الرياض. إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها وستجيب عبر الوسطاء. مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة وقصف مدفعي على مناطق عدة في جنوب لبنان. والرئيس الأوكراني يحث واشنطن على ضمان التزام روسيا بوقف لإطلاق النار. والرئيس الفرنسي يقول إنه لا مؤشرات على احترام موسكو للهدنة الطاقية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى التفاصيل. لا يزال التصعيد في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا والحوثيين حلفاء إيران لا يزال متواصلا وبوتيرة متسارعة وعلى جبهات عدة، حيث تتعامل المملكة مع صواريخ وطائرات مسيرة متجهة نحوها، وعلقت العمليات على مستوى مطارها الدولي في العاصمة، فيما يتواصل طبعا التنديد الإقليمي والدولي بالهجمات الحوثية. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
3: إن التطورات الأخيرة في المملكة تستوجب ردا جديا، بهذه العبارة وعدت السعودية على لسان وزيرها للطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بالرد على الهجمات الحوثية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار فهد الدولي بالدمام ومناطق أخرى خلال اليومين الماضيين، في حين مددت هيئة الطيران المدني عمل مطار الرياض وأبقته مغلقا أمام الرحلات الجوية حتى الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت غرينتش، موضحة أن حصيلة قتل الاعتداءات التي تبنتها جماعة الحوثي شملت 4 سعوديين و9 أشخاص من جنسيات مختلفة. أما المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي فأعلن قبل قليل تصدي الدفاعات لمسيرات وصواريخ من طراز كروز في أجواء المملكة بعد أن أعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه منطقة خميس مشيط.
2: شكرا لك فايزة. في إطار ردود الفعل الإقليمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده قلقة وبشدة إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية في ملف الحرب بين واشنطن وطهران. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة. على جبهة غزة، قال مسؤولون بالقطاع الصحي إن ضربة إسرائيلية قد أسفرت اليوم عن مقتل فلسطينيين 2 على الأقل في جنوب القطاع. أما الجيش الإسرائيلي فقد ذكر من جهته أنه استهدف مسلحا في المنطقة ذاتها دون تقديم تفاصيل. أما على جبهة لبنان فقد تعرضت مناطق عدة جنوبا لقصف مدفعي إسرائيلي تزامن مع عمليات التمشيط بالرشاشات الثقيلة، وهذا وفقا لوسائل إعلامية عدة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة، والذي كان قد أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه. والتفاصيل معك منى دويبية.
4: تكشف الهدنة الطاقية التي أعلنها دونالد ترامب مع روسيا عن محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد عبر تحييد منشآت الطاقة، لكن الغموض وعدم إبلاغ زيلينسكي بها مسبقا واستمرار الضربات الروسية بعد إعلانها يطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهم. تكمن إحدى أبرز الإشكالات في اختلال ميزان التنفيذ والقدرات الأوكرانية على استهداف المصافي والمنشآت النفطية الروسية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والدعم التقني الغربي خاصة الأمريكي، وبالتالي فإن أي قيود على هذا الدعم قد تحد من قدرة كييف على مواصلة الضربات حتى من دون اتفاق واضح وملزم مع موسكو. وهنا يبرز الخطر أن تتحول الهدنة إلى قيد عملي على أوكرانيا. تزداد هذه المخاوف مع تزامن المبادرة مع الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وتخفيف بعض القيود على الصادرات الروسية، بما قد يمنح موسكو مكاسب اقتصادية إضافية فيما تبقى التنازل

0: الروسية المقابلة غير واضحة، لذلك فإن الاختبار الحقيقي للهدنة لا يكمن في إعلانها بل في شروط تنفيذها. هذه المبادرة يمكن أن تشكل مدخلا لخفض التصعيد، إلا أن غياب التوازن والرقابة قد يحولها إلى أداة لإعادة توزيع الضغوط بما يخدم المصالح الروسية.
1: قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه لا مؤشرات على احترام روسيا لهدنة الطاقة مع أوكرانيا. كان الاتحاد الأوروبي قد رحب بهذه الهدنة إلا أنه شكك في أن تحترمها موسكو. في الشأن الفرنسي، فاز غافائيل غلوكسمان عضو البرلمان الأوروبي أمس في الانتخابات التمهيدية للرئاسة والتي أجراها تيار يسار الوسط الفرنسي، ليصبح بذلك البديل الرئيسي لليسار في مواجهة زعيم تيار اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون. وتأسفت زعيمة حزب الخضر الفرنسي والمرشحة للانتخابات الرئاسية مارين توندلي بهذا الفوز من أن يكون الفائز شخصا يعتمد سياسة الانطواء. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7 p.m. Throughout Australia, this is your 2ME.

0: Listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people. شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغله يا اخي تخربها سلمها او طيلها لليبانيز. نحن شغلتنا ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله انتزعت. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحله الدمار مثلا. الدمار شغلنا. وتاني مرحله نظم الريتي عن الدمار. اول مرحله مثلا الفوضى شغلنا. وتاني مرحله النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صائدين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت، ثالثا تذمر من السوريين أنه يا أخي تفضل لا السوريين بدوا يعملوا الأمن هيك. ونحن على فكرة لشو طالبين الأمن؟ نحن طالبين الأمن لنطق حنك. يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها مع شجراتها طالع عبالنا هلأ نطق حنك. والله منمسط بطقته. يعني حنك مثل صوت الدربكة بالنسبة لنا. بيعني شيء حنين ممكن تراث. لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها مثلا مثل الأمن مثل الاستقلال مثل وحدة البلاد مثل الحوار. اشياء الخبريات هذه اشياء ثانويه نحن مشغولين. يعني نحن ما فاضين لها. نحن عنا تقييس بلاطنين مش زابطه على كروشنا كمان. ما البنطلون التلياني والاخير يعني ما تزعل مني اللي ما بيساع كرشنا. يعني هذا شو هذا دفوه هذا من ايطاليا جاي يدفوه بكم لانه ليفوت كرشك فيه بده يكونوا إجراه أطول منك بشي نص متر. شو هذا؟ شو الصناعة والمتحضر؟ نحن مشغولين. يعني معقول يعني شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا؟ نحن مشغولين. نحن بدنا نظهر بدنا نسهر بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكاني مقتضبة مقطعة سريعة بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لقين؟ نحن فاضيين. نحن مشغولين. نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. الغرب ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. شو ببعت لك كتالوج يعني فاضيين نقرا كتالوج نحن بعدين it's too late. هذا الكتالوج ما فينا نقراه لانه صار بالاذان اساسا ومع انه الاذان عنا ريت بيشتغل نحن ماشيين وعلى الكتالوجات وهذا ارقى. لخيه مادام شغلنا يعني تصور كابس لدرجه انه ما فاضيين نعرف شو السر. يعني شو السبب لحتى لي هالحالة ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم. ما شغلتنا طيب. ما هي أيادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلصنا. نحن شو دخل هول دول كبيرة عم يلعب صوفينا. أما نحن فإذا بترجع لأنه إذا بتسألنا إذا بتحب تاخد رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن أبرياء بشرف وحياة ولادة، وهذا اللي شايفه أنت طالع بالعكس على الكورنيش، مسكين الله يساعد ممعمي قلبه، أرهقته الحرب صدق. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن، بده خبزة، ما أنا جوعان جاي يأمن خبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف، كدر كدر، حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم، يتيم هو، والفحص بده يحطه بموقف حريجي، حدا بيفحص يتيم؟ الله بيقولها. طيب شوفي، ليش انت ما بتشوف انه رغم كل هالنكسات بعدنا قادرين نستلم أدخن مخلوق بالبشرية؟ من زعبر على الله وما بيعرف. هلا طلع هاي مش فياض، ركبت لها يا ريس موتور فراري، شو رأيك؟ طلع سوق وفلتنا بريش الرادياتور لأنه ما له عاصي، ماشي السيارة فرجي بلا، بس هني مشيت مدري ليه حاطينه، يعني بيحطوه لأنه زي يعني ممكن إن مثلا تحمى السيارة، بس منين بدها تحمى؟ ما راح تحمى، أنا عندي طريقة أخي، ما بخلي لك، ما بخلي لك إياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على أساس إنه تعديل للموجود، وتأسيس لتخريب أي شيء ممكن يجي بالمستقبل، ومحضرين له تعديل، دقانون معدل، الفتاس معدل، 110 معدل، وعلى المعدل. واللذة انك اذا بتاخد هويتنا كلياتنا، ما في واحد مذكور على هويته انه هاي شغلته، يمكن لانه هالمصلحة هاي بعد ما قلقت، هاي خلقة بتكون هبة من الله. نحنا معلش، نحن مثل التلميذ البهلة والمستزكي، أو الزكي كتير وزكي أكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبله. منيح تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر للصف، وبس رجع الناظر بعد عائل، ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو. وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساسا، لشو هالمستقبل من بعد الهو؟ شو رح يصير؟ شو بتعمل؟ والأبشع من هيك، لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل هو وقافره وما قال له شيء، كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل هو. يا خي الناظر مش مؤيد عقله عليه، فضيله يا الله.
1: To MA Australia, Markun Sirin, how about a quick little riddle? Ready? Hadru halkun. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? Bneb nhar, tir bil lel, bas ma andi, well, andi jwinah, but no feathers to aid my flight. Shu ana, what am I? Is it what? Mazboot, nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
2: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركاء الكبار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي استراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 تو ام اي استراليا الأخبار أول بأول.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال Carer Gateway. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. X X X X X Exclusive. Exclusive. Exclusive. Exclusive.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

فوق الألف واغلط وعيد حساب ما ريد غيرك ولف صمصوم قلبي داب داير على حبك ألف والليل نجمو شاب سويت معهن حلف نبك

M-E.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: اهلا سيرين معكم على 2 ام استراليا. انتو على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2ma app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2ma app on your iPhone.
1: Let's go to قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: Get the news first from 2ME.
4: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معاً وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening-doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

0: Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: صح ونص.
3: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو 20.
3: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
0: مع 20 till الصباح.
5: Wake up.
3: Come on, kids, you'll love it.
1: The best talk back.
6: لأنه بأمانة أكيد كمان عندي فولوور هونيك وبيسمعوكي. لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
3: You'll love it.
1: The breakfast show.
5: On 2ME Australia.
3: You'll love it.
7: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
7: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الثالثة بالتوقيت الفرنسي.
2: وهيبة خداش.
1: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. إصابة أكثر من 10 أشخاص بجروح جراء انفجار في شمال إسرائيل. التصعيد بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن متواصل، والسعودية تقر بأنها تواجه اختبارا حقيقيا جراء هجمات جماعة أنصار الله. الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة.

0: خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. في ملف التصعيد في اليمن، تمكن المقاتلون الحوثيون من خلال سلسلة هجمات كانوا قد نفذوها الليلة الماضية من إغلاق كل مخارج تعز في جنوب غرب البلاد، وشددوا بذلك الخناق على المدينة التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية، وهذا وفقا للمصادر من الجانبين. يأتي هذا في وقت تواجه فيه السعودية الهجمات الحوثية آخرها تلك التي استهدفت مطار العاصمة الرياض. الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أشار إلى وضع معقد تعيشه المملكة، ونستمع إليه كان متحدثا للزميل نضال شقير.
1: المملكة العربية السعودية الآن في موقف معقد من الناحية الاستراتيجية، هي الآن تتعرض لهجمات وصلت إلى منشآت مدنية حيوية وإلى مطارات مهمة داخل المملكة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وهذا أمر يعني لا تحتمله المملكة. في ذات الوقت يمكن أن تجر أو تستدرج إلى مواجهات مباشرة مع الحوثي وإيران، وهي بالفعل في ذلك منذ عام 2015 عملية عاصفة الحزم، لكن يبدو أن المملكة تميل إلى استخدام الضغط الدولي والإقليمي على إيران وجماعة الحوثي لوقف هذه الهجمات والتوصل إلى صيغة تجنب مختلف الأطراف التورط في حرب طويلة المدى، لأنه ثبت أن كل الحروب التي تدور الآن لا تصل إلى نهاية ولا تحقق الحسم المطلوب، وأن الحروب لن تنتهي إلا على مائدة المفاوضات، خاصة وأن لدى المملكة تجربة في عاصفة الحزم لسنوات ولم تؤدي أيضا إلى القضاء على الخطر الحوثي، وبالتالي ستواصل المملكة الضغوط العسكرية بالتوازي مع البحث عن صيغة أو آلية سياسية لوضع نهاية للتهديد الحوثي بالاستعانة بحلفائها الإقليميين والدوليين.
0: كنا في الاستماع للدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية في ملف الحرب بين طهران وواشنطن. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن بلاده لا تزال تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف بأنها سترد على واشنطن عبر الوسطى عند الانتهاء من ذلك. في الشأن الفرنسي، فاز غافائيل غلوكسمان عضو البرلمان الأوروبي في الانتخابات التمهيدية للرئاسة التي أجرها تيار يسار الوسط الفرنسي أمس، ليصبح بذلك البديل الرئيسي لليسار في مواجهة زعيم تيار اليسار الراديكالي جون لوك ميلونشون. والتفاصيل معك سميرة والنبي.
2: هذا الفوز لقيادة اليسار المعتدل في فرنسا يمنح غافائيل غلوكسمان بطاقة الدخول في غمار الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ويعتبر عضو البرلمان الأوروبي أنه المرشح الذي يمثل قطيعة مع سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون ومع هيمنة زعيم اليسار المتطرف جون لوك ميلونشون على اليسار الفرنسي، كذلك هو المرشح القادر على هزيمة عدوه اللدود كما قال تيار اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين، ويعارض غلوكسمان أي تحالف مع جون لوك ميلونشون. وقالها صراحة هذا الصباح عبر إذاعة فرانس انتر: أدعو جون لوك ميلونشون إلى التبرؤ من أنصاره الذين يمارسون الاعتداءات، وذلك بعد تعرضه مساء أمس لحادثة رش بالدقيق بعد ساعات قليلة من فوزه في الانتخابات التمهيدية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مرشح اليسار المعتدل قد يتأهل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه قد يخسر أمام المرشح الأوفر حظا مارين لوبين زعيمة حزب اليمين المتطرف.
0: هذا وتشهد فرنسا هذا الأسبوع موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الرامية إلى تحسين الظروف التعليمية في وقت يسعى فيه المحتجون إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي كان قد بدأ في منتصف أيلول سبتمبر الماضي. رفض الكريملين تأكيد سريان اتفاق هدنة مع أوكرانيا، وذلك لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة. ونختم هذه النشرة بهذا الخبر، حيث دخلت القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفاؤها بلدة رئيسية في إقليم تيغراي بشمال البلاد، وذلك قرب الحدود مع إريتريا. ألقاكم على رأس الساعة.
3: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص.

أو أشياء ألبرت أينشتاين. يعني عم ناخد الحكم من العظماء ولازم نسمعها. فاصل وراجعين.

دائما مستمرين معكم لنوفيكم بآخر المستجدات على الساحة الأسترالية والعربية والعالمية. وأهلا وسهلا فيكم ضيوف أعزاء من راديو 2ME، أطيب الأمنيات لكم.

مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى

Michael.

0: Welcome to 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: تحياتي لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. إن شاء الله بهالأوقات دايما يكون الشك بعيد عن قلوبكم وقلوبنا، لأنه الشك دايما ما بيسكن غير العقل الآثم، وقال لا يجربنا.
5: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
0: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: تحياتنا لكم, ودايما من عبر أثير توامي أستراليا تحياتنا لبناتنا. بنتي هي كل حياتي, هي حضن الدافي, هي الإيد اللي بتمسح دمعتي, هي بنتي وأختي وأمي وصاحبتي. يا رب حميها, يا رب ارزقها بحياتي وبمماتي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا, يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية, فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك, اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
5: Authorized by S. Bloom, Electro Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني, تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة, ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي, وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر, فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
8: نشرة إخبارية جديدة إليكم, أبرز العناوين. إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح جراء انفجار في شمال إسرائيل. التصعيد بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن متواصل, والسعودية تقر بأنها تواجه اختبارا حقيقيا جراء هجمات جماعة أنصار الله. وشركة طيران الخليج البحرينية تعلن إلغاء

0: إسرائيلية أوضحت أن مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة دينية كانوا يقومون برحلة عند أطراف بلدة نيوت مردخاي في شمال البلاد عندما وقع الحادث. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. في اليمن التصعيد لا يزال متواصلا في تعز جنوب غرب البلاد، حيث تتضارب المعلومات بشأن سيطرة كل طرف على هذه المحافظة لكونها خط ماس بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، فضلا عن أهميتها الاستراتيجية العسكرية لقربها من الممرات المؤدية إلى البحر الأحمر. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
1: مع دخول العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم فجر اليمن أسبوعها الثاني، تكثف القوات الحكومية بدعم من الطيران الحربي السعودية ضرباتها على مواقع الحوثيين بالتزامن مع معارك عنيفة ونصب الكمائن في الريف الجنوبي والغربي لتعز، لا سيما في المصراخ والمزارع غربا وشارع الستين شمالا وتلال صوفيتال شرقا، في مسعى لاستعادة السيطرة على هذه الجبهات والطرق التي تربط مركز ثالث أكبر مدن اليمن بمناطقها الريفية. وفي الجبهة المقابلة أفادت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين بتحقيق عناصر الجماعة تقدم كبير في جبهات تعز رغم الغارات الجوية السعودية، مشيرة إلى وصول مئات المقاتلين الجدد إلى أطراف المدينة. ووفقا لمصادر من الطرفين، تمكن الحوثيون عبر هجمات ليلية من إغلاق المخارج الأربعة للمدينة وتشديد الحصار عليها. وفي حصيلة أولية للمعارك خلال الساعات الماضية، تحدثت المصادر عن مقتل 40 مقاتلا حوثيا و22 عنصرا من القوات الحكومية.
0: شكرا لك فايزة. هذا وخلت أجواء الرياض من الطائرات فعليا اليوم، حيث مددت السلطات تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. شركة طيران الخليج البحرينية أعلنت من جهتها أيضا إلغاء رحلاتها من مطار العاصمة السعودية وإليه حتى يوم السبت. في ملف آخر، رفض الكريملين تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة. والتفاصيل معك منى ذويبية.
2: تكشف الهدنة الطاقية التي أعلنها دونالد ترامب مع روسيا عن محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد عبر تحييد منشآت الطاقة، لكن الغموض وعدم إبلاغ زيلينسكي بها مسبقا واستمرار الضربات الروسية بعد إعلانها يطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهم. تكمن إحدى أبرز الإشكالات في اختلال ميزان التنفيذ والقدرات الأوكرانية على استهداف المصافي والمنشآت النفطية الروسية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والدعم التقني الغربي خاصة الأمريكي، وبالتالي فإن أي قيود على هذا الدعم قد تحد من قدرة كييف على مواصلة الضربات حتى من دون اتفاق واضح وملزم مع موسكو. وهنا يبرز الخطر أن تتحول الهدنة إلى قيد عملي على أوكرانيا. تزداد هذه المخاوف مع تزامن المبادرة مع الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وتخفيف بعض القيود على الصادرات الروسية، بما قد يمنح موسكو مكاسب اقتصادية إضافية فيما تبقى التنازلات الروسية المقابلة غير واضحة. لذلك فإن الاختبار الحقيقي للهدنة لا يكمن في إعلانها بل في شروط تنفيذها. هذه المبادرة يمكن أن تشكل مدخلا لخفض التصعيد، إلا أن غياب التوازن والرقابة قد يحولها إلى أداة لإعادة توزيع الضغوط بما يخدم المصالح الروسية.
0: شكرا لك منى ذويبية. أكدت الاستخبارات التركية إخلاء حزب العمال الكردستاني 4 قواعد في شمال العراق، وهذا وفقا لوسائل إعلام تركية في خطوة هامة في مسار عملية السلام. أمر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم بالتحقيق في حادث وصف بالأليم وكان قد وقع عند الحدود مع مصر غدا، اتهام مجموعة حقوقية سودانية القاهرة شن غارات جوية أسفرت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب، وذلك يوم السبت. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: 2ME listeners have their say.
1: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
0: 2ME Australia.
2: تعتبر الموسيقى لغة العالم الوحيدة التي تفهم من خلال السمع بدون تلقين أو تعليم، وتعتبر أيضا مادة أساسية بمناهج العديد من المدارس حول العالم، وأيضا لأهميتها بالحياة وصحة الإنسان بشكل خاص، بالإضافة للمتعة اللي بنحصل عليها وبتترك بالنفس جراء سماعها، فهي أيضا بتساهم بتزكية النفس وتهذيبها. رح نترككن مع بيئة من أجمل الأغاني بس عبر إذاعتكن المفضلة 2ME أستراليا.
3: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: جميل، شفاف وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
2: ودايما عبر 2ME أستراليا أحلى الأوقات هي اللي دايما من قضيها سوا على الهواء. بحبكن كتير، هي كلمة دايما بقلكن إياها لأنه بالفعل من كل قلبي بحبكن كتير، لأنه أنتو مستمعينا أوفياء جدا. أنتو هيك دايما منقول ومنحكي عنكن بطريقة كتير حلوة، لأنه أنتو هالقد محملينا محبة كتير كبيرة، ولا ممكن نردلكن هيدي المحبة إلا بمحبة أكبر. بس يكون بالخير. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia. X, X, X, X, X. Exclusive. Exclusive. Exclusive.

0: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: جيل كامل ترافق مع راديو توأمي أستراليا، منسمع أصواتكم كل يوم، ولما منشوفكم بتخبرونا عن مشاعركم الحلوة لألنا ولهالإذاعة الحلوة كتير اللي دايما بتقدم لكم، إن كان من الأغاني أجددها وإن كان حابين تسمعوا قديم كمان، وإن كان بالبرامج المتنوعة إن كانت سياسية اجتماعية ثقافية وفنية. التوأم إي دايما مرافقتكم على 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
3: Get the news first from 2ME.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، انهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تاثيرا حقيقيا على حياه الكثير من الناس. هنا في ولايه فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافيه مختلفه امرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للوصول إليه. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. تعرف على خياراتك قبل الانطلاق. خطط لرحلتك إلى Western Sydney International Airport بكل ثقة على transportnsw.info. مبادرة من Transport for New South Wales.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
8: وهيبة خداش.
7: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين: إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح جراء انفجار في شمال إسرائيل، التصعيد بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن متواصل، والسعودية تقر بأنها تواجه اختبارا حقيقيا جراء هجمات جماعة أنصار الله، وشركة طيران الخليج البحرينية تعلن إلغاء رحلتها من مطار الرياض وإليه حتى يوم السبت. الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان، والكريملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أصيب نحو 20 شخصا على الأقل، بعضهم بشكل بالغ، جراء انفجار لم تتضح أسبابه بعد ذلك في شمال إسرائيل قرب الحدودية مع لبنان. الشرطة ووسائل إعلام محلية إسرائيلية أوضحت أن مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة دينية كانوا يقومون برحلة عند أطراف بلدة نيوت مردخاي في شمال البلاد عندما وقع الحادث. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا

0: أطلق عليها اسم فجر اليمن أسبوعها الثاني، تكثف القوات الحكومية بدعم من الطيران الحربي السعودية ضرباتها على مواقع الحوثيين بالتزامن مع معارك عنيفة ونصب الكمائن في الريف الجنوبي والغربي لتعز، لا سيما في المصراخ والمزارع غربا وشارع الستين شمالا وتلال صوفيتال شرقا، في مسعى لاستعادة السيطرة على هذه الجبهات والطرق التي تربط مركز ثالث أكبر مدن اليمن بمناطقها الريفية. وفي الجبهة المقابلة، أفادت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين بتحقيق عناصر الجماعة تقدم كبير في جبهات تعز رغم الغارات الجوية السعودية، مشيرة إلى وصول مئات المقاتلين الجدد إلى أطراف المدينة. ووفقا لمصادر من الطرفين، تمكن الحوثيون عبر هجمات ليلية من إغلاق المخارج الأربعة للمدينة وتشديد الحصار عليها. وفي حصيلة أولية للمعارك خلال الساعات الماضية، تحدثت المصادر عن مقتل 40 مقاتلا حوثيا و22 عنصرا من القوات الحكومية.
1: شكرا لك فايزة. هذا وخلت أجواء الرياض من الطائرات فعليا اليوم، حيث مددت السلطات تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. شركة طيران الخليج البحرينية أعلنت من جهتها أيضا إلغاء رحلتها من مطار العاصمة السعودية وإليه حتى يوم السبت. في ملف آخر، رفض الكريملين تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة. والتفاصيل معك منى ذويبية.
2: تكشف الهدنة الطاقية التي أعلنها دونالد ترامب مع روسيا عن محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد عبر تحييد منشآت الطاقة، لكن الغموض وعدم إبلاغ زيلينسكي بها مسبقا واستمرار الضربات الروسية بعد إعلانها يطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهم. تكمن إحدى أبرز الإشكالات في اختلال ميزان التنفيذ والقدرات الأوكرانية على استهداف المصافي والمنشآت النفطية الروسية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والدعم التقني الغربي وخاصة الأمريكي، وبالتالي فإن أي قيود على هذا الدعم قد تحد من قدرة كييف على مواصلة الضربات حتى من دون اتفاق واضح وملزم مع موسكو. وهنا يبرز الخطر أن تتحول الهدنة إلى قيد عملي على أوكرانيا. تزداد هذه المخاوف مع تزامن المبادرة مع الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وتخفيف بعض القيود على الصادرات الروسية، بما قد يمنح موسكو مكاسب اقتصادية إضافية فيما تبقى التنازلات الروسية المقابلة غير واضحة. لذلك فإن الاختبار الحقيقي للهدنة لا يكمن في إعلانها بل في شروط تنفيذها. هذه المبادرة يمكن أن تشكل مدخلا لخفض التصعيد، إلا أن غياب التوازن والرقابة قد يحولها إلى أداة لإعادة توزيع الضغوط بما يخدم المصالح الروسية.
1: شكرا لك منى ذويبية. أكدت الاستخبارات التركية إخلاء حزب العمال الكردستاني 4 قواعد في شمال العراق، وهذا وفقا لوسائل إعلام تركية في خطوة هامة في مسار عملية السلام. أمر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم بالتحقيق في حادث وصف بالأليم وكان قد وقع عند الحدود مع مصر غدا، اتهام مجموعة حقوقية سودانية القاهرة شن غارات جوية أسفرت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب، وذلك يوم السبت. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: ودائما عبر أثير توامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا، دائما منحكي عن الحب ومنقول أنه الحب هو أهم شيء بالدنيا، وبالفعل الحب هو أهم شيء بالدنيا. إنك تحب غيرك أكيد رح بتسامحه، إنك تحب الإنسان بالمطلق فأكيد رح بتسامحه، إنك تحب تحب تحب دون مقابل، هيدا أهم شيء بالوجود. والله دايما بينعم عليك بناس بحبوك وبيردولك الجميل من حيث لا تدري. بس أهم من الحب أنا برأيي الاحترام، وخاصة بالعلاقات الزوجية، بالعلاقات العاطفية، بالعلاقات الصداقة، بعلاقات الرفقة بين الناس مع بعض. الاحترام، يمكن أنت فيك تكون ما بتحب شخص معين بس بتحترمه، وهيدا الشيء مهم كتير وبيبين عن أخلاقه للشخص. دايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، تحياتي لكم، فاصل ورجعين.

استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. X X X X X Exclusive. Exclusive. Exclusive.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

دايما بيحكوا عن الصراحة والفرق بينه وبين الوقاحة، بيقولوا لك أنا إنسان صادق وصريح. يا أخواني، في فرق كتير كبير بين الإنسان الصريح العفوي وبين الإنسان الوقح. في فرق كتير كبير. أول شيء، إذا الشخص ما مش أنت مش طالب رأيه، يعني مش مضطر هو يعطي رأيه، مش مضطر يكون وقح، هيدا أولا. ثانيا، الإنسان الصريح هو اللي إذا حبك بيقلك أنه حبك، وإذا ما بيحبك بيتجاهلك بكل بساطة، مش بيقعد بيعطي رأيه فيك، وهو بيكون مش أهل للنقد ولا أهل لشي. وبهالأيام صارت كتير درجة، بدكن تطولوا بالكن، الفاشلين دايما هيدا ردن. تحياتي لكم، مترافقين دايما من توامي أستراليا.

0: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير 230 دولاراً عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13 14 50. صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى 100 دولار على تسجيل السيارات وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ 50 دولاراً أسبوعياً، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية زور الموقع nsw.gov.au.
2: ودائما عبر 16:38 AM مكملين سوا مشوارنا بالنضج. شيء مريح ومرعب انه الانسان يكون ناضج مع يعني بآن واحد، وهو انك توصل لمرحلة لما تكون ناضج بتقدر تتخلى عن اي شيء، أي شيء مهما كان عزيز عليك، وممكن تشغل بحياتك حيز كبير، ممكن توصل لمرحلة إنه ما بقى تفرق معك أي حدا حتى بحاربك، ولا ممكن تجاري أي حدا عم بيجاملك، ولا تعادي اللي عم بيعيدوك. بالنضج بتكون بعالم آخر، وكل من حولك بعالم تاني. Bonsoir.
3: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME Australia.

0: Lituēnija, Austrālija.
1: طارت منذ عام حروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
3: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
4: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره.
5: The original 2ME.

0: ودايما عبر توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. البيت السعيد مستمعينا مش هو البيت اللي ما في بقلبه خلافات، ولكن البيت السعيد هو اللي بيضم زوجين بيعرفوا كيف يختلفوا من دون ما يخسر كل منهم ود الآخر أو ينقص من رصيد احترامه لألو. احتراماتي لألكن جميعا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
8: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
11: وهيبة خداش.
10: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين: إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح جراء انفجار في شمال إسرائيل، التصعيد بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن متواصل، والسعودية تقر بأنها تواجه اختبارا حقيقيا جراء هجمات جماعة أنصار الله، وشركة طيران الخليج البحرينية تعلن إلغاء رحلتها من مطار الرياض وإليه حتى يوم السبت. الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان، والكريملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أصيب نحو 20 شخصا على الأقل، بعضهم بشكل بالغ، جراء انفجار لم تتضح أسبابه بعد ذلك في شمال إسرائيل قرب الحدودية مع لبنان. الشرطة ووسائل إعلام محلية إسرائيلية أوضحت أن مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة دينية كانوا يقومون برحلة عند أطراف بلدة نيوت مردخاي في شمال البلاد عندما وقع الحادث. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. في اليمن التصعيد لا يزال متواصلا في تعز جنوب غرب البلاد، حيث تتضارب المعلومات بشأن سيطرة كل طرف على هذه المحافظة لكونها خط ماس بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، فضلا عن أهميتها الاستراتيجية العسكرية لقربها من الممرات المؤدية إلى البحر الأحمر. والتفاصيل معك

0: مقابلة أفادت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين بتحقيق عناصر الجماعة تقدم كبير في جبهات تعز رغم الغارات الجوية السعودية، مشيرة إلى وصول مئات المقاتلين الجدد إلى أطراف المدينة. ووفقا لمصادر من الطرفين، تمكن الحوثيون عبر هجمات ليلية من إغلاق المخارج الأربعة للمدينة وتشديد الحصار عليها. وفي حصيلة أولية للمعارك خلال الساعات الماضية، تحدثت المصادر عن مقتل 40 مقاتلا حوثيا و22 عنصرا من القوات الحكومية.
1: شكرا لك فايزة. هذا وخلت أجواء الرياض من الطائرات فعليا اليوم، حيث مددت السلطات تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. شركة طيران الخليج البحرينية أعلنت من جهتها أيضا إلغاء رحلاتها من مطار العاصمة السعودية وإليه حتى يوم السبت. في ملف آخر، رفض الكريملين تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة. والتفاصيل معك منى ذويبية.
2: تكشف الهدنة الطاقية التي أعلنها دونالد ترامب مع روسيا عن محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد عبر تحييد منشآت الطاقة، لكن الغموض وعدم إبلاغ زيلينسكي بها مسبقا واستمرار الضربات الروسية بعد إعلانها يطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهم. تكمن إحدى أبرز الإشكالات في اختلال ميزانية التنفيذ والقدرات الأوكرانية على استهداف المصافي والمنشآت النفطية الروسية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والدعم التقني الغربي وخاصة الأمريكي، وبالتالي فإن أي قيود على هذا الدعم قد تحد من قدرة كييف على مواصلة الضربات حتى من دون اتفاق واضح وملزم مع موسكو. وهنا يبرز الخطر أن تتحول الهدنة إلى قيد عملي على أوكرانيا. تزداد هذه المخاوف مع تزامن المبادرة مع الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وتخفيف بعض القيود على الصادرات الروسية، بما قد يمنح موسكو مكاسب اقتصادية إضافية فيما تبقى التنازلات الروسية المقابلة غير واضحة. لذلك فإن الاختبار الحقيقي للهدنة لا يكمن في إعلانها بل في شروط تنفيذها. هذه المبادرة يمكن أن تشكل مدخلا لخفض التصعيد، إلا أن غياب التوازن والرقابة قد يحولها إلى أداة لإعادة توزيع الضغوط بما يخدم المصالح الروسية.
1: شكرا لك منى ذويبية. أكدت الاستخبارات التركية إخلاء حزب العمال الكردستاني 4 قواعد في شمال العراق، وهذا وفقا لوسائل إعلام تركية في خطوة هامة في مسار عملية السلام. أمر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم بالتحقيق في الحادث وصف بالأليم وكان قد وقع عند الحدود مع مصر غدا، اتهام مجموعة حقوقية سودانية القاهرة شن غارات جوية أسفرت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب، وذلك يوم السبت. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: ودائما عبر أثير توامي أستراليا مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.
4: خيها

صحبي أنا وهالبير. حتى نحنا من زمان كتير وغماء شوف إصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير أنا وهالبير.

للبيادر والولاد السمر ايام كان الغمر خلف الغمر.

انتوا عيوني لكن عيفوني خاف الملعوني هاي مرتي تقوم تيجي علي.

لمن شافتني اتنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي وتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

اللي حرمتني قديش عدروب الهوى مرجحتني.

الغنائية. الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بي.

اشوف اقوى ولا لا. يلا بتونس.

0: ودائما عبر إذاعة التوامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. ما تتعبوا، ما تجادلوا الناس، وما تضيعوا وقتكم مستمعينا بالشرح. الناس ما بيسمعوا إلا اللي هن بدهم يسمعوه. هيدي على قولة باولو كويلو. تحياتي لألكن، ودايما مرافقتكن ندى فريد من وراء الميكروفون. 2ME The
1: Original. انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: 2ME أستراليا. أستراليا.

0: ودايما عبر إذاعتكم المفضلة اللي بتمنى دايما أن الأغاني اللي عم نحطها عم بتنال أعجابكم، إن كانت أغاني جديدة أو حتى أغاني قديمة. دايما منشتاق نسمع هيدي الأغاني وخاصة بفقرة كلاسيك. تحياتي للجميع وخاصة لكل اللي عم يسمعونا من سياراتهم. سوقوا على مهل، فاصل كتير صغير ورجع.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXXX Exclusive.

0: ودايما عبر 2ME أستراليا من أجمل الحكم اللي أنا شخصيا بحبها، حياة بيقودها عقلك أفضل بكتير من حياة بيقودها كلام الناس، وما بحياته كلام الناس كان منيح إلا دايما كان مؤذي، فشو بدكن بكلام الناس وما تخلوه يأثر على حياتكن. ببساطة كونوا أقوياء وحرين. تحياتي للجميع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: عشرات القتلى والجرحى في معارك ضارية تشهدها مدينة تعز اليمنية. تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض بسبب هجمات الحوثيين. مقتل فتى وإصابات عدة في انفجار لغم شمال إسرائيل. وأسعار النفط إلى ارتفاع رغم الأمل باتفاق للتهدئة بين روسيا وأوكرانيا.
9: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. تتواصل المعارك في اليمن على أكثر من جبهة، لكن جبهة تعز كانت خلال الساعات الأخيرة مسرحا لأعنف تلك المعارك والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من طرفي النزاع، فيما تمكن الحوثيون على ما يبدو من تضييق الخناق على مخارج هذه المدينة الاستراتيجية. وتفاصيل أكثر معك فايزة مصطفى.
10: مع دخول العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم فجر اليمن أسبوعها الثاني، تكثف القوات الحكومية بدعم من الطيران الحربي السعودي ضرباتها على مواقع الحوثيين بالتزامن مع معارك عنيفة ونصب الكمائن في الريف الجنوبي والغربي لتعز، لا سيما في المسراخ والمزارع غربا وشارع الستين شمالا وتلال صوفيتال شرقا، في مسعى لاستعادة السيطرة على هذه الجبهات والطرق التي تربط مركز ثالث أكبر مدن اليمن بمناطقها الريفية. وفي الجبهة المقابلة أفادت مصادر عسكرية تابعة للجماعة بتحقيق الحوثيين تقدم كبير في جبهات تعز رغم الغارات الجوية السعودية. ووفقا لمصادر من الطرفين، تمكن الحوثيون من إغلاق مخارج المدينة وتشديد الحصار عليها رغم استمرار سيطرة القوات الحكومية على مركزها وقطع الطريق الرابط بينها وبين عدن حيث المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا.
8: في الأثناء أعلنت السعودية تمديد تعليق عمل مطار الرياض الذي تعرض في الأيام الأخيرة لهجمات دامية نفذها الحوثيون

0: بضربات نوعية ضد الحوثي، وبدأت فيها بدأت بالمئة الطائرة اللي كانت في 4 أكتوبر، وبدأت أيضا في ضرب منصات إطلاق صواريخ اللي كانت في صنعاء وصعدة وعمران. ولكن أيضا السعودية لأنها تلتزم بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الحوثي يضع بعض هذه المنصات في أماكن سكنية وفي مدارس وفي مساجد، فالسعودية تتجنب أيضا أي هجمات على هذه المناطق. لا أعتقد أنه في انجرار لحرب إقليمية مع إيران، لأنه إيران تتجنب دائما الصراع المباشر مع الرياض وتبذل عن طريق الوكالات. عندما تقدم إيران طرحا سياسيا مبادرة سياسية، نعرف أنه إيران مع فصائلها أصبحوا بمأزق كبير. الآن المهم الوصول إلى تحرير كامل التراب اليمني وأن يعود الحوثي إلى 2014 كفصيلا سياسيا.
1: استمعتم إلى المحلل السياسي السعودي منيف عماش الحربي. مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش دعا دول الخليج العربية إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي، هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط لتكسر حاجز 106 دولارات للبرميل. أعلن الجيش اللبناني اليوم ضبط مواد متفجرة تزن نحو 200 كيلوغرام في شرق البلاد مهربة من سوريا المجاورة، وذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، وذلك بعد يومين فقط على ضبط شحنة أخرى من المواد المتفجرة التي يشتبه بارتباطها بحزب الله. وفي شمال إسرائيل تحولت رحلة مدرسية إلى كابوس إثر مقتل فتى وإصابة نحو 20 آخرين جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة بالقرب من الحدود اللبنانية. زياد حلبي من القدس.
2: في انفجار على حدود لبنان لذخيرة غير منفجرة قتل فتى إسرائيلي وأصيب 19 آخرون من بينهم إصابات حرجة، حيث تم نقل الجرحى على متن مروحيات عسكرية إلى مستشفى رمبم في حيفا، ونقل آخرون إلى مستشفيات الجليل الأعلى. الانفجار تم بالتزامن مع وجود رحلة مدرسية لطلاب ومعلمين من بلدة معلود ترشيحة في الجليل الأعلى، والتقديرات وفق التحقيق الأولي بأن أحد الطلاب رأى قنبلة ووضعها في حقيبته فانفجرت، رغم أن مسار الرحلة مقر أمنيا من الشرطة والجيش. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان في خضم تسجيل مقابلة تلفزيونية لقناة يمينية قطع التسجيل وأصدر بيانا بأنه يتابع الموقف وأعطى تعليمات بنقل الجرحى واستيفاء فحص الملابسات ما حدث. وترجح التحقيقات أيضا أن الذخيرة التي انفجرت أطلقها حزب الله في الحرب الماضية ولم تكتشف، ومن المتوقع أن تشن إسرائيل غارات على جنوبي لبنان كما تفعل على أساس شبه يومي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: الاتحاد الأوروبي أنشأ اليوم بعثة لدعم القوات المسلحة اللبنانية، وذلك مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان اليونيفل. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو قال إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو أسوأ ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني، وأعلن أنه طلب إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية لتقييم أسباب والعقبات المادية والسياسية التي تحول دون إجراء هذه الانتخابات. هذا الملف سيشكل نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قتل 3 أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في هجوم جوي روسي أصاب منزلا في مدينة تقع على خط المواجهة شرق أوكرانيا. في الأثناء امتنعت روسيا عن تأكيد سريان اتفاق تهدئة مع أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، وهو الاتفاق الذي كان قد أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منذوبية.
3: تكشف الهدنة الطاقية التي أعلنها دونالد ترامب مع روسيا عن محاولة أمريكية لاحتواء التصعيد عبر تحييد منشآت الطاقة، لكن الغموض وعدم إبلاغ زيلينسكي بها مسبقا واستمرار الضربات الروسية بعد إعلانها يطرح تساؤلات حول طبيعة التفاهم. تكمن إحدى أبرز الإشكالات في اختلال ميزانية التنفيذ والقدرات الأوكرانية على استهداف المصافي والمنشآت النفطية الروسية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والدعم التقني الغربي وخاصة الأمريكي، وبالتالي فإن أي قيود على هذا الدعم قد تحد من قدرة كييف على مواصلة الضربات حتى من دون اتفاق واضح وملزم مع موسكو. وهنا يبرز الخطر أن تتحول الهدنة إلى قيد عملي على أوكرانيا. تزداد هذه المخاوف مع تزامن المبادرة مع الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وتخفيف بعض القيود على الصادرات

0: الروسية، بما قد يمنح موسكو مكاسب اقتصادية إضافية فيما تبقى التنازلات الروسية المقابلة غير واضحة. لذلك فإن الاختبار الحقيقي للهدنة لا يكمن في إعلانها بل في شروط تنفيذها. هذه المبادرة يمكن أن تشكل مدخلا لخفض التصعيد، إلا أن غياب التوازن والرقابة قد يحولها إلى أداة لإعادة توزيع الضغوط بما يخدم المصالح الروسية.
1: الكرملين أعلن من جهته بأنه لن يعرض على أوكرانيا سوى هدنة ليوم واحد فقط لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية. فصول التوتر الروسي البريطاني بسبب الحرب الأوكرانية هي الأخرى متواصلة في آخر الحلقات. اتهامات ساقها رئيس الوزراء البريطاني لموسكو تتعلق بتدخلها في استفتاء بريكزيت، هذا الاستفتاء الذي أجرته المملكة المتحدة قبل 10 أعوام وانسحبت على إثره من الاتحاد الأوروبي. من لندن هدى الحسيني.
2: أعاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام فتح ملف بريكسيت باتهامه روسيا بالتدخل في استفتاء عام 2016 الذي انتهى بتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال بورنهام إنه طلب توضيحات بشأن هذا التدخل فور توليه رئاسة الحكومة وتلقى إجابة وصفها بالواضحة تؤكد حدوثه، لكنه لم يكشف تفاصيل الأدلة التي استند إليها. ربط بورنهام هذه المخاوف بمحاولات روسية للتأثير في السياسة الأوروبية عبر التضليل الإعلامي، داعيا إلى مساعدة الناخبين على إدراك التدخلات الخارجية. تزامن ذلك مع دعوته إلى اتفاق جديد وعلاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن أضرار بريكسيت تجاوزت منافعه وأن تجاهل فرصة تحسين العلاقة مع أوروبا سيكون تقصيرا في أداء الواجب. بذلك يعيد بورنهام قضية الخروج من الاتحاد إلى واجهة النقاش السياسي وسط أسئلة عن طبيعة التدخل الروسي ومدى تأثيره الفعلي في قرار البريطانيين. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: ائتلاف المستشار الألماني فريدريش سميرتس يواجه أزمة جديدة عقب إعلان وزيرة العمل الألمانية بيربل باس استقالتها من الحكومة بشكل مفاجئ، ونددت بالهجوم الذي تعرضت له مؤخرا. أما في فرنسا فتستعد البلاد ابتداء من يوم غد لموجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الرامية إلى تحسين الظروف التعليمية في وقت يسعى فيه الطلاب للحفاظ على زخم الحراك حتى تحقيق كافة المطالب. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أمر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالتحقيق في الحادث الأليم كما وصفه والذي وقع عند الحدود مع مصر غداة اتهام مجموعة حقوقية سودانية القاهرة بشن غارات جوية أسفرت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب يوم السبت الماضي. وقبل قليل أعلن عن إطلاق نار في العاصمة السودانية الخرطوم راح ضحيته مصريين اثنين، ولا توجد تفاصيل كثيرة عن هذا الحادث حتى الساعة. إلى أثيوبيا حيث دخلت القوات الفيدرالية الأثيوبية بلدة رئيسية في إقليم تيغراي بشمال البلاد قرب الحدود مع إريتريا، وذلك عقب انسحاب المتمردين دون قتال. تفاصيل معك سميرة والنبي.
3: تتواصل المعارك بين جبهات تحرير شعب تيغري والقوات الفيدرالية التي تقدمت في إقليم عفر المجاور لإريتريا، كما زحفت القوات الحكومية على المنطقة سيطرت إثرها على مدينة ميكي لعاصمة إقليم تيغري بعد انسحاب قوات الجبهات منها. وتشير آخر التحديثات الأمنية أنه رغم انخفاض منسوب التوتر فإن القوات الأثيوبية وحلفاؤها تقدمت على جبهة أخرى في بلدة عدوى الواقعة في شمال غرب إقليم تيغري وتعد من أكثر بلدات اكتظاظا بالسكان، تقع على بعد 40 كيلومتر فقط عن الحدود الإريترية، ما دفع متمردي الجبهة إلى الانسحاب من المنطقة دون الدخول في القتال. يحدث هذا فيما أفاد مصدر أمني أجنبي لوكالة فرانس بريس خلال الأسبوع المنصرم بوجود ما بين 5,000 و8,000 جندي إريتري في إقليم تيغري. وتتهم أثيوبيا إريتريا بدعم قوات جبهة تيغراي المتمردة وسط مخاوف إقليمية ودولية من أن تتسبب المعارك الأخيرة في اندلاع حرب جديدة بين البلدين الجارين.
1: وغدت إعلانها حال الطوارئ في شمال البلاد أوقفت السلطات الباكستانية المئات من أعضاء حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، والذين شاركوا في تظاهرات وأعمال عنف وتخريب خلال الأيام القليلة الماضية. منيب العافية.
3: السلطات الباكستانية ساعدت إجراءاتها ضد أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان باعتقال نحو 280 عضوا في حزبه. حركة الإنصاف الباكستانية وفرض حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوة معقل الحزب وسط احتجاجات متواصلة وتصاعد أعمال العنف المسلح. وقالت إسلام أباد إن قرار فرض حالة الطوارئ جاء على خلفية إخفاق السلطات المحلية التي يقودها الحزب في التصدي للمسلحين، فيما رفضت الحركة الإجراءات ووصفتها بأنها غير ديمقراطية، معتبرة أنها محاولة من الحكومة الاتحادية للاستيلاء على السلطة. هذه التطورات جاءت عقب احتجاجات استمرت أياما للمطالبة بالإفراج عن خان المعتقل منذ عام 2023، والذي يرفض الاتهامات الموجهة إليها ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية. وفي تطور لافت أعلن الحزب توقيف رئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي الذي وضعته السلطات قيد الحجز الاحتياطي قبل نقله إلى مكان غير معلوم.
1: في الخبر الأخير، فاز الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهما حول كيفية استخدام السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد والحد من التقلبات التي تربك الاقتصاد العالمي. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: عشرات القتلى والجرحى في معارك ضارية تشهدها مدينة تعز اليمنية. تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض بسبب هجمات الحوثيين. مقتل فتى وإصابات عدة في انفجار لغم شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان. وأسعار النفط إلى ارتفاع رغم الأمال في اتفاق تهدئة بين أوكرانيا وروسيا. شكرا لكم.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
5: صباح الخير لكم مستمعينا راديو تؤمي أستراليا، نرجع من جديد التحية لكل اللي صاروا معنا بهالوقت على السمع واللي انضموا لمشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. ملفات عديدة رح يتم مناقشتها وكمان بنفس الوقت رح نضوي عليها بمشوارنا الصباحي، فبدعيكم لتكونوا معنا على السمع. أكيد خلافات سياسية حادة عم نشهدها على المستوى الأسترالي، والمنافسة عادة بتكون السياسية اللي أكيد منحب كمان ناخذ الآراء من هيدي الجهة ومن هيدا الطرف، وكمان بنفس الوقت نسمع آراءكم حولها لحتى تكونوا دائما انتوا الحكم على اي قضية اي خبر اي موقف سياسي يكون لكم كلمتكم وموقفكم. رأيكم دائما بهمنا عبر راديو تؤمي أستراليا، حيث الكلمة والرأي الحر يلي دائما نحن محافظين عليهم. الهوى لكم مستمعينا ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو حتى تعطونا تعليقاتكم وآرائكم. صباح الخير من جديد لكل اللي صاروا معنا بهالوقت.

0: لحظات وبتابعوا أهم الأخبار والتطورات السياسية والعالمية اللي عم بتكون على مدار كل ساعة عبرتو أمي موجز إخباري من البي بي سي من لندن متابعوا نحن وياكم على 1638 AM
1: تتحرى الحقيقة على بي بي سي نيوز عربي.

0: أهلا بكم إلى العالم هذا المساء من بي بي سي نيوز عربي. أنا نور الدين زرقي. هذه موضوعاتنا الليلة. إيران تعرض الوساطة على السعودية لوقف التصعيد مع الحوثيين، وعرقجي يقول إن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيجعل الوضع أكثر تعقيدا.
1: أعتقد أن استمرار وتصاعد التوترات لا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة، وفي هذا الصدد فإننا لا نرغب إطلاقا في استمرار الأعمال العدائية والحرب بين بلدين إسلاميين.
0: هل تسعى إيران بالفعل إلى وقف التصعيد بين السعودية والحوثيين، أم إنها تحاول توظيف نفوذها على الجماعة لتعزيز موقفها التفاوضي مستقبلا؟ في لبنان، رئيس الوزراء يتعهد بكشف المتورطين في نقل شاحنة محملة بأكثر من نصف طن من المتفجرات إلى بيروت ومحاسبتهم. فهل يكشف ضبط هذه الشاحنة عن ثغرات في المنظومة الأمنية اللبنانية، أم يعكس استمرار وجود شبكات لنقل السلاح والمتفجرات خارج رقابة الدولة؟ وإلى أي مدى ستستطيع حكومة نواف إسلام أن تكشف الجهات المتورطة وتحاسبها بصرف النظر عن انتمائها السياسي؟ فوز الأمريكيين روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026.
2: قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية لعام 2026 إلى روبرت إي هول ومايكل وودفورد.
0: فما أهمية الأبحاث التي منحت بسببها جائزة نوبل للاقتصاد لهول وودفورد؟ وكيف تساعد هذه الأبحاث الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية لعافية الاقتصاد؟

0: حييكم مستمعينا من راديو تؤمية على 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم عدة ملفات متعلقة بشأن اللبناني، خاصة من خلال عملية التحقيق بإلقاء القوى الأمنية القبض على كمية كبيرة من المتفجرات كانت من ملبقاع لبيروت، وأكيد التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل لشو كان هدف هذه المتفجرات. هذا بالإضافة كمان للملف اليوم يحدث بالحرب بين المملكة العربية السعودية وأيضا الحوثيين، اللي كمان اليوم استهداف المطارات واستهداف المدنيين. هيدا أمر للحقيقة عم نسمع الإدانات من كافة الدول العربية اللي عم تدين هذا الاعتداء من قبل الحوثيين على مدنيين خاصة بالمطارات. فبالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم الملف الأبرز هو الحرب الدائرة بين الحوثيين وما بين الحوثيين وما بين السعودية، وبالوقت رح نتابع المواقف الدولية تجاه ما يحدث اليوم بالمنطقة. ما بدنا ننسى يعني كمان اليوم الإفراج عن الديزل الروسي اللي هو قد يساعد يعني بتخفيف الأسعار، ولكن موقف أستراليا من هيدا الموضوع كمان منتابعه ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو. أخبار كتيرة حملينا لكم لليوم بكل إطلالة فجر جديد، بتطلع علينا أخبار جديدة، ما لكم للي تابعونا وتابعوا برامجنا المستمرة بيرفقتكم 24 على 24 ساعة. Good times and the greatest
1: hits on 2ME. اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
0: بتمنى تكونوا بلشين نهاركم بكتير من النشاط والإيجابية والتفاؤل مع يوم جديد ونهار جديد. عم نترافق نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا مع محطات ومنوعات وجولات إخبارية بترافقكم على مدار كل ساعة. بهالوقت رح ننتقل لنستمع لجولة أخبار من صوت لبنان على 1638 AM لنتعرف على أهم الأخبار اللبنانية. خليكم معنا لحظات من الوقت ومننتقل إذن لجولة أخبار مفصلة من صوت لبنان. ABC News.
3: Eliza Getzey with the top stories. Australia has issued a joint statement alongside 27 other countries, including the US and the UK, condemning Iran's attacks against them and vowing to take action against anyone acting on behalf of Tehran. It comes after the UK cited Iran's involvement in a suspected plot targeting the RAF Fairford Air Base in Britain, an allegation Iran has previously denied. The co-signing countries have vowed to take action to identify, disrupt and prosecute anyone acting on behalf of Iran. US Democratic Representative Ilhan Omar says the raiding of her house by federal agents is an attempt to weaponize federal law enforcement for political intimidation. Department of Justice officials say the Dawn raid was executed with a search warrant in connection to an ongoing federal criminal investigation. It comes a little more than 3 weeks before the midterm elections. And the online safety watchdog says it doesn't have the power to proactively stop the live streaming of a US execution by firing squad in Australia. US Defence Secretary Pete Hegseth says the execution of mass shooter Nidal Malik Hassan would be available for the public to watch. Despite concern in Canberra, Australia's online regulator eSafety says its powers are limited and it can't stop the broadcast going on the internet. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: يعني كان في اول الكلام
5: بس
4: احنا تخطينا المسألة يعني
5: علي الدوز بال2023 وقت اللي طلبوا انه اليونيفيل تتحرك بدون رفقه الجيش بال2025 عملوا لنا الكف كاملا.
4: ايه صحيح. بس هو شو اللي صار؟ اللي صار انه اول شيء في عنا اداره ترامب جورج يلي هي بلشت بفكره انه ما بدنا اليونيفيل. رجعت اجت اداره بايدن. اداره بايدن ما عندها عداء الى المؤسسات الدوليه والتابعه للامم المتحده مثل مثل اداره ترامب. ورجع اجتنا كل الاحداث يلي صارت من 7 اكتوبر والعمليات يلي عملها حزب الله على الحدود اللبنانيه ودخول الاسرائيليين بعدين بالفتره الاخيره. وبالتالي بالنسبه لاداره ترامب يعني يعني الله يساعد يعني اذا صح التعبير انا اسف يعني لكن هو صعب جدا عند رئيس الجمهوريه او رئيس الحكومه او وزير الخارجيه او حتى قائد الجيش انه يقدر يقنع الامريكيين خصوصا إدارة ترامب أنهم يتراجعوا عن شغلة هن حاطين راسهم فيها من سنة 2019 وما عندهم ثقة بهذا الموضوع. أما بالنسبة لموضوع كيف من الممكن نحل مشاكلنا بظل آلية جديدة، هلأ طبعا الأمريكيين بيحكوا عن عن عن بدائل، أنه هل من الممكن أن يكون في مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول مسألة الخط الأزرق وترسيم الحدود بشكل نهائي؟ بيعتبروا أنه الاتفاق الإطاري الثلاثي هو مهيأ لأنه
5: هو البديل.
4: هل من الممكن تشكيل قوات جديدة غير أممية غير دولية تجي إلى جنوب لبنان ويسأوا فيها اللبنانيين ويسأوا فيها الإسرائيليين والأمريكيين لأنه تكون بعمل بديل عن عمل القوات الدولية وفينا نسميها قوات متعددة الجنسيات بهذا الوقت؟ الجواب هني عم بيقولوا انه هو ايه. بقى لبنان بيلاقي حاله امام مهمة صعبة بانه يقنع الامريكيين بشيء هني فقدوا الثقة فيه يلي هو اليونيفيل.
5: نعم.
6: بس فينا نقنعهم انه لازم يساعدوا الدولة اللبنانية وما يتركوا بوجه الدولة اللبنانية احتلال وبعد عدم حصرية؟ ما هيدا عم يضرب الدولة اللبنانية عم يضعفها أكتر وأكتر. كل هذا الكلام يلي عم نقوله نحنا منا نحنا متمسكين يعني مثل ما بيقولوا باليونيفيل لجمالية اليونيفيل أو لعسكريتها، نحنا متمسكين فيها لأن هي اليوم عامل استقرار داخل المنطقة أمام الزلزال يلي عم يصير يلي هو شكل من الأشكال يلي اليوم الدولة بحاجة لمساعدة. اليوم إذا منترك الدولة بوجه احتلال وبوجه عدم حصرية سلاح عم نهدم الدولة. وبالتالي هيدي الفكرة يلي عم جرب أنا أنع الأمريكان من خلال شخصك لأفهم كيف عم يفكر الأمريكاني. مش أنا عم بجي قله أنا بدي اليونيفيل بس لأنه يونيفيل. وإذا بتسمح لي بس كمان بفكرة أخيرة الآن عم استفيد.
5: لا بالعكس.
6: لنفرض جدلا نحن بدنا نروح على اتفاق الإطار وما بدنا إلا من نحن اليوم ننفذ اتفاق الإطار. هل اتفاق الإطار أو أي اتفاق بكرة بيصير، هل نحن بحاجة لاستقرار أو عدم استقرار بالمنطقة لإنفاذ هذا الاتفاق؟ بالتأكيد نحن بدنا استقرار. اليوم وقت أنت بتخرج أو بتخلي هذه القوة يلي هي قوة يونيفيل سميها يلي بدك تخرج من المنطقة هو عامل عدم استقرار. فبالتالي كمان كيف بدنا نقنع حالنا وخاصة أنه المصلحة يلي عم نقولها نحن ما عم نقول أنه اليونيفيل ما أخفقت مثلا ببعض مهامها يلي كانت هي بحصر حصرية سلاح، ما عم نقول هيك، بس نحن عم نقول ما تتركوا الدولة ما بين نارين وحرية حركة الاثنين، عم ترجعوا تهدموا الدولة وتضعفوها. هيدا بس يلي عم جرب يقوله. وبدي اسمع منك بيير لان انت هلأ على تماس مع الادارة الامريكية. شكرا.
4: انا ممنونك وانا بشكرك على السؤال وبتسمح لي اني جاوبه بالطريقة التالية. في اختلاف جذري بطريقة تفكيرنا نحن كلبنانيين مع طريقة تفكير الأمريكيين بشكل عام، مش بس إدارة ترامب، الأمريكيين بشكل عام. نحن منقول أنه نحن بدنا نعمل شيء، بدنا مساعدة. الأمريكيين بيقولوا أنه نحن من سنة 2006 لحديث اليوم ساعدنا الجيش اللبناني بأقله 7 مليار دولار للقيام بمهمات بسط السيادة على الأراضي اللبنانية. اليوم ما بدنا بقى نعطي الجيش اللبناني والدولة اللبنانية أي مساعدات إلا ما تبرهن انه هي رح تقوم بالخطوات. هيدا العقليه اللي هي عم تتحكم فيهم للامريكيين. سنه الماضيه بال2025 صار مشكل اعلامي وسياسي ودبلوماسي بلبنان، لاني احنا كتبت موضوع بقول فيه انه من هلا وبالرايح اداره ترامب ما رح تعطي ولا فرنك الا ما يكون صار فيه تنفيذ للمهمه. وزعلوا مني بوقتها بوزارة الخارجية الأمريكية وبوزارة الخارجية اللبنانية، وزعلوا مني أشخاص يعني أعزاء علي أنه أنا كيف بكتب هيك. قلت له أنا الموضوع مش من عندي، أنا ما بشتغل سياسي وأنا مني وزير الخارجية ولا سفير لبنان. أنا اللي كنت عم حاول أني أقوله أنه العقلية تبعول الدولة الأمريكية بتقول أنه أنت عمول أنا بعطيك من بعد ما تخلص، وبالتالي أنت بتبسط سيادة الدولة اللبنانية أنا بساعدك. نحن عم نجي من قلن ساعدونا حتى نبسط سيادة الدولة اللبنانية، هني عم بيقولوا نحن صار لنا بنعمل هيك من سنة 2006. هلأ كيف بيحل لبنان مع الدولة الأمريكية هي مشكلة مايندسيت. وخليني بس أكد على شغلي أستاذ خلف، هو أنه المشكلة مش بس بالدولة، المشكلة كمان موجودة بالكونغرس، المشكلة كمان موجودة عند كتير من الأمريكيين يلي اشتغلوا بالدولة وبعدهم عم يشتغلوا بالدولة، إما كدبلوماسيين إما كعسكريين إما كمخابرات. وفي كتير ناس من هيدي وجهة النظر يلي هني لبنانيين مثلي ومثلك، وهني بيعتبروا حالهم أمريكيين، وبعض الأحيان بيقولوا على التليفون حرام نحن ندفع فرنك للجيش اللبناني.
6: بس ما جاوبتني على سؤالي يلي هو بعده، كيف انت بدك تقلي روح اعمل وانت وقت بتفرغني من قوة دولية مظلة أممية عم تضعفني وعم بتقوي بوجه القوة العسكرية غير الشرعية، ومن جهة تانية عم بتحط لي احتلال؟ شو انا شو انا شو هال شو هالقوة بالدولة اللي شايفها فيي يلي انت وقت كنت انا على اجري ما عم بقدر اعمل الخطوات؟ اليوم عم بقول لك بما انك انت اليوم عم بتقدر تساعدني كون حد لاقدر انا كمل خطواتي، لان الخطوات هيدي ما بتقدر انت وقتها بتضربني بصميم الدولة. ما عم بحكي عنك كشخص، عم بحكي عن المايند سيت لنكون متفقين، لان بعرف قد ايه عقلك متحرك معي بهيدا الاتجاه. انا اللي عم بقوله انه لا يمكن ان يعني نكون عقلانيين وأن نضرب ونضعف الدولة فيما أنه هي بمسار لازم تطلع الدولة لتقدر تعمل حصرية السلاح وأن تبسط سيادتها على كامل أرضها. أنا إذا حطيتني بهذا الموقف الضعيف كيف بتكون أنت عم بتقلي قوم لا أنا قوم معك؟ ما أنا عم تضربني.
4: بعتقد أستاذ خلف أنه إذا قدرت الدولة الأمريكية خلال الفترة القصيرة اللي قدامنا بأنه توضع آلية صحيحة للرقابة وأنه تعمل المؤتمر من أجل لبنان يلي هو المؤتمر الاقتصادي، بتكون عملت خطوة جيدة جدا لمساعدة لبنان بالإطار يلي حضرتك عم تحكي عنه. أنا بعتقد أنه هذا الشيء رح يكون كتير كتير منيح، وهذا بكون كمان بنفس الوقت هو نوع من انتصار للدبلوماسية الرئيس سلام يلي هو سعى بكل قدراته لأقناع الأمريكيين بهالخطوة بالذات. لذلك لما أنا بقول أنه يعني لازم نتأمل خير خلال الوقت القريب يلي هو قدامنا بأنه يكون في حل لمشكلة الميكانيزم، ويكون في أيضا مؤتمر برعاية أمريكية ومنظم من قبل الأمريكيين لمساعدة لبنان، بدون شك أنه هني بيكونوا عم يتجاوبوا مع
5: بيير. بلشنا تاخد إنذار أنه الزوم على آخر بنص دقيقة بنعم أو لا، هل سنخسر هذه الفرصة التي فتحت بعد قمة الرئيسين عون وترامب؟ هل سنخسر خسرنا فرصة من الدعم الأمريكي الاستثنائي؟
4: بعد ما خسرناها.
5: ما خسرناها، شكرا.
4: بعد ما خسرناها.
5: شكرا، رح نطالبك فيها.
4: الله
5: معكم.
4: شكرا. تحياتي أستاذ ملح.
6: شكرا، شكرا فيك، شكرا.
5: حقيقة أنا كثير انبسطت بالحوار، لأنه أول شيء عبرت أنت عن موقفك لأنه في مخاوف كبيرة عندك، بس واضح بيير عم بيحكي أنه الأمريكان يهمه مش همك ولا طرحه طرحك. لذلك رح أسأل لكم، شهرين حاملين عريضة تلتين مجلس النواب برمتوا فيها على كل المسؤولين اللبنانيين رحبوا، أخذتوا شي صدى أمريكي من نيويورك؟ في شي خطوة باتجاه برا رايحين؟
6: تسمح لي بس أقول لك شغلة. نعم. أنت المسؤولية الوطنية اللي اليوم نحن حاسين فيها من خلال الفراغ الذي يمكن أن يتشكل بعد خروج اليونيفيل.
7: ABCs.
3: Eliza Getzey with the top stories. Australia has issued a joint statement alongside 27 other countries, including the US and the UK, condemning Iran's attacks against them and vowing to take action against anyone acting on behalf of Tehran. It comes after the UK cited Iran's involvement in a suspected plot targeting the RAF Fairford Air Base in Britain, an allegation Iran has previously denied. The co-signing countries have vowed to take action to identify, disrupt and prosecute anyone acting on behalf of Iran. US Democratic Representative Ilhan Omar says the raiding of her house by federal agents is an attempt to weaponize federal law enforcement for political intimidation. Department of Justice officials say the Dawn raid was executed with a search warrant in connection to an ongoing federal criminal investigation. It comes a little more than 3 weeks before the midterm elections. And the online safety watchdog says it doesn't have the power to proactively stop the live streaming of a US execution by firing squad in Australia. US Defence Secretary Pete Hegseth says the execution of mass shooter Nidal Malik Hassan would be available for the public to watch. Despite concern in Canberra, Australia's online regulator eSafety says its powers are limited and it can't stop the broadcast going on the internet. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: بنرحب حيكم مستمعينا من تويمي أستراليا على 1638 AM، جولة أخبار على مدار كل ساعة لمتابعة آخر وأهم التطورات. فإذا اليوم كمان بنرجع نشوف بالنسبة للاعتداء الحوثي اللي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض وأودى بحياة 12 شخص. هذا بالإضافة كمان مبارح رجع تكرر هذا الاعتداء وأودى بحياة شخص حسب السلطات السعودية. منتابع نحن وياكم إذا مستمعينا من راديو تؤمي، ونحكي شوي عن وكالة الطاقة الدولية يلي تدعو إلى الإسراع بالسحب من الاحتياطات النفطية، اللي كمان دعت وكالة الطاقة أعضاء على تسريع الإفراج عن كميات النفط اللي تعهدوا فيها بإطار اتفاق سابق، وأزمة الديزل العالمية اللي عم تضرب الأسواق حاليا. ولكن ترامب أمن حاله من خلال هذا الاتفاق اللي عقده مع بوتين. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من تويمي أستراليا مع استراحة قصيرة.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Bloomel, Electro Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: Let's go.

تحياتي من جديد لكم مستمعي راديو تؤمي، موعدنا مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات، خاصة الحرب بين المملكة العربية السعودية والحوثيين ومسألة أزمة الديزل لليوم. كلتا الطاقة الدولية تدعو إلى الإسراع بالسحب من الاحتياطات النفطية. خليكم معنا لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم 13 من شهر أكتوبر. رح نتابع جولة أخبار الساعة 6 بعد لحظات. 2ME Music and More.

0: أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للوصول إليه. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. تعرف على خياراتك قبل الانطلاق. خطط لرحلتك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Eliza Getzey with the top stories. Australia has issued a joint statement alongside 27 other countries, including the US and the UK, condemning Iran's attacks against them and vowing to take action against anyone acting on behalf of Tehran. It comes after the UK cited Iran's involvement in a suspected plot targeting the RAF Fairford Air Base in Britain, an allegation Iran has previously denied. The co-signing countries have vowed to take action to identify, disrupt and prosecute anyone acting on behalf of Iran. US Democratic Representative Ilhan Omar says the raiding of her house by federal agents is an attempt to weaponize federal law enforcement for political intimidation. Department of Justice officials say the Dawn raid was executed with a search warrant in connection to an ongoing federal criminal investigation. It comes a little more than 3 weeks before the midterm elections. And the online safety watchdog says it doesn't have the power to proactively stop the live streaming of a US execution by firing squad in Australia. US Defence Secretary Pete Hegseth says the execution of mass shooter Nidal Malik Hassan would be available for the public to watch. Despite concern in Canberra, Australia's online regulator eSafety says its powers are limited and it can't stop the broadcast going on the internet. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم في عناوين نشرة الليلة. ماذا جرى في شمال إسرائيل؟ لبنان وإيران على الطاولة في إسرائيل. وتتابعون في النشرة أيضا تصاعد المواجهات بين السعودية والحوثيين.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر وماريو عبود.
2: مساء الخير. يوم عصيب أمنيا من شمالي إسرائيل إلى شرقي لبنان، والجامع المشترك متفجرات. في شمالي إسرائيل قتل فتى في انفجار قرب الحدود مع لبنان اليوم، وأصيب نحو 20 شخصا حسب ما أفاد وزير دفاع إسرائيل كاتس. ومن شرقي لبنان أعلن الجيش اللبناني ضبط مواد متفجرة تزن نحو 200 كيلوغرام مهربة من سوريا، وهي المرة الثالثة التي تضبط فيها السلطات اللبنانية مواد متفجرة شديدة الانفجار منذ مطلع الشهر الحالي. وقد جرى في المرة الثانية توقيف رجلين مرتبطين بحزب الله في خلال العملية. الجيش أعلن أنه ضبط في منطقة القصر في الهرمل حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وذكر البيان أن المهربين تمكنوا من الفرار إلى داخل الأراضي السورية. وقال مصدر قضائي إن المواد المتفجرة، وهي من مادة C4، كانت تنقل بواسطة حمار عبر معبر غير شرعي في بلدة القصر. يوم عسكري عصيب بين السعودية والحوثيين. اليوم أيضا استهداف حوثي لبعض المطارات في المملكة، والجديد موقف أمريكي. فقد أعلنت سفارة واشنطن في الرياض أنه بات لزاما على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في السعودية، بعدما كان هذا الإجراء يقتصر على 3 منها، مذكرة رعاياها بوجوب توخي أقصى درجات الحذر إذا قرروا استخدام المطارات في السعودية. وبين دول الخليج تقدم في العلاقة بين المملكة والإمارات، التي دعت إلى إحياء العمل الخليجي المشترك في مجال الأمن والدفاع ردا على الهجمات. وقال أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات: هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقيه الأمني والدفاعي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي، فهو البعد الذي شهد تقصيرا فادحا ما شجع الآخرين على التطاول علينا. وفي جديد المواقف، إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا تندد بأشد العبارات بهجوم الحوثيين على السعودية. أما الأبرز فكشفه إحالة اتفاقية مكة الدفاعية إلى البرلمان التركي في خلال الأيام المقبلة. البداية من حادث شمالي إسرائيل الذي وافتنا الزميلة أمال شحادي بتفاصيله منذ بعض الوقت.
3: يعني يجب الحديث عن حدث متوقع بعد الحروب في دول تشهد مثل هذه المعارك، حيث أن الحديث عن مخلفات للحرب والتحقيقات الأولية للجيش في الجسم الذي انفجر عندما كانت مجموعة من الطلاب والمعلمين في المنطقة هو شظية متفجرة لصاروخ عنقودي لحزب الله سقطت في المنطقة خلال الحرب، أدى إلى مقتل طالب وإصابة 24، 3 في إصابات خطيرة، هناك ما يقول ميؤوس منها الإصابات. الحادث وقع بين مستوطناتي منارة ويفتح قرب الحدود مع لبنان. طبعا يعني هناك العديد من التقارير التي يمكن أن تسمع الآن حول احتمال إسرائيل الرد على لبنان أو غيره، فهذا يعني هذه تفاصيل غير واردة بتاتا، بل هناك خلافات داخلية وهناك يعني يحملون المسؤولية للجهات المسؤولة في الجيش أولا، وأيضا للسلطات المحلية التي لم تقم بمسح هذه المناطق وتنظيفها من مخلفات الحرب. وحتى هذه اللحظة يعني لا توجد تحقيقات مؤكدة، إذا حسب ما ذكر بأن الحديث عن شظية متفجرة لصاروخ عنقودي، ولكن هذه هي التحقيقات الأولية حول الموضوع.

0: ECI أن السبت الماضي تقدمت جرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بمواكبة دبابة ميركافا مسافة حوالي 20 مترا من مكان مركز القوات الإسرائيلية في بلدة زوطر الغربية، وعملت على جرف الأشجار. وفي الحال توجهت وحدة من الجيش إلى المكان واتخذت تدابير الاستنفار اللازمة، ما دفع بالآليات الإسرائيلية إلى المغادرة باتجاه زوطر الشرقية، فيما ركزت الوحدة نقطة مراقبة في المنطقة.
1: رئيس الحكومة نواف سلام تقدم بتعازيه لعائلتي الشهيدين رمضان وجيلو، وأيضا لذوي المؤهل الأول المتقاعد في الجيش اللبناني علي سويدان الذي استشهد في بلدة ياطر أمس جراء استهداف إسرائيلي مباشر.
0: وأكد سلام أن من حق أبناء الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم وأن يتفقدوا أراضيهم ويجنوا محاصيلهم. كذلك أكد مواصلة المساعي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة. المخاوف على جانبي الحدود لا تقتصر على ما خلفته المواجهات السابقة، بل تمتد إلى احتمال تجددها.
1: استعدادات عسكرية إسرائيلية لمواجهة تصعيد على أكثر من جبهة، وترقب في تل أبيب للخطوات الأمريكية المقبلة تجاه لبنان وإيران.
2: بينما تراقب إسرائيل ما تعتبره تحركات أوروبية أمريكية تهدف لدعم الجيش اللبناني وصولا لتمكينه من إعادة السيطرة على مناطق تحتلها هي في الجنوب، بدأ جيشها الاستعداد لمناورات واسعة في الجليل والاحتمال عودة المواجهات على أكثر من جبهة. جبهات شكلت محور اجتماع أمني ترأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تركز البحث خلاله على ملف إيران وإمكان تنفيذ عملية ضدها.
3: النقاش الذي يجري بين كبار المسؤولين الأمنيين يعكس القلق من تصعيد عشية الانتخابات، والخوف الأكبر أن يكون هناك في كل واحدة من الساحات من سيحاول تحدي دولة إسرائيل، ولذلك الاستعدادات هنا في ذروتها للهجوم والدفاع.
2: ووفق ما نقل عن مسؤول أمني، لم يخف الإسرائيليون قلقهم من احتمال سوء تقدير الوضع وتدهوره نحو تصعيد واسع، ما دفع إلى إبقاء حالة التأهب مرتفعة إلى أجل غير محدد بحسب ما نقل مسؤول إسرائيلي. كل هذا يأتي بينما تسود في إسرائيل حالة من عدم اليقين بشأن الخطوات التالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران.
4: هناك ضبابية متعمدة تحيط بكل هذه الأمور، من المحتمل جدا تنفيذ هجوم، لكن من الصعب حسم الوضع، فأي سلوك خاطئ وغير مقصود يمكن أن يفجر الوضع.
2: تطورات ملف إيران لم تحل دون مناقشة الملف الدبلوماسي مع لبنان، وتل أبيب في هذا الإطار تنتظر ما قد تعلنه الخارجية الأمريكية حول المفاوضات بين البلدين، وسط معلومات نقلها مسؤول في إسرائيل تحدثت عن أن أبرز أهداف واشنطن اليوم استكمال آليات الرقابة على المناطق النموذجية في جنوب لبنان، وهي آليات تصر إسرائيل على الموافقة عليها أولا قبل اتخاذ أي قرار. في هذا الوقت تتواصل التهديدات الإسرائيلية بتصعيد الوضع مع لبنان، بعدما ادعى الجيش الإسرائيلي توجيه منظومات دفاعه تجاه هدفين أطلقا باتجاه وحداته في الجنوب المحتل. أمال شحادي من مدينة حيفا.
1: الأوضاع الأمنية في الجنوب ولبنان عموما بحثها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
0: وفي صلب المستجدات الأمنية، ضبط المتفجرات في واقعة تجددت اليوم في منطقة القصر بعد ظهر البيدر قبل 3 أيام.
5: ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات غالبيتها من مادة C4 الشديدة الانفجار ما زال يتفاعل سياسيا، علما بأن كل المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الشخصين اللذين كانا في الفان المحمل بالمتفجرات اعترفا بأنهما متعاقدين مع الحزب لنقل السلاح، وأنهما كانا مكلفين بنقل هذه الشحنة من بعلبك إلى المشرفي في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفيما يغيب تعليق الحزب تنقل منصات ومصادر إعلامية قريبة منه معلومات عن المطالبة بإطلاق الموقوفين واسترداد المتفجرات.

0: كونها ستستخدم ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. تزامناً قرر القضاء العسكري ممثلاً بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وبمتابعة من مدعي عام التمييز رامي الحاج التوسع في التحقيقات في هذه القضية. وبحسب المعلومات فإن الحاج وغانم طلبا من المحققين في الجيش توجيه المزيد من الأسئلة للموقوفين لاستيضاح نقاط متعلقة بعمليات النقل وهوية المتورطين بتسليم المتفجرات وتسلمها ومن يقف وراءهم ومحاولة معرفة القصد من نقل هذه المتفجرات من بعلبك إلى المشرفية. القضاء العسكري سيصدر استنابات تتعلق بمحاولة كشف تورط أشخاص آخرين وهوياتهم، لا سيما مع تردد اسما شخصين معروفين بالحاج ساجد والحاج ذوالفقار، كما أنه سيطلب مراجعة داتا الاتصالات لهاتفي الشخصين الموقوفين بهدف كشف كل شبكة التواصل معهم. هذه القضية شكلت محور اهتمام محلي ودولي لجهة جدية الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء في التعاطي معها. ولفت في هذا السياق تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال أن لا تهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه والتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية.
1: أضاف دولة الرئيس: إنني أتفهم القلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد، لسيما أن مادة C4 جرى استخدامها في عدد من عمليات الاغتيال السياسي سيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث. لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للتوصل إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون.
0: كلام سلام لم يمر مرور الكرام لدى حزب الله الذي ورغم عدم إعلانه رسميا عن أن المتفجرات تابعة له، تولى عبر النائب إبراهيم الموسوي رفض التلميحات بأن المتفجرات كانت مخصصة للاغتيالات، بل هي إن كانت للمقاومة فهي تستخدم ضد العدو الإسرائيلي.
2: ما حدا يحاول يهبط حيطان ويهدد ويحكي كلام مش مقبول ويعمل تلبيسات وتلميحات إلى علاقة باغتيالات وغير اغتيالات. من الطبيعي جدا لأي مواطن لبناني وللناس وللمقاومة أن تستثمر كل جهد لجعل الاحتلال في موقع صعب، تمنعه أنه يثبت مواقعه، تمنعه أنه يتمدد، وتعمل كل شيء ممكن من أجل الدفاع ومن أجل المقاومة.
0: قضية متفجرات ظهر البيدر كان سبقها ولاحقها إعلان الجيش في الأول والتاسع والثاني عشر من تشرين الأول ضبط نحو 500 كيلوغرام من مادة TNT خلال محاولات لتهريبها من الداخل السوري صوب البقاع الشمالي من دون القبض على أي من المهربين.
3: وفي لوكسمبورغ جرعة دعم أوروبية للبنان رأى فيها رئيس الجمهورية جوزيف عون تعبيرا عن الثقة بالدولة وجيشها وقواها الأمنية.
4: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على تأسيس بعثة جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود.
5: من راديو تؤمية بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس بالإجمال ممطر قليلا، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 23 درجة، أما على صعيد بلبن درجات الحرارة 14 والطقس مشمس. رح نتابع مع أصالة ويمين الله.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو توامي، بداية نهار حلو وموفق بتمني للجميع من أي مكان عم بتابعونا، إن كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو على صعيد العالم. نتمنى لكم أوقات حلوة ومريحة وقد ما فيكم سوق على مهل، وبانتباه على الطريق مع الأمطار اللي طبعا من بعد هالموجة الشوب والحر يلي شدناها مبارح واللي سجلت رقم يعني بشهر أكتوبر يلي هو طبعا بعدنا بفصل الربيع، ارتفع درجات الحرارة ببعض المناطق امبارح ل 36 درجة. فاليوم الطقس ألطف، درجات الحرارة يعني هون رح تكون الماكسيموم 22 درجة. خليكم معنا على السماعة ل 16:30 أيام لنتابع نحن وياكم أبرز وأهم الأخبار لصباح اليوم، انطلاقا من خبر بعيد شوي عن السياسي ولكن هو ضروري أن نوصله على الهواء، من خلال التراجع بعملية تبرع الدم بسبب موسم الإنفلونزا اللي أثر بشكل كتير كبير واللي انخفضت لأدنى مستوى لها تبرعات الدم، واللي كتير من الناس يمكن بحاجة لدم يلي ممكن شوية دم قادرة تسيف حياة شخص. فمنتمنى أكيد كتار يلي قادرين ما عندهم أمراض ما عندهم أي مشاكل صحتهم منيحة، تبرع بالدم بيبقى كتير صحي وكتير مفيد يعني لجسم الإنسان، فما تبخلوا إذا كنتوا قادرين فعلا تقوموا بعملية تبرع الدم، لأنه اليوم وصلنا لأدنى مستوى لإله بسبب موسم الإنفلونزا والكتار كانوا بالمستشفيات يعني دخلوا المستشفى بسبب هالفيروس. رح نتابع نحن وياكم إذا مع آخر وأهم الأخبار. اليوم ناوي رجل الطعن بالحكم الصادر بحقه بقضية قتل بعد ما حكم عليه بالسجن لمدة ما بتقل عن 20 سنة، كانت بالعام 2024. فهون مهما مرق الوقت إلا أنه دايما بيكون في متابعة لأي قضية، وهيدا الشيء اللي نحن نعتز فيه بهالبلد بأستراليا. بنعرف أنه في قضاء وفي محاكمة في متابعة، وعسى أنه هيدا الأمر ينعكس على وضعنا نحن بلبنان. بارح رئيس الحكومة نواف سلام اللي وعد أنه التحقيقات جارية ورح يكون في هناك محاسبة ورح نعلن عن تفاصيل التحقيق، كله هيدا الكلام اللي أدلى فيه رئيس الحكومة نواف سلام بقضية إلقاء القبض على سيارة على فان محمل بالسلاح وفي شخصين تابعين لحزب الله. فمنتأمل بنهاية المطاف أنه يكون في طبعا محاسبة وتفاصيل أوفى لمعرفة مين كان وراء هذه الشحنة يلي قوام اللبنانيين ربطوها أو رجعت هيك ذكرتهم بموجة الاغتيالات اللي كان شدناها بسنوات ماضية. خليكم معنا على السماع لمتابعة آخر أهم التطورات. فإذن اليوم كهرباء لبنان الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معمل زوق والجية. سلام من حق أهلنا بالجنوب أن يعيشوا بأمان، وباسيل عن قرار المجلس الدستوري. في مزيد من الأخبار والعناوين إذن تصريحات الوزير جبران باسيل عن قرار المجلس الدستوري كسب لبنان العدالة ولو منقوصة. القيادة العسكرية الأمريكية بالمحيط الهادي، كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين ولا تهديد فوري. الجيش الإسرائيلي استهدف المنصوري بالمدفعية الثقيلة، ووزارة الدفاع الروسية اعترضنا ودمرنا 33 مسيرة أوكرانية بمناطق عادة. خليكم معنا على السماع لمزيد من التفاصيل والأخبار بعد استراحة من الوقت.
1: هون 2ME أستراليا.
2: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر، قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك، إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعياً، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية زور الموقع nsw.gov.au.
4: 2ME all the time. 2ME every time. 2ME.
0: معكم دائما عبر راديو 2ME أستراليا 1638 أيام، مزيد من آخر أهم الأخبار لصباح اليوم اللي دائما بتابعوها عبر راديو 2ME. نرجع لآخر أهم التطورات اليوم على المستوى الدولي. كمان اليوم رح نتابع ما يحدث بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة اليوم تطورات الأوضاع بالمملكة العربية السعودية اللي أعلنت اعتراض صاروخ أطلق الحوثي على الرياض. ثلاثي الغضب، فرنسا تترقب احتجاجات طلابية جديدة، واللي سموه اليوم ثلاثي الغضب. شو اللي عم بيصير بفرنسا؟ هالبلد العريق، هالبلد السياحي. اليوم التغيرات اللي عم تصير بفرنسا وكل هالأحداث اللي صارت، للأسف أنه صارت بعد زيارة قديسة البابا ليون 14 يلي بنتمنى له السلامة، وخاصة ما خلال العملية اللي رح يجريها خلال هيدا الأسبوع، يعني ليتأكدوا أنه ما في أي علامات أنه ممكن تكون مرتبطة بالكانسر. فهيدا الشيء اللي طبعا اليوم رح يقوم بمزيد من الفحوصات ورح يدخل للمستشفى ليجري عملية، فنتمنى من قلبنا لقلو السلامة. فبعد زيارته لبيريز عم نشوف اليوم قدي هالزيارة أخذت أكيد حيز كتير كبير، وقدي يعني عطت صورة مختلفة عن السنوات الماضية، وأظهرت أنه لا يزال في كتير ناس من المؤمنين يعني استقبال قداسته بهيدا الشكل كانت للحقيقة ملفتة، وعطت أمل أنه بعد في ناس مؤمنة، بعكس الصورة اللي كانت بفترة سابقة أنه هي أكيد فرنسا دولة علمانية، ولكن كان في هونيك توجه كتير كبير للشباب نحو الإلحاد. فاليوم فرنسا أمام موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك لتحسين ظروف التعليم، وهيدا عم تستمر إغلاء العدد من المدارس بمختلف أنحاء فرنسا، وعم يسعى الطلاب للحفاظ على زخم هالحراك اللي بلش بمنتصف أيلول، واللي بينظر البعض للاحتجاجات الثلاثة باعتبارها نقطة تحول. شو اللي رح يصير؟ لأنه اليوم الثلاثة رح يكون في تحرك على مستوى البلاد، ومنقول دايماً الله يحمي فرنسا، ويعني كمان شي اللي عم بيصير فيها للحقيقة مؤسف جدا. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا 1638 أيام. برجع بذكر مستمعينا إحباط هجوم حوثي واسع بتعز ومعارك عنيفة بلحج. حادث قاعدة فيرفورد يثير تحرك دولي 29 دولة تدين إيران. البابا يدخل المستشفى الثلاثة لاستئصال ورم في الرئة. فرب ذكر نتمنى صلاتكم ونتمنى لقلو السليم يا رب. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع جولة أخبار الساعة 6:30. كونوا معنا.
5: Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير 230 دولاراً عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13-14-50 صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: TME Australia News. من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
3: الاتحاد الأوروبي أقر تأسيس بعثة تكتل دعم لبنان لثلاث سنوات.
4: It will support Lebanon's authorities in strengthening territorial control, border security and internal security capabilities.
3: ليبانوراما أهلا بكم.

0: انفجار جليل، حزب الله بريء هذه المرة. المجلس الدستوري رد الطعن بقانون العفو بعد إبطال جزئي. تصعيد لرابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي. في ليبانون رما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. سبق الحدث الإسرائيلي كل الأحداث الأخرى، ووضعت الدولة يدها على قلبها خشية أن يكون الانفجار في الجليل من صنع لبنان. إلى الآن يمكن الجزم بالنفي، إلا إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال حادث رخس يميم في الجليل الأعلى مع مفعول رجعي، إذا ثبت أن الانفجار ناجم عن مخلفات صاروخ أو قذيفة قديمة لحزب الله أو ذخائر غير منفجرة. الحدث نقلت عن مصادر توقعها بشن إسرائيل غارات داخل لبنان ردا على انفجار القنبلة التي قتلت شخصا وأصابت قرابة 20، 4 منهم في حالة حرجة، والضحايا كانوا ضمن مجموعة من المتنزهين، وذكر أن أحد التلاميذ لمس الجسم المتفجر وربما حمله في حقيبته قبل انفجاره. على المقلب الآخر، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن حزمة من القرارات الدبلوماسية والأمنية للاتحاد، شملت إطلاق بعثة دعم استشارية جديدة لتعزيز أمن الحدود والدفاع في لبنان لولاية من 3 سنوات. وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن اللجنة ستكون جاهزة للعمل في غضون أشهر.
1: Ministers approved the new EU support mission in Lebanon. It will support Lebanon's authorities in strengthening territorial control, border security and internal security capabilities. And this marks a major upgrade in our security relationship. We aim to have the mission ready and operational within the coming months.
0: وأعلنت كالاس أيضا أن 60 دولة أصدرت إعلانا مشتركا يدعو بشكل عاجل إلى الحفاظ على حرية الملاحة وحماية الممرات المائية مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز وإبقائها مفتوحة وآمنة، وهذا يمثل مصلحة استراتيجية قصوى لأوروبا والعالم. وأوضحت أن المهمة البحرية الأوروبية سبيدس المعنية بمرافقة وحماية السفن التجارية في البحر الأحمر لا تزال تواصل عملياتها، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والقدرات البحرية والجوية بما لا يقل عن 10 سفن لتأدية مهامها بكفاءة. وزراء الاتحاد وافقوا أيضا على تمديد ولاية البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق لمدة 2 إضافيين، وأسفوا لإرجاء الانتخابات الفلسطينية. خارجيا أيضا أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده لسيادة لبنان وجهوزيتها لمد يد المساعدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية. رجي الذي التقى نظيره الروسي في موسكو شرح دقة الوضع في لبنان بين رفض إسرائيل الانسحاب واستمرارها في اعتداءاتها وامتناع حزب الله عن تسليم سلاحه. وزير الخارجية أكد تصميم الدولة اللبنانية على استكمال بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها وحصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد مؤسساتها، مشددا على أن قرار حصر السلاح اتخذته الحكومة اللبنانية خدمة لمصلحة لبنان وليس لمصلحة أي دولة أخرى. وأعرب رجي عن تطلع لبنان إلى دور روسي إيجابي. مسار التحقيقات في قضية متفجرات ظهر البيدر مستمر، لكن أضيف إليه ضبط شحنة جديدة بنحو 200 كيلوغرام من السيفور كانت تنقل على ظهر حمار في الجبال بين سوريا ولبنان، وقد فر المهربون إلى داخل الحدود السورية بعد ضبط الشحنة. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن التحقيق مستمر، وقال لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن هم وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم. وجدد سلام التأكيد بأن الحكومة ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية حيازة ونقلا واستخداما. واعتبر سلام أن قلق اللبنانيين نابع من تضمن شحنة المتفجرات مادة سيفور المستخدمة في الاغتيالات السياسية. جنوبا توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في بلدة زوتر الشرقية، وشهد جنود في دوريات راجلة بين المنازل داخل البلدة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء البلدة. تزامنا قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف المنصور ومجد الزون. في المتفرقات، نظمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في اليوم الأول من العام الدراسي وقفة تضامنية أمام وزارة التربية رفضا لقرار وزيرة التربية وقف 3500 أستاذ متعاقد تحت مسمى مستعان بهم وعلى الصناديق عن التعليم، وترك نصف طلاب المدارس الرسمية خارج صفوفهم. وأعلنت الرابطة أن هذا الأسبوع سيشهد بدءا من صباح يوم غد تحركات ووقفات احتجاجية أمام المدارس الرسمية في مختلف المحافظات بمشاركة الأهالي والأساتذة والطلاب. في الصفحة القضائية، رد المجلس الدستوري الطعن بقانون العفو بعد إبطال جزئي وتوضيحات تفسيرية للقانون. مجد لينيت.
2: سلك قانون العفو العام طريقه نحو التنفيذ وفق التعديلات التي أدخلها المجلس الدستوري الذي رد المراجعة المقدمة من تكتل لبنان القوي لجهة رد القانون كليا، وقرر إبطاله جزئيا وقبول مراجعة بالنسبة لتحصينه بتحفظات تفسيرية ملزمة. المجلس أدخل في قراره الذي أصدره بإجماع أعضائه بعد جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيسه طنوس مشلب تعديلات، ومنها ما يتعلق بجرائم الفساد المستثناة من العفو، واعتباره كل فعل يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية خارجا عن نطاق العفو. وأوضح المجلس في قراره الاستثناءات المتعلقة بجرائم التزوير، القتل العمدي أو القصدي والمخدرات، وفسر عبارة الخاضعة للملاحقة.
3: إذا في عدم وضوح ما فينا نوصل فيه لنتيجة نفهم ونفسره بشكل هذا، يعني من العبارة عنا بيبدد معنى النص، ما بعود نعرف النص، ما بعود يفهموا اللي عم يقرأ، مضطرين نبطل. بس إذا هالمعنى هيدا هالنص فينا نفسره بطريقة ينفهم ونزيل التناقض الموجود بين مادتين أو بين عدة نصوص، منزيل هالتناقض ومنفسره ومنقول لجميع السلطات يجب أن تفسر هكذا وتفهم هكذا وتطبق هكذا.
2: وأبطل المجلس القانون جزئيا لجهة بعض العبارات الواردة في بنوده ليخلص إلى ضرورة اعتماد تاريخ 1/3/2026 حدا زمنيا موحدا لجميع الجرائم المشمولة بالعفو بما فيها جرائم المخدرات وزراعتها. مجد الدين عيد، صوت لبنان.
0: من أخبارنا العامة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدمير 380 آلية ووسيلة عسكرية للحوثيين في الضربات الأخيرة التي شنتها. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الأعمال مستمرة لتجهيز البنية التحتية لاتفاق مكة، وسيتم عرضه على البرلمان التركي قريبا. وإلى صفحة الأحوال الجوية مع عبد الحاج من مصلحة الأرصاد في مطار رفيق الحريري الدولي.
4: تقص اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وتنخفض درجات الحرارة بتعود لمعدلات الموسمية، بتتساقط أمطار متفرقة، تشتد أحيانا خاصة بالشمال، بتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح نشطة، وبيستقر الطقس تدريجيا خلال الليل. أما يوم الثلاثة فغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل، يسكر درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بالمناطق الشمالية، وبتنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار، وبيتحول الطقس مساء إلى قليل الغيوم. أما الأربعة فقليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة، تنشط الرياح وبترتفع نسبة الرطوبة مساء، وبيتحول الطقس تدريجيا ليل الأربعة خميس إلى غائم جزئيا، وبتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة.

0: راديو تؤمني أستراليا 1638 أيام. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا مع البريكفاست شو والمعلومات اللي عم تورد أنه قدي كان في تحليق للطيران على مستوى منخفض بالضاحية الجنوبية الطيران الإسرائيلي وأيضا ببيروت. حسب المعلومات الحادث اللي صار واللي هالمرة تبين أنه منه تابع لحزب الله, يعني هيدا الجسم يلي طبعا ما بعرف إلى أي مدى إسرائيل ممكن تستفيد يعني من هالانفجار اللي صار والحادث الخطير يعني كمان بالشمال الإسرائيلي. وهون آخر المعلومات, رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اللي اطلع على تفاصيل هذا الحادث الخطير بشمال واتصل مع المدير العام لنجم داود ووزير التربية والتعليم يوقف كيش السكرتير العسكري وطلب رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات لضمان نقل المصابين للمستشفيات بأسرع وقت. لكن هقراتس اللي ذكرت أنه عن بلدية معلوت تلاميذ وطائم تدريس من مدرسة دينية أصيبوا بالانفجار قرب الحدود مع لبنان. وزارة التعليم الإسرائيلية بتقول الحادث بالغ الخطورة وعم يشتغل على مع جهات لمساعدة الطلاب والطوائم التعليمية. يعني هيدا الجسم اللي انفجر واللي أدى إلى إصابة طلاب إسرائيليين ومدرسين واللي نقلوا على أثر هيدا الحادث للمستشفى. ولكن اليوم يعني هلأ تبين أنه هيدا جسم منه تابع للحزب, ولكن مثل ما سمعنا أنه قد تستغله إسرائيل, وما بعرف إذا رح يعطيها عذر لحتى كمان ترجع تشن ضربات موسعة على لبنان. فإذا هيدا طبعا مع آخر وأهم الأخبار وخاصة من خلال هالانفجار اللي صار بالشمال الإسرائيلي واللي أدى إلى انفجار جسم. وكانت إسرائيل من كم يوم عم تبحث عن شيء واللي قالوا عم يبحثوا عن جسم, ولكن ما بعرف إلى أي مدى ممكن يكون هيدا الجسم اللي انفجر هو ما كانت عم تبحث عنه إسرائيل. رح نتابع نحن وياكم مزيد من أخبارنا الصباحية عبر راديو تؤمية. اليوم نشوف اللجنة الملكية للتحقيق بمعادات السامية والتماسك الاجتماعي بأستراليا اللي عقدت جلسات استماع سرية خلال شهر أكتوبر لمراجعة الأدلة المتعلقة بالظروف يلي سبقت الهجوم على بونداي بيتش ب 25 من ديسمبر واللي أسفر عن مقتل 15 شخص. اليوم الجلسات اللي رح تركز على مستوى التهديد الإرهابي إداء أجهزة الأمن والاستخبارات والشرطة ومدى تبادل المعلومات الاستخباراتية والاستعدادات الأمنية طبعا اللي استهدف خلال المشاركون. بتقول اللجنة أن جلسات رح تعقد خلف أبواب مغلقة بسبب حساسية المعلومات وحتى يتجنبوا الأضرار بالأمن القومي أو التأثير بالإجراءات الجنائية المستمرة المرتبطة بالهجوم. هيدا القرار بعد انتهاء جلسات الاستماع وسط مطالبة بمزيد من التدقيق بإداء الجهات الأمنية وتساؤلات حول ما إذا كانت التحذيرات والإجراءات المتاحة قبل الهجوم جرى التعامل معها بالشكل المناسب. بيشوفوا إذا كان في تقصير بطريقة التعاطي مع مظاهر الكراهية مع الأحداث اللي صارت عنا في سيدني مع إشعال يعني كمان السيناغوج يعني كمان المعابد اليهودية وغيرها. طبعا اليوم من الأحداث اللي صارت إذا فعلا أخذوها على محمل الجد أم بقي في هونيك إهمال بمكان ما. فيعني كمان استمرار عقد جلسات سرية أثر مخاوف بشأن قدرة الناس على الاطلاع الكامل على الأدلة وفهم أوجه يمكن الأمور اللي كانوا مقصرين فيها أو الأهمال بعض يعني القضايا اللي كان فيها تحذير ولكن ما أخدوها على محمل أجد. فإذا هون نلمت وقعنا تساعد جلسات الإضافية اللجنة على استكمال مراجعة المعلومات الأمنية والاستخباراتية قبل إعداد نتائجها وتوصياتها. نشوف اليوم يعني عملية التحقيق لوين رح يتوصلوا، وإذا كمان الناس رح تعرف، يعني من حق المواطن اليوم يعرف التحقيقات اللي عم تصير ونتائجها. رح نكمل احنا وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي الهان عمر. هون منشوف العناصر أمن فيدراليون لفتشوا منزل النائب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي الهان عمر بواشنطن، يلي دايما كان هجوم ترامب عليها بسبب مواقفها. وهون عم اشوف تفتيش لبيتها لمنزلها ضمن تحقيق جنائي بيتعلق بوثائق هجرة وفق ما أفادت شبكة فوكس نيوز. وبتيجي عملية التفتيش قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وسط تصاعد الخلافية بين الرئيس الأمريكي ترامب والنائب المعروف بانتقاداته لسياسته. فوكس نيوز يلي ذكرت أنه عناصر من تحقيقات الأمن الداخلي تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية نفذوا عملية التفتيش بإطار تحقيق بشأن شبهات احتيال مرتبطة بوثائق الهجرة اللي قدمها والد عمر الراحل لما كانت طفلة. فهون يعني كمان بتثير عملية تفتيش منزلها علامات استفهام، وخاصة تجي بوقت دقيق وحساس بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي عنده أمامه الانتخابات النصفية. أي شيء ممكن يفيده، إن كان بالنسبة للحرب على إيران، بالنسبة لتوفير الديزل يعني كمان الروسي، واليوم كمان أمور داخلية خاصة إلهان عمر يلي دايما كانت تشن هجوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم عملية تفتيش منزلها بواشنطن كمان تثير تساؤلات بتوقيت عملية التفتيش، وإذا يعني كمان تحقيقات ببعض قضايا متعلقة بالهجرة. رح نكمل احنا وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. إذن آخر المعلومات، السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلق الحوثي على الرياض. حادث قاعدة فيرفورد يثير تحرك دولي، 29 دولة تدين إيران. رح نروح لبريك وما بعدها تفاصيل كل الأخبار عبر تؤمي أستراليا بتستمعوا لها.
1: أجواء فاخرة ومسابقات قوية، ما تضيعوا الفرصة، تابعوا التؤمي على 1638 AM.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدواني أستراليا.
0: تواجه شركات وعائلات في أستراليا ضغوط مالية متزايدة بسبب نزاعات ضريبية مرتبطة بالصناديق الائتمانية العائلية، وسط انتقادات لطريقة تعامل الأستراليان تاكسيشن أوفيس مع الأخطاء الإدارية في توزيع الأرباح. بحسب تقرير لإحدى الصحف يمكن أن تتضخم بعض المطالبات الضريبية بصورة كبيرة نتيجة تراكم الفوائد والرسوم، إذ قد ترتفع مطالبات بقيمة 47 ألف دولار إلى نحو 890 ألف دولار إلى إحدى الحالات المذكورة. أيضا في عناوين هذا الصباح تصريح بولين هانسن إن كثير من أعضاء الحكومة يفتقرون إلى الخبرة العملية في إدارة الشركات، معتبرة إنهم لا يدركون الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال. وأكدت هانسن أن حزبها يريد جعل أستراليا بيئة أكثر ملائمة للأعمال من خلال خفض الضرائب وتقليص الإجراءات البيروقراطية وتكاليف الطاقة، بما يساعد الشركات على تحقيق الأرباح وتوفير فرص العمل. إمام في ملبن ينفي صلته بتحقيق في قضية إرهاب. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. Wayne Treasury Place, Melbourne.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة 19 آخرين نتيجة انفجار وقع بين المنارة ويفتح. وتشير التقديرات الأولية بحسب الشرطة الإسرائيلية إلى أن الحادثة ناجم عن انفجار ذخيرة غير منفجرة. ولفت الإسعاف الإسرائيلي إلى أنه يواجه حادثا معقدا في الجليل، ويواصل تقديم العلاج للجرحى جراء الانفجار وإجلائهم بسرعة إلى المستشفيات، وأن 4 من المصابين حالتهم خطيرة. وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن بلدية معلود ترشيحا إصابة طلاب وأفراد من الطاقم التعليمي خلال رحلة سنوية للمدرسة الثانوية التقنية أورت. وقالت القناة 14 من جهتها إن التحقيقات الأولية التي أجراها عناصر الأمن أشارت إلى أن أحد الطلاب أدخل قطعة ذخيرة إلى حقيبته لتنفجر لاحقا أثناء وجود الطلاب قرب الطريق. ونتيجة للحادث قطع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بثا مباشرا متعلقا بالانتخابات عبر مواقع التواصل على خلفية الحادث، وتلقى إحاطة تفصيلية حول الحادث، وتحدث مع المدير العام لخدمات الإسعاف الطبية ووزير التعليم ومع سكرتيره العسكري، وطلب رئيس الوزراء التأكد من نقل المصابين بأسرع ما يمكن إلى المستشفيات.
10: Thank you.
9: التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في العاصمة الروسية موسكو نظيره الروسي سيرجي لافروف، وأجرى معه محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة. لافروف أكد دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها، وجاهزية روسيا لمد يد المساعدة إلى لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا إلى أن ممارسات الجيش الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي وتؤجج التوتر في لبنان. من جهته شدد رجي على حرص لبنان على أفضل العلاقات مع روسيا سياسيا واقتصاديا وثقافيا على أساس المصالح المشتركة، شارحا دقة الوضع في لبنان بين رفض إسرائيل الانسحاب واستمرارها في اعتداءاتها وامتناع حزب الله عن تسليم سلاحه، كما أكد تصميم الدولة على استكمال بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها وحصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد مؤسساتها الشرعية. وأعرب رجي عن تطلع لبنان إلى دور روسي إيجابي انطلاقا من موقع روسيا في مجلس الأمن ومكانتها في المنطقة، بما يدعم استقرار الدولة ويقوي مؤسساتها ويحصن المسار الدبلوماسي من دون ربط القضية اللبنانية بأي تسويات تتجاوز مصالحه الوطنية. وعقب صدور قرار مجلس الأمن الدستوري بشأن قانون العفو العام، أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء الذي استمر 30 يوما، وقال إن قرار إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرا إلى وجود حالة من خيبة الأمل لدى قسم من السجناء إزاء بعض التفسيرات التي أوردها المجلس الدستوري، معتبرا أنها طالت جوهر عدد من مواد القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية بدل الاكتفاء بتفسيرات توضيحية لآليات تطبيقها، مؤكدا في الوقت نفسه أنها إن انتهاء الإضراب لا يعني انتهاء التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء. أعلن رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن إن المقاومة مقتدرة قوية عازمة واعية، لديها رؤيتها وتعمل بموجب هذه الرؤية وتعرف متى تتخذ القرار المناسب بالتوقيت المناسب وبالظرف المناسب وبالشكل المناسب أيضا، وقال إن من يفكر في استضعافها غلطان. وانتقد الحاج حسن السلطة مشيرا إلى أنها لا تقيم وزنا للاحتلال وتتغاضى عن التدمير والمشاكل الاقتصادية وغيرها، وتضع السلاح أمام عيونها طبعا لأنها سلطة خاضعة للإملاءات الأمريكية.
10: ما عم بنفي إنه في ضغوطات قد ما بتكون، حصار سياسي إنه كتير حلفاء تركونا وكتروا اللي بيحكوا علينا وبيهاجمونا، شيء طبيعي. هذا الأمر الطبيعي عندما يصاب

0: أي معادلة قادمة وأي اتفاق محتمل إذا حصل. في المقاومة لدينا رؤيتنا التي تقول أن المقاومة هي عنصر أو عناصر تشكل عناصر قوة أساسية للبنان. لا يجوز التخلي عن هذه العناصر القوة بأي حال من الأحوال طالما هناك احتلال وطالما هناك تهديدات وطالما هناك أطماع إسرائيلية في لبنان والمنطقة.
1: أدان الرئيس العماد ميشيل سليمان في بيان بشدة الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامنه الكامل مع قيادتها وشعبها ورفضه المطلق لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها، وشدد على أن المملكة التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف تستحق موقفا لبنانيا واضحا لا يحتمل المساومة أو الالتباس، مؤكدا أن أمن السعودية من أمن لبنان وأن استقرارها ركيزة أساسية للاستقرار العربي والأقليمي. أدان رئيس رابطة النواب السابقين الوزير والنائب السابق طلال المرعبي الاعتداءات الحوثية على السعودية، معتبرا أن تهديد أمنها ينذر بخطر كبير وأن الاعتداء عليها يطال الأمة العربية والإسلامية بأكملها، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية التي قدمت تضحيات كبيرة ووقفت إلى جانب لبنان في أشد محنه وما زالت تسانده تستحق كل الدعم والتضامن. وفي الشأن اللبناني دعا المرعبي إلى تنفيذ القرارات الدولية لإنقاذ لبنان وتجنبه مزيدا من الويلات بما يتيح له استعادة الثقة والحصول على المساعدات اللازمة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بدي اعطي انترفنشن.
1: عنجد هالقد؟
0: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوه التوأمين.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسهر لي صباحك ست كلاود. يعني انا اي كانت لي وضغط ومتمرور. صباح الخير دكتوره.
1: دكتوره؟ لا كلود وبس وبس ريد يعني.
0: صباح الخير. صباح البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله. ما بدي انا بيهمني صوتكم. لا لا عيب. لا عيب هيدا. لا لا عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك. هيدا مش مقبول. لا لا لا هيدا. لا لا ما نعمل هيدا. رئيس جمهوريتك بدك تحترمه. بدك تحترمه. بدك تحترمه. بدك تحترمه. بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك اني كتاب كل الجهات المعروفة. وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخفرني شغلي.
1: بليز
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك. اعطيني رايك. عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا.
0: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج. احسن اذاعه. احسن كلام. احسن اعلاميين.
2: Sydney, Ingleburn, Hume Motorway still carrying a lot of traffic near Brookside onto the M5 as you head to Heathcote Road. Also, Mascot, Southern Cross Drive getting busy, Sydneybound and Seaforth to Boston, Manly Road and Spit Road are carrying a fair amount of traffic. Melbourne, Westgate Bridge, a crash outbound, delays from the Bolte Bridge. And Collingwood, work on Hoddle Street northbound near Gibbs Street, speed down to 40 kilometres. During the National Storage Make Space sale, you'll enjoy up to 50% off your first 3 months. Visit nationalstorage.com.au today. T's and C's apply. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: سيدني لليوم الطقس بالإجمال رح يكون طقس ممطر درجات الحرارة 22 على صعيد ملبن 15 درجة وطقس جيد.

0: سوا منتابع مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا 1638 AM بعد الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي، وخاصة اليوم مشوف الوضع الاقتصادي اللي هو الشغل الشاغل هون عنا في أستراليا. اليوم هيئة الرقابة المالية بأستراليا اللي حذرت من بعد وسطاء القروض العقارية، بعد أن كشفت مراجعة أنه في هناك حالات ممكن تكلف المقترضين أموال إضافية. بحسب التقرير بيّن أنه بعض الوسطاء نصحوا عملائهم بأنهم ياخذوا قروض عقارية أعلى كلفة، رغم وجود خيارات أخرى ممكن تكون أقل كلفة. ببعض الحالات ممكن يوصل الفرق لأكثر من 20,000 دولار خلال 5 سنوات. بيّنت هذه المراجعة أن بعض الوسطاء ما التزموا بالكامل بالقواعد يلي بتلزمهم بوضع مصلحة العميل بالمقام الأول. لا، هيدا آخر شيء، العميل آخر شيء، فاليوم هو اللي بده يدفع الثمن. بعض النتائج تثير تساؤلات حول مدى التزام بعض الوسطاء بتقديم يعني النصيحة المناسبة، الأيجنت بتقديم النصيحة للمقترضين، وأهمية مقارنة القروض وشروطها قبل اتخاذ قرار الاقتراض. هلا هون ظاهر أنه اللي عم يستفيدوا بشكل كتير كبير، كرمال هيك اليوم عم بيحققوا أموال كتير عالية بسبب لهيدا السبب. فكرمال هيك اليوم عم بيلاحظوا أنه عم بياخدوا أموال عالية، وكمان بنفس الوقت ممكن توصل الخسائر كلها عم تكون على حساب العملاء. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. برجع بذكركم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لإمام بملبن، نفى صلته بتحقيق قضية إرهاب. لنفى الإمام سمير مهتدى المعروف باسم أبو حمزة أي علاقة له أو بالمركز الإسلامي اللي يديره بمنطقة برود ميدوز، يعني أي علاقة له بالمشتبه بمحاولة خطف الطائرة، وطبعا كلنا بنعرف يعني فلاي دبي يلي كان مساعد الطيارة يلي كان يعني كان عم بيحاول يقوم بعمل إرهابي. جانا في بعد ادعاءات من سلطات اليونايتد أراب إميريتس بأن المشتبه فيه بلش يتوجه نحو التطرف خلال فترة دراسته بملبن كانت عام 2017، وتعرف لأشخاص مرتبطين بمركز ماي سنتر. وأكد طبعا الإمام أنه ما التقى بالمشتبه فيه، وانتقد نشر اتهامات ما تم التحقق منها. بالمقابل عم تواصل الشرطة الفيدرالية الأسترالية وجهاز الأزيو والشرطة بفيكتوريا تحقق في أي روابط محتملة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. رح يكون لنا لقاء بعد دقائق قليلة مع ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ كمال دبيان لمتابعة اليوم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة التصعيد بين المملكة العربية السعودية وأيضا الحوثيين. خلينا نتابع إذن بهالأثناء مع ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ كمال دبيان معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا كمان يعني رأيه. فيكن دايما تتابعونا على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. رح نتابع بهالأثناء إذن مع ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ كمال دبيان معنا على الخط. منحييك أستاذ كمال، صباح الخير لك من أستراليا.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعين ولكل اللبنانيين بأستراليا.
0: شكرا
1: والعرب طبعا.
0: شكرا شكرا لك استاذ كمال. معك رح نتابع اليوم التصعيد بين المملكه العربيه السعوديه والحوثيين، يلي في تخوف كتير كبير انه تتوسع هذه الحرب، وبالمقابل في هناك تساؤلات كبيره حول مدى الدور اللي ممكن تلعبه يعني اكيد التحالف مكه من جهه، وايضا الحليف يعني طبعا حليفة المملكة العربية السعودية يعني طبعا واشنطن تلعب دور يعني في هذا التصعيد. كيف بتشوف يعني اليوم الوضع والتصعيد بين المملكة والحوثيين؟
1: طبعا احنا مش اول يعني هاي الحرب، في حرب بدأت بال 2015 وتوقفت بال 2023 بين الحوثيين والتحالف، كان في تحالف دولي إلى جانب المملكة ومن دول عربية ودول أجنبية شاركت بهذه الحرب، دامت 3 سنوات. هلا أجى اتفاق بكين بين إيران والسعودية وقف الحرب بال 2023. هلا الحرب في هذه الآونة هي حرب إسناد أيضا كما حصل في لبنان، اسناد لغزة كانت، بس السعودية بعيدة عن الموضوع. اليوم يعني بين السعوديين واليمنيين هناك خلافات مزمنة، ونحن نتذكر الحرب، هناك حرب كانت تقودها السعودية مع حلفاء لها في اليمن، والرئيس جمال عبد الناصر كان أيضا يدعم أطراف في اليمن. لذلك هذه الحرب الآن هي حرب بالفعل تحولت إلى إقليمية، وكانت تتحول إلى دولية، وهناك باب المندب كما بطيخ هرمز تتحكم فيه، يتحكم فيه الحوثيون. نحن أمام مرحلة معقدة ولا يوجد هناك من وسيط. اليوم اتصل وزير الخارجية الإيراني بوزير الخارجية السعودي وعرض الوساطة، ولكن يبدو أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد ومزيد من هذا، وهناك قرار يبدو أن السعودية أخذته مع حلفاء لها ب يعني ضرب الحوثيين وإنهاء الحرب بأن ينتهي وتعود صنعاء إلى الشرعية كما يسمونها.
0: نعم، يعني هل تتوقع أن تتوسع هذه الحرب أم رح يكون في هناك وساطة بمكان ما، خاصة من خلال ما ذكرته أستاذ كمال بالنسبة لها الاتصال اللي صار بين وزير الخارجية الإيراني والسعودي؟ فهل يمكن لإيران لعب دور في هذا الاتجاه، وكيف ستؤثر يعني كمان اليوم الحرب على إيران على هذه الوساطة؟
1: بالطبع يعني إيران منفتحة على الحوار، هناك حصل تفاهم اتفاق باكستان اسلام اباد بين امريكا وايران برعاية باكستانية، والاتفاق تحالف مكة يعني الذي يضم تركيا وباكستان والسعودية لا يتدخل بالهجوم، يتدخل بالدفاع، دفاعا عن السعودية. يعني هناك وسطاء عسى أن يتوفقوا في لجنة التصعيد، لا سيما من باكستان وتركيا.
0: نعم، في كتير تساؤلات اليوم عن اليوم قوة الحوثيين وما يملك الحوثيون اليوم من سلاح، وخاصة هالاستهدافات اللي عم تكون للمطارات المملكة. كيف تفسر يعني ليه عم بيكون الاستهداف لهذه المطارات وخاصة المطار الدولي، المطار الملك خالد في الرياض؟
1: بالطبع يعني بالطبع الحوثيون يعني تمكنوا بالدعم من إيران يعني ومن حلفاء إيران بأن يزودوا الحوثيون بالصواريخ الباليستية وتصنيعها، وهذا ما أعطاهم قوة، وهم هددوا بأن وهم يقولون أن يعملون من أجل فك الحصار عن صنعاء وعن اليمن. واستهداف المطارات المدنية هذا عمل بالطبع يعني يدخل في من ضمن الحرب، وكل طرف يقول أنه يدافع عن نفسه ويدافع عن المدنيين. يعني اليمنيون قالوا أن السعودية هاجمت طائرة في مطار صنعاء، وهذا ما فتح الحرب من جديد.
0: نعم، لكن اليوم كمان في تطور جديد، هو توجيه أصابع الاتهام إلى إيران باستهداف قاعدة فيرفورد، وكثير من الدول اليوم أدانت ما قامت في إيران. كيف تفسر هذا الأمر؟ ويعني من خلال اليوم ما توصلوا بالتحقيقات وإدانة إيران، كيف سيكون الوضع؟ هل رح يغير بموقف
1: يعني
0: الدول الأوروبية اللي رفضت الدخول في هذه الحرب برأيك؟
1: بالطبع، يعني هذا الموضوع دقيق وخطير. إيران نفت كل الاتهامات البريطانية. بريطانيا لديها من المستندات والوثائق. أنا برأيي بالطبع يعني الدول الأوروبية التي رفضت أن تساند أمريكا في حربها، وهي وقفت ضد الإبادة في غزة، لا سيما فرنسا ودول مثل إسبانيا، واليوم يعني بريطانيا لديها تواصل مع أمريكا. هذا التطور الأمني أنا برأيي سيؤدي أيضا إلى مزيد من تعقيد الأمور على المستوى العالمي وعلى مستوى المصالح الاقتصادية والمصالح، لا سيما بموضوع النفط وتضييق والخناق على أوروبا في موضوع النفط.
0: نعم، نرجع اليوم يعني كمان لوضعنا بلبنان، خاصة مسألة التحقيقات المتعلقة بتحقيق المتعلق بالقبض القوى الأمنية على هذه المتفجرات، فكيف يعني تصف هذا الأمر أستاذ كمال؟ وبالوقت أدي عندك أمل أنه يتوصلوا لتحقيق ولمحاسبة؟ واليوم رجعت عادت يعني هذه العملية لأذهان اللبنانيين يعني موجة الاغتيالات اللي شدناها بالسنوات الماضية.
1: يعني توقيف السيارة التي كانت تحمل أسلحة لحزب الله، بالطبع هي في عهدة القضاء والقوى الأمنية والتحقيق جار. واليوم صدر موقف من نائب في كتلة الوفاء المقاومة السيد إبراهيم الموسوي، لم ينفي أن الحزب يعني ينقل أسلحة، لم ينفي هذا الموضوع، وقال أن هناك احتلال وعلى المقاومة أن تتسلح. وهذه مسألة تضع الحكومة في مكان دقيق جدا، والوضع بلبنان هو وضع طائفي مذهبي. هذا الموضوع أعطى للحكومة ورقة، بمعنى أن الحكومة تنفذ قراراتها، بالرغم من أن هناك من قال أن السيارة اكتشفت بالصدفة، تعطلت واكتشفت بالصدفة. لذلك أنا أرى أن الموضوع متروك للقضاء. بالطبع هناك مرحلة تغيرت في لبنان مع التغيرات التي حصلت في المنطقة، مع سقوط نظام بسوريا، مع يعني تراجع قوة حزب الله كما كانت قبل حرب 2023. هذا الموضوع سيعطي للحكومة يعني سيعطي للحكومة ورقة بأن تقول لحزب الله. وهناك من يقول أن الجيش هو من يتولى الآن، الشرطة العسكرية من يتولى التحقيق. أنا أرى أن الموضوع معقد وخطير، وبمعنى إذا قررت الحكومة الدخول في صدام مع لسية مع الجيش، وهذا غير وارد، لا عند قيادة الجيش ولا عند رئيس الجمهورية. لذلك الموضوع في القضاء، والسلاح لن يرده كما كان يحصل في السابق، لن يرده الجيش أو الحكومة، لن ترده إلى حزب الله، ويتوقف على القرار الذي سيصدر عن المحكمة.
0: نعم. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ كمال دبيان على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات ثانية.
1: شكرا
0: لك ويسعد مساك
1: أنت أيضا. شكرا للمستمعين،
0: تحياتنا. منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا مع بريك، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
2: خلي التؤمية تكون موجتك المفضلة، ما تحيد عنا.
3: 6038 AM. In 2006, 1 in 4 young people were bullied. In 2026, 1 in 4 young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Tonight, Connor, with the top stories. Ukraine says Russia has continued to strike its energy infrastructure, leaving large parts of the country without power. It completely undercuts an earlier announcement from US President Donald Trump that both countries wouldn't hit each other's energy facilities. The president wants Moscow to deliver on a new agreement to supply the US with Russian diesel ahead of the midterm elections, because his war in Iran has pushed up prices at the bowser. But Mr. Trump's accused of providing Russia with a financial lifeline while it continues to kill Ukrainian civilians. The online safety watchdog says it doesn't have the powers to proactively stop the live streaming of a US execution by firing squad being seen in Australia. US Defence Secretary Pete Hegseth says the execution of mass shooter Nidal Hassan in December will be available for the public to watch. Despite concern from federal politicians, Australia's online regulator, eSafety, says its powers are limited and it can't stop the broadcast going on the internet. And a ferocious storm hit central Australia and many homes in Alice Springs are without power. Winds of almost 100 kilometres an hour pulled down trees and damaged properties. The Weather Bureau says more storms are possible through the week and emergency services are urging locals to remain vigilant. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على الرياض، وهيئة الطيران المدني في السعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد الدولي حتى 17 من هذا الشهر. حركة أنصار الله الحوثية تتوعد باستهداف المصالح الأمريكية إذا تدخلت واشنطن في النزاع في اليمن، وتدعو موظفي المنشآت النفطية والمطارات السعودية إلى عدم الاقتراب منها. بيان مشترك لـ 29 دولة بينها بريطانيا يتهم إيران بالمسؤولية عن حادث قاعدة فيرفورد في إنجلترا، ويتوعدون باتخاذ إجراءات ضد أي طرف يقوم بإجراءات نيابة عن إيران، وطهران تنفي أي دور لها في الحادث. النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر تتهم ترامب بممارسة الترهيب السياسي بعد تفتيش عملاء فيدراليون في شؤون الهجرة منزلها في واشنطن.

0: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم. أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على الرياض، وذلك بعيد سماع دوي انفجارات في العاصمة. أشار المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته حركة أنصار الله الحوثية في اتجاه الرياض من دون مزيد من التفاصيل. معنا من الرياض الدكتور أحمد الشيري رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات. دكتور أحمد مرحبا بك. ماذا في تفاصيل هذا الصاروخ الباليستي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حيك أستاذ حمدان والأخوة والأخوات المشاهدين. هو امتداد للاستهدافات السابقة من هذه الميليشيا التي لا تفرق بين المطار وبين الهدف العسكري ولا بين المسجد ولا بين المستوصف. هي تستهدف الحاق أكبر ضرر في الأعيان المدنية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما وصلت إليه هذه الميليشيا من انكسار داخلي، لا سيما وهي تقابل وتواجه الدولة اليمنية الحقيقية. هي لا تريد أن تقابل هذه الدولة، بل هي تهرب من مقابلة الدولة اليمنية الشرعية التي أعلنت بكل وضوح أن هدفها صنعاء، وتسعى إلى إقناع من تحت إدارتها بأنها في حرب مع السعوديين. هكذا يقولون العدوان السعودي والعدو السعودي. نحن لسنا في حرب مع اليمن، وليس لدينا إشكالية مع الشعب اليمني الذي نستضيف منه 3 مليون، وندعم الشرعية اليمنية وفق القرار الأممي 2216. هذه الميليشيا مثلها مثل من يمولها في الحرس الثوري. لا بد من صناعة العدو الوهمي لإقناع منسوبيها بهذا الأمر. فهذا هو باختصار. طبعا المملكة الحمد لله بقدراتها المعروفة استطاعت تحييد هذا الخطر، وهي قادرة إن شاء الله وستعمل على دحر هذه الميليشيا واستهداف منصاتها في جحورها.
0: وزير الخارجية الإيراني يعرض على وزير الخارجية السعودي التدخل لإجراء محادثات أو في مبدأ الوساطة بين الجانبين. ما الذي قالته السعودية على هذا الصعيد؟
1: الحقيقة لم أطلع على رد سعودي عبر المنصات الرسمية للمملكة العربية السعودية، ولكني أنا قراءتي الخاصة الشخصية التي تمثلني أنا شخصيا، أنه إيران عندما رأت ميليشيا الحوثي قد أصبحت في أسوأ حالاتها وأصبحت مخنوقة من جميع الجبهات وأصبح نهايتها قريبة، أرادت أن تقدم لها فزاعة كما حصل في ستوكهولم، وهو إنقاذها من الدولة الشرعية. وهذه الفزاعة إما الذهاب نحو مفاوضات تأخذ أنفاسها وتلتقط أنفاسها ويأتي التهريب من هنا أو هناك، أو تذهب نحو مزيدا من الحوار لمزيدا من التحشيد الداخلي. هذا هو قراءة أنا لما تريده إيران، وإلا كيف دولة تمول ميليشيا تتدخل؟ هذا أولا اعتراف من إيران أنها تملك السلطة على هذه العصابة وأنها تمولها وأنها هي التي بإمكانها أن تقدم شيء. وبالتالي أعتقد أن المملكة العربية السعودية ليست معنية بهذا الأمر. إذا كانت إيران صادقة في هذا الطرح فتطرح التفاوض بين الدولة الشرعية وبين الميليشيا. نحن لسنا طرفا في النزاع،
0: وأنا أستغرب لكن دكتور وزير أحمد خارجية دكتور أحمد وزير السعودية
1: نحن لسنا طرف
0: تماما، لكن
1: إذا
0: السعودية
1: إذا توافقت الدولة الشرعية اليمنية مع الحوثي على مسار سياسي نحن لا علاقة لنا بذلك.
0: هناك تحالف في قيادة السعودية، والسعودية تقوم بعمليات القصف الجوي. دكتور أحمد السعودية تقوم بعمليات القصف الجوي لدعمها تحالف الشرعية، هذا أولا.
1: هذا وفق القرار الأممي 2216.
0: طيب تماما،
1: هي ليست لا تقوم بذلك بصفتها الشخصية والشرعية. طيب، وإنما بصفتها تقود التحالف.
0: لكن بما أنها تقوم بذلك دكتور أحمد، بما أنها تقوم بذلك هي تتلقى في المقابل ضربات موجعة. ما حدث بالأمس في مطاري الملك خالد وأبها كفيل بأن تقوم المملكة على الأقل بإجراء حوار مع الحوثيين، رغم أنها لا تعترف بهم كقوة شرعية في اليمن، لكن لتجنب الويلات. اليوم الحوثي يهدد العاملين والموظفين في كافة المطارات والمنشآت النفطية ويحذرهم من الذهاب إلى العمل. كيف
1: أستاذ حمدان
0: يتأثر تأثير كل ذلك على المشهد السعودي؟
1: أستاذ حمدان، أولا الإرهاب ليس جديد علينا، نحن حاربناه 30 سنة وفقدنا المئات والمئات من العسكريين والمدنيين، وأصيبت المقرات الحكومية وأصيبت المساجد وأصيبت الأحياء السكنية. نحن لدينا خبرة في التعاطي مع الإرهاب، ونحن في المملكة العربية السعودية نحن كلنا مشاريع شهداء من أجل الوطن ومن أجل نشر الفضيلة ونشر العدل والحق أمام الباطل الذي تقوم به هذه الميليشيا. ولذلك لا إشكالية عندنا في هذا الأمر. موضوع التفاوض، أعتقد أنه رشاد العليمي في خطابه التاريخي الذي أطلق فيه المشروع قال أعطيناها الفرصة تلو الفرصة، وقدمنا لها التنازلات وقدمنا لها الحلول والتقينا أكثر من مرة. لكن الإشكالية هذه الميليشيا ليس لديها مشروع سلام، هي أداة في الحرس الثوري، ولذلك لا تملك قرار الحرب ولا تملك قرار السلام ولا تملك قرار التفاوض. بالنسبة لإغلاق المطار، أذكر في وقت من الأوقات اشتبه في حقيبة مجهولة في مطار هيثرو أغلق المطار، ولمكالمة هاتفية أغلق مطار جون كينيدي. ولذلك تعلم أنه هذه الأهداف العينية أو المدنية سريعة الحساسية، والدول التي تحترم نفسها وتحترم شعبها لا مانع لديها أن تغلق المطار أو تغلق مدينة بأكملها إذا كان هذا يحافظ على سلامة مواطن واحد. هكذا الدول التي تحترم شعوبها وتحترم أنظمتها وتحترم القوانين الدولية، بخلاف عصابة ليس لديها خطوط حمر، لا تفرق بين المسجد الحرام ولا تفرق بين المطار الملك خالد ولا تفرق بين مستوصف أو روضة أطفال. هذا هو الإرهاب الذي يجب أنه يوجه السؤال للعالم، ماذا يفعل العالم لمقاومة هذا الإرهاب الذي سيطرق الأبواب، وقد طرق أبوابكم في لندن.
0: تمام.
1: الأسعار والتأمين والتضخم، وطرق باب أمريكا في ارتفاع الديزل وارتفاع تمام. البنزين، هذا هو الإرهاب يطرق أبواب طيب. العالم كله الآن. Sydney Hurstville.

0: 44 دقيقة باستديوهات راديو توأمية أستراليا. بذكركن مستمعينا لتتابعوا برامج راديو توأمية لتستمعوا للتغطية الإخبارية الكبيرة والشاملة. فيكن دايما تنزلوا الابليكيشن على هواتفكن توأمية أستراليا, تنزلوا توأمية أستراليا ابليكيشن على هواتفكن لحتى تكون توأمية رفيقتكن قدامي. وأكيد رح تستمعوا لكل البرامج والأخبار بتقنية صوت عالية الجودة. فلكل اللي بيحب يتابع الأخبار والأحداث وشو اللي عم بيصير بالدقيقة من أخبارنا المحلية العربية أو الدولية, ما إلكن إلا تنزلوا توأمية أستراليا أبليكيشن على هواتفكن. وأيضا لكل اللي بيحبوا يسمعوا ويستمتعوا بالأغاني والطرب, نزلوا توأمية جولد أيضا على هواتفكن. فأكيد الأبليكيشن متوفرين وبتقنية صوت عالية الجودة. نرجع على الخبر الأبرز اليوم. من بعد ما كنا تبعنا العملية إلقاء القوى الأمنية القبض على هذه المتفجرات اللي كانت من مواد TNT وC4 اللي كان يعني أكيد مواد شديدة الانفجار وقد تتسبب بأضرار جسيمة, رجعت أعادت للبنانيين هيك مشهد الاغتيالات اللي صارت عنا بلبنان خلال السنوات الماضية. سلسلة الاغتيالات اللي صارت بلبنان بفترات سابقة نتيجة الخلافات السياسية, ولكن اليوم كمان هذه المواد اللي وجدوا القوى الأمنية اللي راح أجرب هيك ما بعرف إلى أي مدى هالتحقيقات مع القوى الأمنية, بدنا نشوف لأي مدى راح تنكشف الحقيقة ويكون في هونيك محاسبة كما وعدنا رئيس الحكومة. هلا هني بيقعدوا كتير وبيحكوا كتير وبيرفعوا شعارات كبيرة أكبر من قدرتهم, ولكن خلينا عم نصدق بالوقت يلي ما مرق 24 ساعة على خبر المتفجرات انفجر جسم بشمال إسرائيل, ونتنياهو يلي ممكن بشكل كتير كبير يستغل هيدا الأمر, لأنه مبارح شفنا بتوقيت لبنان كان في هونيك تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض جدا بالضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا ببيروت, وهيدا اللي أثار تساؤلات كتير كبيرة يعني إذا رح يكون في هونيك ضربة جديدة, لأن اليوم إسرائيل حسب كلام رئيس الوزراء أنه بده يتحققوا هيدا الجسم لمين تابع أو إذا هو من مخالفات الحرب أو إذا زرع يعني بشمال إسرائيل, واللي أدى إلى إصابة طلاب ومدرسين. اليوم حسب المعلومات أن القنبلة اللي انفجرت بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأدت إلى مقتل شخص وإصابة 20 بتعود للحرب الماضية, وأن حزب الله أطلقها خلال المواجهات السابقة. بحسب موقع الحدث أنه في هناك توقعات بشأن إسرائيل غارات داخل الأراضي اللبنانية ردا على هالانفجار, ما يثير مخاوف من تصعيد عسكري جديد على الجبهة الجنوبية. بخلفية الحادث وقع الانفجار بمنطقة مرتفعات رميم بالقرب من الحدود مع لبنان خلال رحلة مدرسية شارك فيها طلاب ومدرسين, اللي أشارت تقارير إسرائيلية أن الانفجار ناجم عن ذخيرة قديمة غير منفجرة فيما لا تزال ملابساته قيد التحقيق. فهيدي ما بعرف إذا رح تكون فرصة لنتنياهو أنه يرجع يشن حرب قبل فترة الانتخابات اللي كمان ناطرينها, ومنعرف أنه الاستطلاعات الرأي منا لصالح نتنياهو, ولكن ممكن يعني كمان اليوم لحتى يقولون أنه أنا بحفظ الأمن والحرب على حزب الله يلي هي بالنهاية ممكن كمان تكون ورقة رابحة له بالانتخابات يعني المقبلة خلال هيدا الشهر. فأيام تفصلنا عن الانتخابات، ما بعرف كيف رايح الأمور وبأي اتجاه نتيجة ما أدى هذا الجسم وانفجاره إلى مقتل أحد الطلاب وإصابة 20 آخرين. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمية أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
0: معكم ديما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. يعني شو قصة المهار يلي كان عم ينقل مواد متفجرة كانت عم تهرب من سوريا للبنان على دهر بغال بمنطقة البقاع الشمالي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية. لفت بالقضية أن وسيلة النقل كانت حيوان، يعني عادة هون يستخدم بالمناطق الجبلية الوعرة، ما بيخلي الحادثة مختلفة عن عمليات التهريب المتعودين ينقلوها بالشاحنات والسيارات. بحسب صحيفة لوريان لوجور، ضبط الجيش اللبناني المواد بقطاع القصر الهرمل بشمال البقاع بالقرب من الحدود السورية، وكانت مخبية داخل أكياس محمولة على ظهر بغال. و مثل ما سمعنا يعني كمان حسب ما نقلت قناة الجديد، أن الكمية بلغت حوالي 200 كيلوغرام من مادة السيفور المتفجرة. بيّن الجيش وفي التغطيات المشهورة حكي عن حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة من دون أن يحدد النوع بالبيان نفسه. فاليوم حسب آخر المعلومات المهربين هربوا كالعادة، هربوا كالعادة، رجعوا إلى الأراضي السورية بعد اكتشاف الشحنة. ويعني ما تم القبض على الأشخاص المسؤولين عن نقل هذه الشحنة، تم القبض على البغال بس. فهذه النقطة اللي طبعا مشوف ما أعلنت يعني المسؤولين عنا بلبنان هوية الجهة اللي كانت رح تتسلم الشحنة ولا الغرض النهائي منها. وهون ليه عم يستعملوا ويستخدموا الحمار أو البغل؟ اختلفوا هلا إذا كان على ظهر حمار أو على ظهر بغل يلي كانت عم تنقل هذه الشحنة الأسلحة. هون بتقول صحيفة فأذن لوريان لوجور، ضبط 200 كيلوغرام من المتفجرات محمولة على الظهر البغال. هل يمكن أنه يقدر البغل يقدر يحمل هذه الكمية الكبيرة. فضبط المتفجرات سيفور اللي كانت مهربة من سوريا، تحقيقات اللبنانية بشحنات المتفجرات لا تزال مستمرة. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد كم دقيقة من الوقت، ولكن موعدنا كمان بهاللحظات أنه نتوقف عند آخر أخبار الرياضة عبر توامي أستراليا، دايما بتبعوها.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو توامي أستراليا.
0: إذن مع آخر وأهم الأخبار الرياضية لليوم، دايما بتستمعوا لألعب الراديو توأمي. فيما تتعلق بالنسبة لتقارير أن مفاوضات تجديد عقد لاعب المنتخب الأسترالي كاميرون مونستر لن تؤثر بمشاركته مع المنتخب خلال بطولة كأس العالم. من المتوقع أن يدخل اللاعب سوق الانتقالات للمرة الأولى بمسيرته خلال الفترة المرتبطة بالبطولة. أيضا من الأخبار الرياضية، تتجه الأنظار لحالة القائد ستيف سميث اللي تعرض لضرب بالكرة على خوسته وخضع إجراءات تقييم لاحتمال إصابته بارتجاج بالدماغ، وهيدي طبعا من خلال لعبة الكريكت أستراليا اللي قربت من الفوز على ساوث أفريكا، اللي عم تتقرب كمان أستراليا باليوم الأخير من مباراة الاختبار الأولى أمام ساوث أفريكا بعد ما فرض المنتخب الأسترالي سيطرته على مجريات هذا اللقاء. أعلنت أستراليا إنهاء أشواطها الثانية عند 314 نقطة مقابل خسارة 6 لاعبين لتوضع أمام ساوث أفريكا هدف صعب يبلغ 421 نقطة لتحقيق الفوز. يعني اليوم مشوف من أخبار الرغبي اللي كنا مهتمين فيها بفترة سابقة، انتقلنا للاهتمام طبعا اليوم بأخبار الكريكات اللي بتتميز فيها أستراليا. رح نروح على بريك، ومن بعدها رح يكون لنا محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات على مستوى لبنان والمنطقة. بحب أرجع أذكر مستمعينا بأبرز ما ورد بعناوين وأخبار اليوم قبل ما ننتقل نحن وياكم لجولة أخبار مفصلة بتابعوها دايما عبر راديو توأمي. بحب أرجع أذكر كمان مستمعينا فيكم دايما تنزلوا توأمي أستراليا أبليكيشن لتابعوا آخر الأخبار وآخر المستجدات، وين بيكون الحدث توأمي بتكون موجودة معكم. بتستمعوا لكمان برامجنا بتقنية صوت عالية الجودة، لكن اللي بيحبوا بس هيك يمخمخوا مثل ما بتنقال على الطريقة اللبنانية فيكن كده تنزلوا إذا بحبين بس تسمعوا للأغاني 2ME Gold. آخر الأخبار، بعد صفقة الديزل مع ترامب روسيا تعلن حجم مبيعاتها لأوروبا. السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلق الحوثي على الرياض. المغرب، ففي هون كمان أخبار بيرزي، هجوم روسيا على كييف وزيلينسكي يدعو واشنطن للتحرك بقوة. ثلاثي الغضب، فرنسا تترقب احتجاجات طلابية جديدة. بريك ومن بعدها جولة أخبار 8.
2: M-M-U-E. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية على توأمي أستراليا.
0: دعت السلطات الصحية في أستراليا السكان إلى التبرع بالدم هالأسبوع بعد انخفاض المخزونات لمستويات تعتبر الأدنى من حوالي 10 سنوات. تراجعت التبرعات بنسبة 60% وفقاً لآخر الأخبار بسبب الإنفلونزا لفترة أطول من المعتاد. والدم لا يستخدم فقط في حالات الحوادث والطوارئ، بل يحتاج له أيضاً المرضى اللي بيخضعوا لعمليات جراحية والأشخاص اللي بيتلقوا علاجات طويلة الأمد. وتحذر الجهات الصحية من أن استمرار انخفاض التبرعات قد يزيد الضغوط على المخزون المتاح للمستشفيات. أيضا في عناوين هذا الصباح لآخر وأهم الأخبار، أزمة ضريبية تثير قلق الشركات في أستراليا بسبب الصناديق الائتمانية. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت عبر تويمي أستراليا، كونوا معنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. يوم عصيب أمنيا في شمال إسرائيل، إذ قتل فتى في انفجار قرب الحدود مع لبنان، وأصيب 24 شخصا حسب ما أفاد وزير الدفاع إسرائيل كاتس. تفاصيل الانفجار في الجليل وما نتج عنه وافتنا به الزميلة أمال شحاتة.
1: يعني يجب الحديث عن حدث متوقع بعد الحروب في دول تشهد مثل هذه المعارك، حيث أن الحديث عن مخلفات للحرب والتحقيقات الأولية للجيش في الجسم الذي انفجر عندما كانت مجموعة من الطلاب والمعلمين في المنطقة هو شظية متفجرة لصاروخ عنقودي لحزب الله سقطت في المنطقة خلال الحرب، أدى إلى مقتل طالب وإصابة 24، ثلاثة في إصابات خطيرة، هناك ما يقول ما يؤس منها الإصابات. الحادث وقع بين مستوطنتي منارة ويفتح قرب الحدود مع لبنان. طبعا يعني هناك العديد من التقارير التي يمكن أن تسمع الآن حول احتمال إسرائيل الرد على لبنان أو غيره، ف هذا يعني هذه تفاصيل غير واردة بتاتا، بل هناك خلافات داخلية وهناك يعني يحملون المسؤولية للجهات المسؤولة في الجيش أولا وأيضا للسلطات المحلية التي لم تقم بمسح هذه المناطق وتنظيفها من مخلفات الحرب. وحتى هذه اللحظة يعني لا توجد تحقيقات مؤكدة إذا حسب ما ذكر بأن الحديث عن شرية متفجرة لصاروخ عنقودي، ولكن هذه هي التحقيقات الأولية حول الموضوع.
0: ما تعرض له المستوطنون في منطقة الجليل جراء مخلفات الحرب يتعرض له أبناء الجنوب بشكل شبه يومي. أمس استشهد المهندس حسين رمضان في بلدة فرون أثناء عمله في حقل زيتون جراء انفجار جسم متفجر، واليوم استشهد ابن بلدة عين إبل المؤهل أول في قوى الأمن الداخلي إدغار جيلو جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي، وذلك أثناء عمله في حقل زراعي عند أطراف البلدة. رئيس الحكومة نواف سلام تقدم بتعازيه لعائلتي الشهيدين رمضان وجيلو، وأيضا لذوي المؤهل أول المتقاعد في الجيش اللبناني علي سويدان الذي استشهد في بلدة ياطر يوم أمس جراء استهداف إسرائيلي مباشر. وأكد سلام أن من حق أبناء الجنوب بأن يعيشوا بأمان في قراهم وأن يتفقدوا أراضيهم وأن يجنوا محاصيلهم، كما أكد مواصلة المساعي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة. المخاوف على جانبي الحدود لا تقتصر على ما خلفته المواجهات السابقة، بل تمتد إلى احتمال تجددها. استعدادات عسكرية إسرائيلية لمواجهة تصعيد على أكثر من جبهة، وترقب في تل أبيب للخطوات الأمريكية المقبلة تجاه لبنان وإيران.
2: بينما تراقب إسرائيل ما تعتبره تحركات أوروبية أمريكية تهدف لدعم الجيش اللبناني وصولا لتمكينه من إعادة السيطرة على مناطق تحتلها هي في الجنوب، بدأ جيشها الاستعداد لمناورات واسعة في الجليل ولاحتمال عودة المواجهات على أكثر من جبهة. جبهات شكلت محور اجتماع أمني ترأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تركز البحث خلاله على ملف إيران وإمكان تنفيذ عملية ضدها.
3: النقاش الذي يجري بين كبار المسؤولين الأمنيين يعكس القلق من تصعيد عشية الانتخابات والخوف الأكبر أن يكون هناك في كل واحدة من الساحات من سيحاول تحدي دولة إسرائيل، ولذلك الاستعدادات هنا في ذروتها للهجوم والدفاع.
2: ووفق ما نقل عن مسؤول أمني لم يخف الإسرائيليون قلقهم من احتمال سوء تقدير الوضع وتدهوره نحو تصعيد واسع، ما دفع إلى إبقاء حال التأهب مرتفعة إلى أجل غير محدد بحسب ما نقل مسؤول إسرائيلي. كل هذا يأتي بينما تسود في إسرائيل حالة من عدم اليقين بشأن الخطوات التالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

0: أهداف واشنطن اليوم استكمال آليات الرقابة على المناطق النموذجية في جنوب لبنان، وهي آليات تصر إسرائيل على الموافقة عليها أولاً قبل اتخاذ أي قرار. في هذا الوقت تتواصل التهديدات الإسرائيلية بتصعيد الوضع مع لبنان، بعدما ادعى الجيش الإسرائيلي توجيه منظومات دفاعه تجاه هدفين أطلق باتجاه وحداته في الجنوب المحتل. أمال شحادي من مدينة حيفا.
1: الأوضاع الأمنية في الجنوب ولبنان عموما بحثها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وفي صلب المستجدات الأمنية ضبط المتفجرات في واقعة تجددت اليوم في منطقة القصر بعد ظهر البيدر قبل 3 أيام.
2: ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات غالبيتها من مادة السي4 الشديدة الانفجار ما زال يتفاعل سياسيا، علما بأن كل المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الشخصين اللذين كانا في الفان المحمل بالمتفجرات اعترفا بأنهما متعاقدين مع الحزب لنقل السلاح، وأنهما كانا مكلفين بنقل هذه الشحنة من بعلبك إلى المشرفي في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفيما يغيب تعليق الحزب، تنقل منصات ومصادر إعلامية قريبة منه معلومات عن المطالبة بإطلاق الموقوفين واسترداد المتفجرات كونها ستستخدم ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. تزامنا قرر القضاء العسكري ممثلا بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وبمتابعة من مدعي عام التمييز رامي الحاج التوسع في التحقيقات في هذه القضية. وبحسب المعلومات فإن الحاج وغانم طلبا من المحققين في الجيش توجيه المزيد من الأسئلة للموقوفين لاستيضاح نقاط متعلقة بعمليات النقل وهوية المتورطين بتسليم المتفجرات وتسلمها ومن يقف وراءهم ومحاولة معرفة القصد من نقل هذه المتفجرات من بعلبك إلى المشرفي. القضاء العسكري سيصدر استنابات تتعلق بمحاولة كشف تورط أشخاص آخرين وهوياتهم، لا سيما مع تردد اسما شخصين معروفين بالحاج ساجد والحاج ذوالفقار، كما أنه سيطلب مراجعة داتا الاتصالات لهاتفي الشخصين الموقوفين بهدف كشف كل شبكة التواصل معهم. هذه القضية شكلت محور اهتمام محلي ودولي لجهة جدية الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء في التعاطي معها. ولفت في هذا السياق تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال أن لا تهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه والتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية.
3: أضاف دولة الرئيس: إنني أتفهم القلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد، لسيما أن مادة C4 جرى استخدامها في عدد من عمليات الاغتيال السياسي سيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث. لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه للتوصل إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية ومن وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون.
2: كلام سلام لم يمر مرور الكرام لدى حزب الله الذي ورغم عدم إعلانه رسميا عن أن المتفجرات
4: Sydney, Croydon, M4 truck broken down westbound past Concord Road. Now Jeffrey Main's heavy going through there. 5 Dock, another truck broken down Parramatta Road, eastbound near Lavender Street. Oxford Falls, they're clearing a crash on Wagos Parkway. Melbourne, Deanside, building fire, Hopkins Road, near the Western Freeway, a lot of smoke in the area. A policeman opens up, asks for help, and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish Man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، راح يكون بالإجمال الطقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصها بها نهار لـ 22 درجة، أما على صعيد ميلبن درجات الحرارة 15 والطقس راح يكون طقس جيد.

0: نكمل نحن وياكم لياقتنا الصباحية من راديو 200 أستراليا. بدنا نتمنى اليوم لطلاب الـ HSC اللي رح يبلشوا واللي رح تنطلق امتحاناتهم اليوم كل توفيق ونجاح، ومنتمنى أنه أكيد يحققوا نجاحات على قد تطلعاتهم وعلى قد تعبهم خلال هالسنة. فإذا هيك تمنوا لطلاب الـ HSC اليوم كل التوفيق. أنا لسعيد نيو ساوث ويلز اللي كمان اليوم انطلقت يعني الامتحانات، فمنتمنى كمان على الأهل يطولوا بالهم لأنه بيكونوا على أعصابهم أكثر بكتير بعد من الطلاب، فأوقات كتير هذا التوتر بينعكس عليهم بدون ما تشعروا. فخذوا الأمور بطبيعتها، اللي درسوا اللي حضروا خلاص يعني صار وقت أنه ترجع الأمور تمشي هيك بالشكل الطبيعي والسلس، لحتى ما يعني أكيد يتأثروا بهذا التوتر اللي بيبين أوقات على تصرفاتكم، على مشيتكم، على وجوهكم. فجربوا أنه أنتوا روقوا من جوا لحتى أكيد هني بطبيعة الحال وعطون قد ما فيكم الثقة والحب، وهيدا كل اللي ممكن يقدمه الأهل، تزيدون من الثقة وأيضا تقووا ثقتهم بنفسهم، وكمان بنفس الوقت يعني تعطون كل الحب والاهتمام، لأنه هيدا الشيء أنا برأيي وبرأي كتار من اللي عم يسمعوا أنه هيدا علاج ودواء، العلاج والدواء ما على الأهل إلا الاهتمام وهيك الحب للأبناء. فهودي اللي بيحلوا أي مشكلة شو ما كان نوعها. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو توعمية على 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء. خلينا بلش بتوك باك على بكير، بما أنه هيدا الخبر اللي كنا أوردناه قبل شوي، نقل المتفجرات يعني ما لحقنا خلصنا، ما خلصنا بس أنه بعد المتابعة مكملة، حتى هني تأخروا. يمكن لو ما هالفانيا اللي عمل حادث وتوقفت السيارة ما كانت يمكن كشفت القوى الأمنية عن الموضوع، أو ما قدروا ألقوا القبض عليهم. فما بعرف قدي في من المتفجرات يلي كانت عم يتحركوا فيها ليل نهار بالطريقة العادية، يعني أنه بتصير، يعني ما بعرف إذا في شيء مراقبة أو في يعني كمان متابعة لهيدا الأمر، أو يعني كمان هون الحواجز يلي ممكن تكون موجودة بالأماكن الحساسة. فما بعرف يعني هلأ ألقوا القبض على هالكمية المتفجرات من TNT وأيضا C4 اللي هي شديدة الاشتعال، واللي استعملت أيضا بالعمليات الاغتيال بفترات سابقة. ولكن مين بيعرف هلأ ألقوا القبض على هالكمية، بس شو اللي تمرق بالماضي وشو اللي عم يتحضر كمان لمرقوه بالمستقبل، فهيدا الأمر رح نترك الموضوع للأجهزة الأمنية إذا فعلا، والتحقيقات طبعا بهيدا الموضوع مع إلقاء القبض على شخصين وتحيات معهم، أنه رح يكشفوا ملابسات هذه الحادثة. ويعني كمان من حق المواطن اليوم أنه يعرف مين وراها، مين ورا نقل هذه المتفجرات وشو أهدافها. هلأ بلش يلمحوا أنه هي بما أنه نحن بلدنا بعده محتل وقصص، ولكن الشكوك راحت لمكان آخر، وشكوك يعني حول يعني هالنوعية من المتفجرات اللي تستعمل بالاغتيالات واللي استعملت بالاغتيالات عنا بلبنان، لإعلاميين ولسياسيين ولنواب ولوزراء. فأكيد هيدا شيء لليوم قيد التحقيق. ولكن كان الملفت كمان اليوم هو نقل المتفجرات C4 على ظهر بغال 200 كيلو كانت من سوريا، عم تتهرب من سوريا للبنان. فشو القصة؟ يعني ما مرق 24 ساعة إلا أنه كمان بلشنا نتابع هالخبر أنه هلأ نقل المتفجرات مثل كأنه صارت موضة أنه ممكن تنجح، لأن ما بعرف يعني إذا كمان ممكن يلقوها طريقة أسهل لقلهم بنقل المتفجرات على ظهر بغال أو حمير، ما بعرف يعني الخبرية كل حدا نقلها بطريقة مختلفة. فخلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. أدي عندكم خوف من عودة الاغتيالات عنا بلبنان من خلال ما كشف خلال اليومين الماضيين، وأدي بيعطيكم هيدا الأمر تطمين يعني كمان بنفس الوقت أنه هل عمليات التهريب عم بيتم إلقاء القبض عليها وعم تكشف، ويعني قبل ما تتنفذ مثل أي إرهابي كنا بفترات سابقة نقول أنه ألقوا القبض على مجموعة إرهابية أو على إرهابي مثلا كان عم يتحضر لعملية تفجير بلبنان. هلأ هيدي كمان نفس الشيء، أنه هيدا التهريب اللي عم بيصير من سوريا للبنان عن طريق البغال أو كمان عن طريق الشيء اللي صار يعني نقل المتفجرات. خليني اسمع انتو رأيكم بهيدا الموضوع، ما رح احكي اكتر على 0296530 لكل اللي عنده اي تعليق او اي مشاركة على اي موضوع. 0296-333-0 لكل اللي حابب يشاركنا واكيد يعطي رأيه بالنسبة لنقل هذه المتفجرات. قدي عندكم خوف من عودة الاغتيالات، وقدي هيدا الشيء كمان بيعطيكم تطمين أن القوى الأمنية حريصة على إلقاء القبض على يعني على نقل المتفجرات كان من سوريا للبنان أو من داخل لبنان. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا. 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: معكم دايماً عبر راديو 2ME على 1638 أيام مع تعليقاتكم ومداخلاتكم طبعاً على الهواء. مواضيع اليوم نقل المتفجرات، كان إلقاء القوى الأمنية القبض على المتفجرات وإلقاء القبض يعني كمان على شخصين، واليوم التحقيق معهم. هذا بالإضافة كمان لنقل المتفجرات من سوريا للبنان عن طريق البغال. فخلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-0. قدي عندكم تخوف من عودة الاغتيالات عنا بلبنان، وقدي عندكم ثقة أنه القوى الأمنية اليوم عم تقوم بدور فعال وجيد لإلقاء القبض على المهربين. معنا جان من باشبول سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير لك لجميع المستمعين والمشاهدين على الفيسبوك.
0: صباح النور.
2: أول شيء الله يبعث الشر عن لبنان ويبعث المتفجرات ويواسي يعني كل واحد، راح حتى هالولد اليهودي اللي توفى، الإسرائيلي اللي توفى مع الانجارحه، هذا كمان عنده أمه وعنده باي، والأطفال انجارحه إن شاء الله الله يعطيهم الشفاء. لأني بعرف رح يقوموا كلهم أنه هذا يهودي صهيوني بيستاهل أو شو عملوا بأطفال غزة. هذا ما خصه، هذا لا أصف على غزة ولا أصف على جنوب لبنان.
0: نعم.
2: هذا فالله الله الله يرمي السلامة. دايما اللي بده الحرب هو الشيطان، اللي بده القتل هو الشيطان، ولكن الله دايما هو سلام، هو بيدعي السلام الرب دايما. برجع موضوعك اليوم سلفتني النظر اللي حكيتي على بكرة عن الابغال اللي بتنقل بين سوريا ولبنان.
0: نعم.
2: حسب خبرتي أنا هايدي أنت بتلبقيها، لازم تعرفيها هايدي، خصوصا بعرسال.
0: نعم.
2: بعرسال كتير عندهم إياها هاي، مش السلاح، يعني هربوا حشيشة، هربوا زيت، هربوا إشياء بين سوريا ولبنان. البغل المدرب أنه يعرف الطريق، بيمشي بيقطع من لبنان على سوريا وبيكون بيدربوا معه بغيل سوري، بعطوا بغيل جديد بيمشوا وراه بيدربوا، بيصال حق هالبغل كان من 20 سنة $3,000 كان يصال حقه. هذا بيحمل، والبغل ايه بامكانه يحمل حديد 250 كيلو. هودي اللي عم ينقلوا عليهم بغيل، مش حمير. حمير ما بيحمل هالقد، حمير بينقلوا عليها من البقيع على بيروت متفجرات. يعني اللي تفرق بين هاتنين عم ينقلوا، مش عارفين حين ايش عم ينقلوا اللقطون. فبينقل هذا بيدربوه، بيحملوا البضاعة وبيمشي. المهربين بيقعدوا على مطرح كتير بعيد عنه بيراقبون، اذا شافوا الامن كماشون بيهربوا هني، بيفضوا بتروح تنفدى بالبغيل. اذا ما شافوش تاني مال بس يقطعوا، إنما المهربين بيستلمون وبيحملون بضاعة وبيردون. فهيدي إذا هربوا كان منش من السهل إنه يلقطون الأمن، لأن بيكونوا على مسافة كتير بعيدة عن البغيل عم بيراقبون تيشوفوا إذا انكمشوا أو لا بين البقيع. ولكن ما بعرف يعني الشر قديش واصل بلبنان لحدية أي مرحلة، واصل إنه عم بيزقوا تأنتي تيفجروا بلبنان. يعني السيفور، ما هني بلاحظ السيفور بس هني طالعين بحجة انه عم بيقاوموا هني، بس السيفور ما استعملوها بالمقاومة بالجنوب. يا شو بدي يعنوني بكرة؟ بدي حطوا اللغم كانوا بنيا نتنياهو، يعني بدي حطوا اللغم كانوا لألو. فما بعرف الشر لوين بده يصال، وانت بدنا نوعى ونعرف انه لبنان دولة جيش هو الوحيد اللي بيحمينا ودولتنا هي اللي بتحمينا. كلهم هديك بدهم مصالحهم بالنتيجة. نعم. كل البلدين الباقية
0: معنا. زياد ريفرود سيدني، صباح الخير. صباح الخير زياد،
3: عندك ولكل المستمعين
0: يا هلا. صباح النور.
3: شكله الاستاذ خبير بقصص التهريب. الشغلة تانية انه كنا نتمنى يقول اطفال غزة او شي نهار يتصل، بس حدا يروح له شي تنضرب شي عائلة او شي شغلة يتقلت يتعزل فيها.
2: تصال يعني كذا مرة دي
0: لا بالعكس،
3: يقول عنه صهيوني ما ضروري الواحد يقول عنه صهيوني او يهودي او شو ما كان، ما خلص من حكي ومبين شو هو.
0: اوف ليه ليه يعني انا كيف استنتجت؟
3: هو عدول هلا رح يطلع يقولوا عني صهيوني ورح يطلع هو من حديثهم
0: بس لانه عم يتمنى يعني عم يتاسف يعني على هالطالب اللي ما خصه بهذه الحرب.
3: الشغلة التانية، المقاومة وقت اللي بدها تستعمل السيفور أو بدها تستعمل هيدا، ما رح تيجي تقول له والله أنا بمحل فلاني حطيت سيفور أو حطيت تي أن تي أو حطيت هالأشياء هالعبوة هيدي. فما بعرف يعني عن جد إنه هيك نستخف بعقول الناس ونصير نطلع نحكي حكي إنه نحن عم نحكي وما بعرف شو، إنه نحن نفهم ونحن منكم ما فهمانين شيء. انه الحمير بيبعتوه مثل عم يحكينا بالافلام، يعني شو بيشوف بالافلام الحمير بيبعتون وما بعرف شو شو هالقلة العقل هيدي، ما بعرف.
0: طب اعطيني انت رايك، يعني انت اعطيني رايك.
3: رايي هيدي كلها افلام، ما مثل ما عم نشوف يعني لقطوا ما بعرف شو، لقطوا خليه كانت بدها تفجر لحزب الله بسوريا ولقطوا، هيدي كلها بروباغندا اعلاميه لا بتقدم ولا بتاخر.
0: عندك اي رد جان لو سمحت قبل ما انتقل للاخبار؟
2: ما بنزل لمستوى، بس السي فور انا مش خبير، بس لمن الخبراء بيقولوا تفجر الحريري بالسي فور وتفجروا كذا واحد تفجروا، الخبراء بيقولوا مش انا بقول. وهيدي قصه الحمير، مع الحمير خبرة ما عندي خبره مع الحمير شوي، انا عندي خبره مع الحمير، فما هيدي قصه مزبوطة. وسال واحد من البيع ومن أرسال بالأخص بخبرك الخبرية أكثر من هالقد ما عندي شغل. نعم. والإنسان إنسان كان يهودي وإن كان عربي وكان شيء. وكذا مرة أنا طلعت واستنكرت وكذا مرة حكيت عن أطفال غزة حكيت عنهم وكلهم صليلهم كلهم أولاد الله وكلهم الله خلقهم هادي مثل بعض ما فيش واحد خلقه بسمنة واحد خلقه بزيت فكلهم أولاد الله وهذا هو اللي برد عليه أكثر من هالقد ما بنزل لمستوى.
0: شكرا جان وشكرا لزياد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع البريك ومن بعد الأخبار كونوا معنا.
4: تؤمي أستراليا.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: 2ME Tonight, Connor, with the top stories. The federal government will spend more than $500 million boosting wages in female-dominated workforces. Last year, the Fair Work Commission found workers in the health, disability and community sectors have been the subject of gender-based undervaluation. So the government will give an extra $630 million over 4 years to charities and organisations in those sectors that deliver government services. The Albanese government says for too long, work performed in female-dominated industries hasn't been properly recognised. Australian man Robert Petha has been reunited with his family more than 5 years after he was detained, charged and jailed in Iraq. The engineers again argued his innocence, insisting he and his Egyptian colleague were used as pawns in a dispute relating to a massive construction project they were working on. The pair were found guilty of deception. And US authorities have conducted a pre-dawn raid on the home of Democratic Congresswoman Ilhan Omar. US media is reporting the investigation relates to immigration fraud. Ms. Omar says the raid is an attempt by President Donald Trump to target his political enemies. The Somali-born representative of Minnesota is an outspoken critic of Mr. Trump, and she's been a constant target of his. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: مع استمرار تهديد الحوثي السعودية تعلن اعتراض صواريخ باليستية فوق العاصمة وخميس مشيط وتمدد تعليق العمليات التشغيلية بمطار الرياض. ننتقل إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
11: الحوثيون يسيئون التصرف بشكل مريع. وافقوا، تعرفون لماذا؟ لأنني قلت إن عليهما أن يوافق بوتين وزيلينسكي، وهذه الحرب هي كارثة يجب أن تتوقف. هل رأيتم عدد الذين قتلوا؟ 32,000، معظمهم شباب وجنود. 32,000. هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا يجب أن تتوقف. بالنسبة لانتهاك وقف إطلاق النار، علينا أن ننظر ذلك. هناك انتهاك من كلا الطرفين. هجمات الحوثيين تزايدت والانتخابات في تجديد النصف ستقترب. لا أعرف ولا أعتقد أن هذا سيكون له أثر على الانتخابات، لكن إيران لن تحصل على أسلحة نووية وعلى سلاح نووي، لكن الحوثيين يسيئون التصرف، هذا صحيح. هم يريدون إبرام اتفاق لكن لا يعرفون كيف، لكن سنجعلهم يبرمون اتفاقا. هم أي أوكرانيا وروسيا يخسرون 32 ألف كل شهر، ويجب أن يبرموا اتفاقا. سنرى ما الذي سيحدث. ما تقييمكم بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي؟ أنا الآن سأذهب إلى أوهايو، أعتقد أن التجمع الانتخابي له دور كبير. ترون الأرقام تتزايد عندما أحضر تجمعا انتخابيا، والجميع يأتي إلى التجمعات الانتخابية. تعرفون هناك شاشات كبرى توضع خارج المبنى الذي ننظم فيه التجمع الانتخابي بفضل كثرة الحضور. هذا سيكون له تأثير جيد على الحزب الجمهوري. سنبلي بلاء حسنا. الرئيس الحاكم في البيت الأبيض عادة لا يبلي بلاء حسنا في انتخابات التجديد النصفي، لكن سنبلي بلاء حسنا. سنحقق رقما قياسيا، 84 هو رقم قياسي في البورصة. لدينا عدد من الأرقام القياسية، الجميع يرى ما الذي يحدث. نحو 54 ألف دولار منذ بدء رئاستي، الأسعار تنخفض، وبمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران فإن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير. هل ستكون هناك أي إجراءات ضد إيران بسبب تورطها في الهجوم على قاعدة في بريطانيا؟ لا تنسوا أن إيران ليس لديها أي قوة جوية ولا بحرية، وتعاني من تضخم كبير. ما الذي يمكن أن نتوقع؟ فنزويلا كانت إنجازا كبيرا بالنسبة إلينا، ما فعلناه مع فنزويلا كان إنجازا كبيرا. لدينا الكثير، يمكن أن نفرض قيودا على النفط، لكن العالم سيتأثر إذا فعلنا هذا، ويمكن أن نضع تسقيفا لكميات الديزل. هذا الاتفاق الذي أبرمته مع بوتين هو سيفيد العالم برمته، وأنا أعتقد أن زيلينسكي عليه أن يركز على إبرام اتفاق وليس شيئا آخر. كيف ستجعل بوتين يلتزم بوقف إطلاق النار؟ هو يريد إبرام اتفاق، وعلينا أن نجعل زيلينسكي يبرم اتفاق. من أين أنت؟ من بولندا. بولندا فيها رئيس أنا أيدته، رئيس جديد أنا أيدته وفاز بالانتخابات. كيف سيكون له رغبة لإبرام اتفاق؟ أعتقد أنه سيبرم اتفاقا، وبوتين يرغب في إبرام اتفاق أكثر من زيلينسكي. الرئيس الكولومبي هو صديق لي وكان داعما كبيرا لي، وأنا أيدته وفاز، لذلك فاز وانتصر. ويبلي بلاء حسنا، هو صديقي.
10: إذن مشاهدينا، كما تابعنا كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه للصحفيين، وطبعا تحدث عن كل التطورات الأخيرة، تحدث عن التطورات في المملكة العربية السعودية، وقال أنه تواصل وتحدث مع الولي العهد السعودي، وقال أن الحوثيين يسيئون التصرف، وأيضا تحدث عن الانتخابات النصفية المرتقبة، وأن لا تأثير لهذه الانتخابات على قراراته
12: بشأن إيران، وحتى أنه تحدث على أنه ينبغي التوصل إلى تسوية في الحرب الأوكرانية الروسية، وأنه كانت هناك خروقات لوقف إطلاق النار من الطرفين. طبعا تحدث مرة أخرى عن الحرب في إيران ونوه إلى أنها ستنتهي قريبا مرة جديدة، وقال إن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء الحرب. إذن تحدث ترامب عن كل الملفات الأخيرة في هذه الكلمة، وطبعا حديثه عن ما يجري في المملكة العربية السعودية وعن أن الحوثيين يسيئون التصرف. وفي هذا الصدد طبعا تحدث أيضا عن موضوع البيان، وإن كان هناك تحرك باتجاه إيران فيما يخص إدانتها بالتدخل في شؤون الدول تعقيبا على ما جرى في قاعدة فيرفورد. وهنا معي من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل مساء الخير، أهلا بك معنا. طبعا اليوم كان هناك بيان من كل هذه الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا بريطانيا. إذا ما نظرنا إلى فحوى البيان، ما الذي تريد واشنطن إيصاله لطهران من خلال هذا البيان المشترك؟ وأيضا ما الذي يمكن أن يلي هذا البيان في تقديركم؟
13: شكرا على هذه الاستضافة. أولا الولايات المتحدة تريد أن تظهر تضامنا غربيا ضد إيران، وهناك قدر من تضامن غربي على جانبي الأطلسي بإزاء إيران، لكن ليس إلى المستوى الذي يريده الرئيس ترامب. أوروبا يعني ضد ما تقوم به إيران بخصوص الملف النووي، ساهمت في أنه يحال ملف إيران من وكالة الطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، بمعنى احتمال اتخاذ إجراءات امرار قرارات ضد إيران، ضد غلق مضيق هرمز، وهي مستعدة لفتح المضيق، لكن تختلف تفترق عن الولايات المتحدة في قضية أنها لا تريد أن تساهم عسكريا في فتح المضيق، لأنه هذا سيجعلها تظهر وأنها لا جانب الولايات المتحدة.
14: Sydney, Seaforth, Marston, you're under speed on Manly Road and Spit Road. Also the Roseville Bridge heading towards Eastern Valley Way and Boundary Street. Chullora, Centenary Drive still carrying a lot of traffic northbound up to Arthur Street. Melbourne, Ring Road, a crash before the Hume Freeway. And Calder Freeway slows citybound from Sunshine Avenue to Green Gully Road. During the National Storage Make Space Sale, you'll enjoy up to 50% off your first 3 months. Visit nationalstorage.com.au today. T's and C's apply. I'm Ian Wallace. The latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم ممطر، درجة الحرارة 22 على صعيد ميلبن، أقصى درجة الحرارة 15. تواصل اليوم معكم

0: دون لالي ترامب الأخير. فبحب اسمع رأيكم وتعليقاتكم حوله. أديه الرئيس الأمريكي اليوم دونالد ترامب يلي هيك مفتخر ومعتز بشكل كبير بما قام فيه وبكل القضايا اللي كمان حققها بالوقت يلي كمان رئيس الأمريكي إذا منطلع بالنسبة للحرب على إيران لم تنتهي. ما شفنا أنه عودة فتح مضيق هرمز وبعدها يعني كمان السلاح النووي وبعد الصواريخ الباليستية وكمان اليوم اندلاع الحرب بين المملكة العربية السعودية والحوثيين بالنسبة لأسعار النفط اللي بعدها مرتفعة جدا وما بعرف إلى أي مدى يعني كمان اليوم من خلال هالاتفاقية اللي وقعها بين وبين روسيا بالنسبة للسماح لروسيا بتصدير الديزل الروسي اللي هو ممكن يؤدي إلى انفراجات. خليني اسمع رأيكم بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه ما يقوله للرئيس الأوكراني أنه عليه أنه يوافق وكمان كان دعا لانتخابات بأوكرانيا أنه يجب أن يكون في هناك انتخابات بأوكرانيا. دائما طريقة تعاطي الرئيس الأمريكي مع رئيس فولودومير زيلينسكي فيها طريقة من الفوقية والسيطرة بشكل كتير كبير وكأنه بيتحدث معه كأنه بحس مثل كأنه شي طفل يعني عم يحكي معه أو شي شاب مراهق هيك دايما بشعر يعني بطريقة كلامه عن رئيس فولودومير زيلينسكي بتكون اختي هيدا الطابع. وأكبر دليل على هذا الأمر يلي اللقاء الشهير يلي كان بينه وبين رئيس زيلينسكي بأول زيارة له للبيت الأبيض ولكن يمكن بعدها تحسنت شوي العلاقة ولكن رجعت اليوم لأنه الرئيس الأمريكي بحاجة يعني كمان أكيد يوفر الديزل للشعب الأمريكي وللعالم كرمال هيك عقد اتفاقية مع روسيا يلي هي كمان المستفيد الأكبر من هذا الأمر اللي ممكن ترجع تعزز اقتصادها. ولكن احنا هون بعدنا على موقفنا ما غيرنا. هل برأيكم الموقف الأسترالي تجاه أوكرانيا أو تجاه ما ذكروا من يومين وزير الطاقة ما رح ياخذوا نفس القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للديزل الروسي؟ لأنه اليوم نعرف نحن كمان هون فرضين عقوبات على روسيا والعلاقات متوترة بسبب الحرب على أوكرانيا ودعم أستراليا لأوكرانيا لمولتها من فترة يعني $60 مليون. فهيدا الأمر اللي أثار علامات استفهام حول يعني هذه الأموال اللي عم بتساعد أو المعدات اللي عم تساعد فيها أستراليا أوكرانيا. هل برأيكم هي بمحلها؟ هل هي بمحلها؟ هل اليوم العالم بلش يغير نظرته إلا أنه نحن بعدنا مصرين على موقفنا تجاه العلاقات مع روسيا تجاه دعم أوكرانيا تجاه الديزل الروسي؟ فكمان حبي اسمع رأيكم بهيدا الموضوع. هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان محق بعقد اتفاقية مع روسيا ورفع العقوبات على تصدير الديزل الروسي؟ هل هو طبعا محق في هذا الأمر؟ هل هذه خطوة جيدة من قبل الرئيس الأمريكي لحتى يريح العالم ويوفر طبعا الديزل؟ نسمع رأيكم بهذا الموضوع. كيف بتشوفوا مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال أوكرانيا؟ 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. أما الموضوع الآخر اللي شكل هيك جدلية قبل شوي ورأيكم على الهواء بالنسبة لنقل المتفجرات اليوم القوى الأمنية اللي ألقت القبض على هذه المتفجرات من نوع TNT وC4 الشديدة الانفجار والأضرار اللي ممكن تشكلها. هيدا بالإضافة يعني كمان مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة ل كمان البغال والحمير اليوم البغال يعني، لأن صححوا لي أنه الحمير ما بتقدر تحمل 200 كيلو، إنما البغال يلي هي قادرة على حمل 200 كيلو من المتفجرات، كانت عم تنقل من سوريا للبنان. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم، حاول أي موضوع حابين تشاركوا فيه 0296-33-330 إذا حابين تشاركونا وتعطونا رأيكم بكل هالمواضيع. رح أتوقف عند استراحة ومن بعدها أراءكم إذن على الهواء. بريك قصير ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: اتصل هلا هلا Do you understand English؟ على 2NE أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2NE أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر، قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك، إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نرجع لمتابعة تعليقاتكم على الهواء على 0296530. معنا اتصال بخلال هالوقت من منطقة ميكيلين فيكتوريا. معنا إبراهيم، صباح الخير.
7: صباح النور. شكرا أخت كلود، وصباح الخير لكل مستمعي توامي الكرام.
0: صباح النور.
7: شكرا أخت كلود. يعني الأمور هلا بأوكرانيا يعني كانت فاجعة لما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على استيراد الديزل للسوق الأمريكية من روسيا. طبعا روسيا متعرضة إلى حصار اقتصادي يعني كبير، يعني العقوبات الموجودة كل يوم يزيدون عقوبات، خاصة الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، يعني الدول الأوروبية. سبب هذه الحرب كلها يعني معروفة، يعني معروفة، هو تمزيق روسيا، نهب ثرواتها. يعني لما نشوف الناتو قريب على أوكرانيا كان في عنده سبب. فهاي الحرب كلفت أمريكا حد الآن مثل ما عم بيحكي دونالد ترامب 200 مليار دولار من دافعي الضرائب، والأسعار صعدت والتضخم صار. كيف نقدر نسيطر عليها؟ النفط ما عم بيروح بسهولة، الديزل عندهم نقص. فروسيا لعبت لعبتها شاطرة، يعني فلاديمير بوتين حتى توقفين هاي الحرب لازم توقفين التمويل، حتى يصير سلام أول شيء لازم توقفين التمويل. وبهاي الطريقة حس شوفين الحرب راح يصير، لأن لازم اثنيناتهم يرضخون إلى أمر الواقع.
0: نعم، شكرا لك على المداخل إبراهيم. بتابع بخلال هالوقت كمان مع مزيد من التعليقات على الهواء. توني من باراماتا سيدني، صباح الخير.
8: صباح النور ست كلود، لعليك للمستمعين.
0: صباح النور توني، شو تعليقك على الموضوع؟ تفضل تومي.
8: مثل ما سمعت منك انه الابغاء الحامله للسي ان سي ومهربته على لبنان.
0: نعم.
8: الاي باغ اللي بده يسلمهم بلبنان يعني حدا غيره.
0: لا لا بدنا خلينا انا طرحت السؤال
8: بالسي ان سي.
0: نعم.
8: بيجيبها على لبنان لشو يعني؟
0: نعم.
8: يا ريتو بيجيب مثلا شي نقلة طحين، نقلة سكر، نقلة رز لهاللي مشردين وقاعدين بالشوارع وقاعدين بالمخيمات. عرفتي علي كيف؟ هودي عالم مجرمين، هودي من اللبنانية، هودي عم بيخلقوا توترات وتشنجات بلبنان، والله يسترنا من التفجيرات اللي يعني حذرولا، لأنه الحي إذا بتضايق وبتعب كندا هني هلا محبطين وضعين ما نعرفين شو بدو يعمل لأنه مخطط فشل. المهم أنه نسمع آخر شيء يعني يفتحوا أنفاق بعد رجعوا جديد حتى حد بيضعف حد الأصل الجمهوري إذا سمعتي فيه.
0: نعم. هلا طرحت سؤال انا هيك بشكل مختصر وسريع لحتى بس هيك ارجع ذكر مستمعينا اللي عم بيتابعونا مباشره عبر الاثير او كمان عبر صفحه راديو تؤمي. السؤال اللي طرحني بالنسبه لنقل المتفجرات دي يعني بتشوفوا القوى الأمنية اليوم اللي عم بتقوم بدورة وبواجباتها وعم بتقوم بعمل جبار لإلقاء القبض على عملية التهريب ونقل المتفجرات، وأدي يعني كمان عندكم شك أنه هذه المتفجرات قد تكون لأهداف إحداث أعمال إرهابية أو يعني كمان عمليات اغتيال سبق ومرأنا فيها موجة اغتيالات شهد لبنان بالسنوات الماضية. فهيدا هو طبعا السؤال اللي حابين نطرحه عليكم وحابين مشاركتكم مباشرة عبر هواء تؤمية أستراليا. بتوقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار. تكونوا معنا وتابعونا.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: 2ME. أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة 19 آخرين نتيجة انفجار وقع بين المنارة ويفتح، وتشير التقديرات الأولية بحسب الشرطة الإسرائيلية إلى أن الحادث ناجم عن انفجار ذخيرة غير منفجرة. ولفت الإسعاف الإسرائيلي إلى أنه يواجه حادثا معقدا في الجليل ويواصل تقديم العلاج للجرحى جراء الانفجار وإجلائهم بسرعة إلى المستشفيات، وأن 4 من المصابين حالتهم خطيرة. وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن بلدية معلود ترشيحا إصابة طلاب وأفراد من الطاقم التعليمي خلال رحلة سنوية للمدرسة الثانوية التقنية أورت. وقالت القناة 14 من جهتها إن التحقيقات الأولية التي أجراها عناصر الأمن أشارت إلى أن أحد الطلاب أدخل قطعة ذخيرة إلى حقيبته لتنفجر لاحقا أثناء وجود الطلاب قرب الطريق. ونتيجة للحادث قطع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بثا مباشرا متعلقا بالانتخابات عبر مواقع التواصل على خلفية الحادث، وتلقى إحاطة تفصيلية حول الحادث، وتحدث مع المدير العام لخدمات الإسعاف الطبية ووزير التعليم ومع سكرتيره العسكري، وطلب رئيس الوزراء التأكد من نقل المصابين بأسرع ما يمكن إلى المستشفيات. التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في العاصمة الروسية موسكو نظيره الروسي سيرغي لافروف، وأجرى معه محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة. لافروف أكد دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها، وجاهزية روسيا لمد يد المساعدة إلى لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا إلى أن ممارسات الجيش الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي وتؤجج التوتر في لبنان. من جهته شدد رجي على حرص لبنان على أفضل العلاقات مع روسيا سياسيا واقتصاديا وثقافيا على أساس المصالح المشتركة، شارحا دقة الوضع في لبنان بين رفض إسرائيل الانسحاب واستمرارها في اعتداءاتها وامتناع حزب الله عن تسليم سلاحه، كما أكد تصميم الدولة على استكمال بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها وحصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد مؤسساتها الشرعية. وأعرب رجي عن تطلع لبنان إلى دور روسي إيجابي انطلاقا من موقع روسيا في مجلس الأمن ومكانتها في المنطقة، بما يدعم استقرار الدولة ويقوي مؤسساتها ويحصن المسار الدبلوماسي من دون ربط القضية اللبنانية بأي تسويات تتجاوز مصالحه الوطنية. وعقب صدور قرار مجلس الأمن الدستوري بشأن قانون العفو العام، أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء الذي استمر 30 يوما، وقال إن قرار إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرا إلى وجود حالة من خيبة الأمل لدى قسم من السجناء إزاء بعض التفسيرات التي أوردها المجلس الدستوري، معتبرا أنها طالت جوهر عدد من مواد القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية بدل الاكتفاء بتفسيرات توضيحية لآليات تطبيقها، مؤكدا في الوقت نفسه أن انتهاء الإضراب لا يعني انتهاء التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء. أعلن رئيس التكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن إن المقاومة مقتدرة قوية عازمة واعية، لديها رؤيتها وتعمل بموجب هذه الرؤية، وتعرف متى تتخذ القرار المناسب بالتوقيت المناسب وبالظرف المناسب وبالشكل المناسب أيضا، وقال إن من يفكر في استضعافها غلطان. وانتقد الحاج حسن السلطة مشيرا إلى أنها لا تقيم وزنا للاحتلال وتتغاضى عن التدمير والمشاكل الاقتصادية وغيرها، وتضع السلاح أمام عيونها طبعا لأنها سلطة خاضعة للإملاءات الأمريكية.
12: ما عم بنفي أنه في ضغوطات قد ما بتكون، حصار سياسي انه كتير حلفاء تركونا وكتروا اللي بيحكوا علينا وبيهاجمونا، شيء طبيعي، هذا الامر الطبيعي عند

0: أي معادلة قادمة وأي اتفاق محتمل إذا حصل في المقاومة. لدينا رؤيتنا التي تقول أن المقاومة هي عنصر أو عناصر تشكل عناصر قوة أساسية للبنان، لا يجوز التخلي عن هذه العناصر القوة بأي حال من الأحوال طالما هناك احتلال وطالما هناك تهديدات وطالما هناك أطماع إسرائيلية في لبنان والمنطقة.
1: أدان الرئيس العماد ميشيل سليمان في بيان بشدة الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامنه الكامل مع قيادتها وشعبها ورفضه المطلق لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها، وشدد على أن المملكة التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف تستحق موقفا لبنانيا واضحا لا يحتمل المساومة أو الالتباس، مؤكدا أن أمن السعودية من أمن لبنان وأن استقرارها ركيزة أساسية للاستقرار العربي والإقليمي. أدان رئيس رابطة النواب السابقين الوزير والنائب السابق طلال المرعبي الاعتداءات الحوثية على السعودية، معتبرا أن تهديد أمنها ينذر بخطر كبير وأن الاعتداء عليها يطال الأمة العربية والإسلامية بأكملها، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية التي قدمت تضحيات كبيرة ووقفت إلى جانب لبنان في أشد محنه وما زالت تسانده تستحق كل الدعم والتضامن. وفي الشأن اللبناني دعا المرعبي إلى تنفيذ القرارات الدولية لإنقاذ لبنان وتجنبه مزيدا من الويلات بما يتيح له استعادة الثقة والحصول على المساعدات اللازمة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

سيدني لليوم الطقس رح يكون ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهيدا النهار لل 22 درجة، بملبن 15، والطقس رح يكون

0: نرجع لكم مستمعينا دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم أيضا على الهواء لعدة مواضيع راح نتناولها خلال هالساعة وكتير بهمني رأيكم. فاليوم عم لاحظ الخبر اللي أوردناه مبارح حول الفيديو اللي نشر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي صار في كتير من الانقسامات حوله، يعني ما بين مؤيد واللي بيعتبر أنه لحتى يتقرب من الشباب اليوم الأسترالي ومن يعني طبعا اللي بيتابعوا السوشيال ميديا، وما بين اللي بيقولوا أنه شو عم يعمل هذا الرجل، أنه شو اللي خطر باله، شو يعني شو الهدف من اليوم هيدي التمثيلية اللي عملها. وأكيد كنا سبق وذكرنا يعني هيدا الخبر يوم امبارح، وحكينا أنه يعني الطريقة اللي عم يحكي فيها رئيس الوزراء للحقيقة طريقة كانت هيك البعض بيعتبرها فني، ولكن ما كانت فاني بقدر ما هي ما بعرف بتوضعه بموقف جدا محرج. أنه خليني اتابع معكم هيدا الموضوع، ورح أكيد بطبيعة الحال يعني رح أسمعكم شو ذكر رئيس الوزراء، اللي هي يعني بس خبركم بيكون في صديق بنته عم يتعرف عليه وبيقول له أنه في حال تعرضت لبنتي بأي أذية راح أرجع أحرمكم من الديبت هيكس، من الرسوم الهيكس. فهيدا أمر لأثار موجة سخرية عبر السوشيال ميديا، ومثل ما سبق ذكرت انقسمت الأراء حوله ما بين اللي شافوه أنه فيديو فاني ومهضوم وبين اللي انتقدوا بشدي لرئيس الوزراء. خليني اسمع أنتوا رأيكم كيف شفتوا يعني الفيديو اللي نشره رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. طبعا رح أتابع معكم مزيد من عم بحاول يعني سمعكم الفيديو، ولكن خليني أتوقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها رح نتابع سوا من راديو تؤمي. بهمني كتير اسمع رأيكم على موضوع آخر بيتعلق بموضوع بالموضوع اللي كنا من كم يوم كمان حكينا عنه، ولكن بعده موضوع جدلي كتير كبير خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لعملية الإعدام المباشرة. فهيدا الأمر اللي عامل جدل كتير كمان كتير كبير، لأنه الولايات المتحدة هالبلد المتطور واللي من فترة طويلة من سنوات عدة من بعد الحروب العالمية ما استعملت هيدي الطريقة وهيدا الأسلوب الإعدام المباشر، اللي هو أثار إعلان أمريكي عن تنفيذ حكم إعدام مباشر. الإعلان الأمريكي اللي أثار جدل حول الخطة بهدف حكم إعدام مباشر عبر الإنترنت. هيدا الشيء أثار موجة من الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها يعني حول العالم، يعني صار في انتقادات كمان كتير كبيرة وسط تساؤلات قانونية وأخلاقية حول تحويل تنفيذ العقوبة إلى حدث بيشوفه الجمهور. يعني أنا بصراحة بس قريت الخبر هيك بتتعجب أنه الولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي اللي بتحكي عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان واللي كانت انتقدت يمكن أحكام الإعدام بكتير من الدول، اليوم قرروا حكم الإعدام وعبر الإنترنت يعني ليشوفوا كل العالم. بتتعلق هيدي القضية بنضال حسن الطبيب النفسي السابق بالجيش الأمريكي لأودين بإطلاق النار بقاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس عام 2009. هالحادثة اللي أسفرت عن مقتل 13 شخص وإصابة 32 آخرين، أعلن عن موعد لتنفيذ الحكم رح يكون ب 3 ديسمبر. يعني هون التوقيت رح يكون ب 3 ديسمبر مع طرح خطة لبث العملية مباشرة رح تكون عبر الإنترنت. غير أنه الفكرة أثارت انتقادات وظهرت تقارير عن إعادة النظر بمسألة البث، ما بيجعل تنفيذ هيدي الخطة غير محسوم، يعني ممكن تتغير. ولكن طرح هذه الفكرة لغاية هالوقت وعدم اتخاذ قرار بتغيير موقفهم لليوم، هيدا أمر بيطرح تساؤلات يلي هيدي طبعا اليوم أثارت جدل بكل العالم، تساؤلات بشأن إمكانية وصول المستخدمين كمان للبث ومدى قدرة الجهات التنظيمية والمنصات الرقمية على منع انتشار هيدا النوع من المحتوى. خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع اللي كتير مهم، بتفتح هيدي القضية باب واسع للنقاش حول العلاقة بين العدالة وكرامة الإنسان وحدود ما ينبغي أن يعرض للجمهور بالعصر الرقمي. نسمع رأيكم إذن مباشرة عبر هواء تؤمية أستراليا. هل بتشوفوا أنه هيدا أمر طبيعي يعني محق للعالم أو يكون رسالة للي بتخوله نفسه أن يقوم بعمليات إجرامية؟ هل ممكن هيدا البث المباشر على الهواء بطريقة أعدامه ممكن تساعد بشكل أو بآخر لتخفيف الجريمة بالعالم؟ أو لي مين بتخوله نفسه أنه يرتكب جريمة؟ أم نحن وصلنا لمكان لعصر متطور متقدم بيحفظ حقوق الإنسان كرامة الإنسان وكمان تأثيره على العالم، مش بس يعني أنه بيأثر أنه تراجع الجريمة أو بيعطي رسالة لتخفيف الجريمة، أو مين بتخوله نفسه للي بده يقوم بهذه العمليات، إنما كمان بنفس الوقت ممكن تأثر على شخص عادي. أنه أنت ما بعرف إذا حدا منكم بيقدر يشاهد عملية إعدام مباشرة، أنه أكيد شغلي منا بالمسألة سهلة، هو عن طريق إطلاق الرصاص. فهل بتقدر شوفه؟ ما بعرف، أنا من جهتي ما بقدر شوف هيدي المشاهد أبدا، ولا بحطها براسي ولا بدي شوفها ولا بدي تبعها، لأنه هيدا الشيء بتتأثر فيه شئت أم أبيت، بدك أو ما بدك. هيدا الأمر للحقيقة ملفت للنظر. وهل أنتم مع حكم الإعدام مباشر ليشوفوا كل العالم، وخاصة اليوم مع الإنترنت ومع السوشيال ميديا اللي بتنتشر هذه المشاهد؟ طيب كيف إذا شافوها أطفال مثلا أو نساء حوامل أو ناس ما بتحمل رؤية هذه المشاهد؟ خليني أسمع أنتوا رأيكم. نحن ما عم نحكي عن دولة معروفة يمكن عندها حكم الإعدام، عندها قوانين الإعدام ببلادها، بس نحن عم نحكي عن بلد، عن الدولة العظمى، عن الولايات المتحدة. أنه تبث حكم الإعدام مباشر على الإنترنت، أنتوا شو برأيكم؟ هل بتشوفوا هيدا أمر جيد لردع الجريمة، أم بتشوفوا هيدا أمر مخزي لبلد متطور متحضر مثل الولايات المتحدة كأعظم دولة بالعالم اليوم بتستعمل هيدي الطرق وهذه الأساليب بهذا العصر؟ بعد استراحة قصيرة منتابع مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق على هيدا الموضوع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا 16:38 AM. رح نتابع نحن وياكم من توأمية مع مزيد من الأخبار. تصوروا اليوم في خبر يعني خلت طائرة كوانتس اليوم تعود بسبب رحلة كانت على متن طائرة كوانتس QF5 من بيرث إلى روما اللي اشتكوا من لدغات الباكس والبق يعني بق الفراش مثل ما بتنقال، واللي اضطروا أنه يلغوا الرحلة لإجراء تنظيف عميق للطيارة. تصوروا أنه أنت قاعد بالطيارة وقاعد عم تتعقص، يعني يسيبك لدغات هيد اللي هو معروف بالبيد باغ الباغز، يعني كمان اليوم طارت هالطائرة أنه تنزل وتحط لحتى يصير في عملية تعقيم لها. هل صارت معكم هيدي المسألة؟ هي عادة بتكون أكتر شيء بالأوتيلات أو بأماكن ما بيكون فيها هيدي النظافة الكبيرة، خاصة للفرشات اللي بيستعملوها بشكل يعني ما بتصير في تعقيم لها بشكل دايم. معروف أنه وين بتكون موجودة، وهلا موجودة بكل مكان، بس أكتر شيء في كتار بيشكوا منها بس ينزلوا بأوتيل، ممكن من المخدة ممكن من الفراش، ولكن أنه تكون هذه الحشرة على متن طائرة بلشوا الركاب يتعقصوا. ما بعرف إذا كان في حدا منكم على متن هالطيارة أو صارت معكم. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا 16:38 AM مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من خلال هالفيديو الساخر يلي قصم السوشيال ميديا ما بين اللي اعتبروا أنه أي مهضوم ودمه خفيف بهالفيديو، وكمان قريب للشباب وللجيل المعاصر، فهيك حتى يتقرب منهم أكتر وأكتر. فنزل هيدا الفيديو، سمعوا شو بيقولوا، شوفوا الطريقة. وهيدا أجا من بعد الجدل، هو يشتغل ممثل يمكن بينجح أكتر من رئاسة الوزراء، لأنه شفنا المقابلات السابقة والكلام المسيء بحق رئيسة الوزراء اليابانية وبحق يعني كمان كايلي مينوغ النجمة العالمية كايلي مينوغ. فبيجي هالفيديو لحتى كمان يثير جدل عنا في أستراليا. اسمعوا.
1: Take a look.
2: Are you nervous?
3: Nah, I'm pretty good with parents. What did you say he does again?
2: He's his own boss.
3: Right, like what I'm going to be with my crypto course.
4: Hello, darling.
2: Dad!
4: And who's this?
2: Dad, this is my boyfriend, James.
4: Well, nice to meet you, mate.
3: you are meeting me.
5: Bear in mind, I'm very protective of my daughter. And if you break her heart, I can reinstate your hex debt.
4: So good to see you.
2: Oh, so good to see you too.
4: Brought to you by the Australian.
0: فهيدي طبعا اليوم هيدا الفيديو، هل شفتوه انتم من وجهة نظركم كرئيس لوزراء أستراليا اللي مفروض يهتم بكتير من القضايا اللي مطلوبة من الحكومة، اليوم عم بيشتغل على هواية التمثيل رئيس الوزراء؟ فكيف شفتوا هيدا الفيديو؟ هل شفتوا مهضوم مثل ما يمكن البعض شافوا مهضوم وأنه قريب للشباب، أم شفتوا كموقع لرئيس الوزراء كان هيك مؤسف؟ فخلي اسمع رأيكم، كل واحد يعطيني رأيي حول هيدا الفيديو، قد ايه شفتوا يعني كالطريقة والأسلوب وهالفيديو اللي نشره رئيس الوزراء، هل هو بمحله أم مفروض على رئيس الوزراء يهتم بأمور كتير مطلوبة منه؟ هل هالفيديو هو بيشجع الشباب مثلا؟ هل هو المغزى أنه إذا ما حفظت على بنتي اللي كانت عم تعرفه على البوي فريند، إذا ما حفظت عليها أو إذا تعرضت لها للأذية رح أحرمك من رسوم الهيكس؟ وأكيد هيدي الفيديو اللي شكل انتقادات كتير كبيرة عبر السوشيال ميديا. نرجع نسمع.
3: What did you say he does again?
2: He's his own boss.
3: Right, like what I'm going to be with my crypto course.
4: Hello, darling.
2: Dad!
4: And who's this?
2: Dad, this is my boyfriend, James.
4: Well, nice to meet you, mate.
3: You are meeting me.
5: Bear in mind, I'm very protective of my daughter. And if you break her heart, I can reinstate your hex debt.
4: So good to see you.
2: Oh, so good to see you too.
4: Brought to you.
0: إذا هل شفتوا هيدا الإعلان؟ هو بمحله؟ هل هو ممكن يقرب الشباب يعني كمان لهذه الأفكار؟ خليني أسمع إذا رأيكم على 0296530 أم هو يمكن شوي تخطى الحدود يعني رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بهيدا الفيديو. برجع بتابع معكم مستمعينا على كل اللي عنده أي تعليق على الموضوع اللي كنا أثرناه هو موضوع عملية الإعدام اللي رح تكون بالولايات المتحدة. العملية الإعدام اللي رح تكون بشكل مباشر على الإنترنت، هل بتشوفوا أنه هذا الأمر كدولة عظمى مثل الولايات المتحدة هو ممكن يوصل رسالة لأي شخص ممكن تخوله نفسه أنه يروح باتجاه الجريمة أو إحداث عملية إرهابية بحق الجيش أو يعني كمان يعمل عمل إرهابي بحق الجيش الأمريكي؟ هل برأيكم هيدي رسالة للمجرمين أو لمين بتخوله نفسه أن يقوم بمثل هيك عمليات؟ أم لأنه اليوم الولايات المتحدة كدولة عظمى واللي دايما بتحكي عن حقوق الإنسان وعن كرامة الإنسان، وهذا الفيديو قد ايه ممكن يكون تأثيره إن كان السلبي؟ ما رح نقول إيجابي، ما لأن ما مني شايفي فيه أي نوع من الإيجابية. ما بعرف أنتوا بتشوفوا الإعدام مباشر على الهواء وعلى الإنترنت ليشوفوا كل الناس، هل هيدا أمر يليق بدولة عظمى مثل الولايات المتحدة؟ بسمع رأيكم على الهواء 0296530 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة على الهواء. قولي حبيبي شارك كمان على نقل المتفجرات بلبنان، وهلا اخرها كان نقل المتفجرات من سوريا للبنان عن طريق البغال. ٢٠٠ كيلو

0: رح تتابعوا يعني أكيد الغنية الجديدة على العين، يعني كمان من ضمن الإصدارات الجديدة. خليكم معنا على السماء من تويمية أستراليا، متابعين نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار على صعيد ما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة الهجوم اللي كان كمان على صنعاء، واللي اليوم عم نشوف اشتداد المعارك بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، اللي يعني كمان اليوم عم نشوف هذه القوة اللي موجودة لدى الحوثيين والدعم العسكري اللي عم يتوفر لهم من قبل الجانب الإيراني. إذن اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للتعزيزات، آخر المعلومات بلحج وغارات على الحوثيين بصنعاء. المعلومات اللي تفيد بأنه اليوم أفادت مصادر يمنية بسقوط عشرات القتلى والجرحى، معظم من الحوثيين، جراء الغارات الجوية والمواجهات مع القوات الحكومية بمحافظة تعز خلال الساعات الماضية. ومصادر بتقول أن الحوثيين شددوا الحصار على مدينة تعز وقت سيطرتهم على مديرية المسراغ ومنطقة نجد قسيم، إلى جانب فرض سيطرتهم النارية على خط وادي الضباب. ولكن بعد سؤال اليوم المطروح، وين دور التحالف، تحالف مكة، وين دور الولايات المتحدة الداعمة للمملكة العربية السعودية؟ هل هو فقط ممكن يدعم من ناحية تعزيز المسار الدبلوماسي، خاصة باكستان يلي اليوم شفنا شو اللي عم بيصير بالداخل بباكستان، خلافات سياسية ناشطة خلال الفترة، فكمان بتربطها مع إيران علاقات يعني فينا نقول بين جيدة ببعض الأوقات أو بتتوتر ببعض الأوقات، ولكن في ربط للصراع. فهون يعني ما بدها تفوت باكستان بصراع موسع مع باكستان اللي كانت هي الوسيط بالمحادثات الإيرانية الأمريكية. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم ومزيد من العناوين. روبيو وميلي باند يبحثان تأمين الأصول الأمريكية في بريطانيا. تعزيزات للعمالقة في لحج وغارات على الحوثيين في صنعاء. الحرس الثوري يعلن مهاجمة ناقلة نفط بمضيء هرمز. هجوم روسيا على كييف، وزيلينسكي يدعو واشنطن للتحرك بقوة. بعد صفقة الديزل مع ترامب، روسيا تعلن حجم مبيعاتها لأوروبا. نرجع نحن وياكم مستمعينا هيك بشكل سريع لكل اللي حابب يشاركنا على اي موضوع، فيكم تتواصلوا معنا. هل انتم مع فكرة الاعدام المباشر على الانترنت بالولايات المتحدة حسب يعني ما اعلن عن عملية اعدام نضال حسن اللي كان عودة بحياة 12 من عناصر الجيش الامريكي؟ فهل برأيكم هذه الطريقة اللي توقفت من وقت الحروب العالمية بالولايات المتحدة، فهل برأيكم اليوم الإعدام بشكل مباشر قدي ممكن يأثر على العالم، على كل مين رح يشاهد هذا المشهد اليوم إذا في حال أصروا على الإعدام مباشر عبر الإنترنت؟ وهل أنتم مع حكم الإعدام اليوم، خاصة نحن عم نحكي عن دولة متطورة مثل الولايات المتحدة؟ حكم الإعدام، هل برأيكم حكم الإعدام مش بس أنه حكم الإعدام وانتهى، لا، حكم الإعدام سيبث مباشر على الهواء، يعني الكل راح يشاهد عملية الإعدام لنضال حسن. فبثلاثة من ديسمبر، يعني الموعد هو 3 من ديسمبر. فخليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع، هل يعقل أنه نسمع اليوم بالولايات المتحدة مع كل هالتقدم والتطور أنه الإعدام مباشر على الهواء رح يصير؟ يعني هلأ عن جد بتلاقيها فيها شيء من الغرابة والاستهجان أنه طلعوا بهذا القرار، هلا ما بعرف إذا رح يعدلوا بموقفهم، ولكن هيدا القرار اليوم المتخذ بالولايات المتحدة أنه يتم الإعدام مباشر على الإنترنت. كيف رح يكون تأثير هذا الأمر عليكم؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء. معنا فريد من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، إليك وللمستمعين.
0: صباح النور.
1: أعطيك شوية راحة ونحكي عنه. اللي نشوفه أنا مدام كلود إنه أنا مع الإعدام.
0: مع الإعدام؟
1: إيه بس مش على الهواء. القاتل يجب أن يقتل، والمغتصب بالنساء والأطفال. الأطفال هذا يعني أكل الأرواح هي طيبة إذا أنا أعتبره، ويمكن كلام يكون قاسي ما بعرف. بس بيقول متيابلي وهذا أديب قديم إنه بحياة الوطن الغاية تبرر الوسيلة. إذا اقتدر الغاية أو تربح يعني فلا بد أن نتخلى عن المبادئ الأخلاقية. أنا أرتاح بشكل مضبوط في تعطيها أكثر منه.
0: طيب برأيك يعني مثل بلد مثل الولايات المتحدة، هل برأيك يعني هيدا القرار هل بيعطي صورة حضارية مثلا، خاصة نحن بهيدا العصر وبهيدا الزمن؟ أنه أنت بتنتقد كتير دول يلي بعد عندها قوانين الإعدام، وشفنا يعني كمان الولايات المتحدة يلي بكتير من الأوقات كانت تنتقد. إذا كتير من الأوقات كنا نشوف الولايات المتحدة اللي كانت تنتقد حكم الإعدام بدول اللي عندها قوانين يعني قانون الإعدام في حال يعني ارتكاب جرائم كبيرة. فاليوم أنت عم تحكي عن بلد مثل الولايات المتحدة أنه يتم الإعدام مباشر على الهواء. أنت قادر تشوف فريد هذا المشهد برأيك في حال تم؟
1: دانو كلود أنا عمول مع الإعدام ولكن مش على الهواء.
0: نعم.
1: هذا الإنسان اللي بيباشع بالناس وبيكتب الجرائم مثل ما هو ارتكب جريمته لازم تتذكر الجريمه بحقه. شو بيقول في فرق بين الإنسان اللي بيشتري لحم البقر ولحم الغنم بين النهارده؟ هذا إنسان هيكله.
0: نعم بس
1: انتهى أمره والغاية تبرر الوسيلة. هلا أنا اللي بدي أحكي فيه والله مدام عن الموضوع
0: بس خليني بس خليني بس هيك رجع ذاكر المستمعين، هل بتشوفوا حكم الإعدام على الإنترنت هو ممكن يخفف من الجريمة أو يردع الأشخاص يلي بتخولوا نفسهم أنه يقدموا على جريمة معينة، أم يعني هيدا أمر يعني تخطط كل الخطوط الحمر يعني بهالمسألة؟
1: مدام كلود على الصورة وعلى الهواء وعلى الإنترنت هذا ممنوع، وما بليق لا بالإنسان ولا بالديمقراطية ولا بكرامة للإنسان.
0: نعم.
1: فليك نعم مدام، بس إنه إنسان في أكل إنسان عنده، أنا جاي كيف يعني بتدرج له أنا في إذا هو اتفق هو هالجماعة اللي أكلهم ونحلت القضية سلميا إيه، أما إذا حق عام لازم يكون مطير بالإعدام.
0: نعم. خلينا نسمع رأي رائد من بيرث سيدني. صباح الخير لك رائد.
2: صباح الخير تكلودين كل المستمعين.
0: صباح النور.
2: بالنسبة لموضوع الإعدام يعني هو الرجل يستاهل الإعدام لأن مجرم وقاتل وإرهابي، يعني خلي يروح هناك وما يروح لأجانب ويأت المطير. هو كان أصلا طبيب نفساني وكان قتلهم مرضى عنده يعالجهم، يعني هذه جريمة حقيرة أعتبرها. لكن شوفي تكلود الامريكان يعني تعرفين بلد كاوبوي يعني معودين على كل سنه حروب، فما عنده مشكله اذا خلوه على العلن ولا يعني ما عرضوا للعلن. اللي بده يشهد خليه يشهد، اللي ما بده يشهد لا يشهد. بس الجريمه هي يستاهل حكومه الاعدام صراحه، لان يعني جريمه بشعه وجريمه ناس عزل ولا حتى لو كانوا جنود امريكيين حتى تكو جرام، بس هذا مرضى كانوا عنده قتلهم كل بارد تبع.
0: بس انت شو نظرتك تجاه بلد متطور مثل الولايات المتحدة تستعمل هذا الاسلوب؟
2: تكلود اصلا حكومة الاعدام موجودة بأمريكا
0: موجودة، بس البث على الانترنت يعني البث
2: المباشر. يعني هذه الفترة الترامبية يعني تعرفين ترامب يحب الشوف بعد اصلا ما مخدم بيه قرارنا، بس هي الفترة الترامبية يعني ترامب يحب يشوف العلم وايضا هناك رساله من وراء انه يقول لك اي واحد يرتكب جريمه بلدنا راح يكون مصير عقابه بالطريقه هذه.
0: يعني هالطريقه ممكن تردع المجرمين،
2: ممكن لحد ما يسوي صدمه نفسيه، لان دائما العمل البصري ياثر على نفسيه الناس بشكل عام. يعني لما تشوفين تسمع لنا واحد اكل كف حول الله، لما تشوفين واحد اكل كف قدامك راح تكون نفس التاثير.
0: راح خاف ولا لا؟ بس أكيد تعرف أنه تأثيرها كمان مش بس على اللي بتخوله نفسه لارتكاب جريمة، إنما على أشخاص عاديين ممكن يتأثروا فيها. قديش بتأثر على نفسيته للإنسان هذه المشاهد؟
2: لو واحد ما يشوف الإنسان ما بدي يشوف، يعني وما يجبر الناس تجيبك خليك قدام التلفزيون ولا الميديا أنه تشوفين، صح ولا هو عامل ردع؟ أوكي، فممكن ما يطبقوه بصراحة، بس حتى لو طبقوه بده، حتى دي جي فانس ما قال ما راح أشوفه حتى لو طبقوه، يعني ورجوا العالم التلفزيون ما راح أشوفه لأن يعني ممكن تطلع نفسيته.
0: نعم.
2: فهي فترة رمضان بيها كل شيء بصراحة، كل شيء توقع عن هذا. فأنا مع عقوبة الإعدام صراحة، أكثر ناس مجرمين، وحتى في جرائم هون قبل يومين ثلاثة صارت في جريمة بمنتوت، يعني واحد صار شباب هيك مشكلة بيناتهم، إجا واحد يعني باي ستاندر يعني كان بده يساعدهم بأخذ الكاش من الكاش مسجد بده ينطقهم إياه، جاء واحدة من 13 سنة طالع أصلا من بيل طعنه طعنتين وقتلوا رجل. عندنا مشكلة كثيرة سكلود، مشاكل كثيرة خصوصا بالسؤالي، عندنا مثلا الجرائم الأطفال، يعني الطفل 13-14 سنة هيرتكب جرائم القتل. يعني اكو مقوله بدي تطبقوها ان شاء الله تطبقوها، ادوت تايم ادوت كرايم، المفروض تنزل عقوبه الادوت من 16 سنه 15 الى 12 سنه، قبل 12 13 14 هذا الانفلات، لان حيسوون مشاكل كثيره في الكلوز. نعم. جرائم كبرى قتل.
0: طيب خليني اسمع رايك وراي فريد يلي كمان معنا حول الفيديو اللي انتشر لرئيس الوزراء انتوني البانيزي مبارك. شو حبيت ولا ما حبيت؟
3: معي
0: تفضل.
3: انا ولا
0: فريد حبيت؟
3: نعم.
0: حبيت الفيديو؟
3: حكي البانيزي ممكن يتصلح هذا الكلام، لكن حتى بدي ارجع لهذاك الموضوع، حتى جز الحيوان على الهواء كمان منظر يسيء للانسان، فكيف اكل الانسان على الهواء؟
0: نعم.
3: إيه.
0: شكرا فريد، يعني كمان هون رائد، عندك اي تعليق على الفيديو اللي انتشر؟
2: مشان البنيزي تكلود، مشكله الديمقراطيات بالعالم هي الانتخابات، في ناس غير مؤهلين ان يكون ان يقودون بلدان مثل زيلينسكي وماكرون. شايف الفيديو تمام قبل اسبوع ونص؟ شيء مخزي، شيء مخزي جدا. يعني لو تشوفين فيديوهات قبل 20-30 سنه ماكرون وزيلينسكي، تقولي معقول هذول يصيرون رأس بلدان كبيرة؟ عندنا نفس المشكلة هون بأستراليا، يعني ناس غير مؤهلة تقود قطيع غنم صراحة. صار
0: هني قبل ما وصلوا للرئاسة، نحن عم نعمل هالفيديوهات بعد ما وصلنا له.
2: لا بس انت مشكلة قبل وبعد، انت شوف الأصل، شوف الأساس الجور، شايف فيديوهات زيلينسكي يرقص، يعني يرقص رقص ما رقص صراحة.
0: نعم.
2: ولا ماكرون يعني أيام شباب، يعني معقولة انت تسألي معقولة هذول يكونوا قادة دول
0: كبيرة؟ نعم. شكرا لك رائد على مداخلتك، راح اتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام مع فاصل قصير، ومنتابع جولتنا مع الأخبار.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Get the news first from 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: ABC News.
3: Tonight, Connor, with the top stories. The federal government will spend more than $500 million boosting wages in female-dominated workforces. Last year, the Fair Work Commission found workers in the health, disability and community sectors have been the subject of gender-based undervaluation. So the government will give an extra $630 million over 4 years to charities and organisations in those sectors that deliver government services. The Albanese government says for too long, work performed in female-dominated industries hasn't been properly recognised. Australian man Robert Pether has been reunited with his family more than 5 years after he was detained, charged and jailed in Iraq. The engineers again argued his innocence, insisting he and his Egyptian colleague were used as pawns in a dispute relating to a massive construction project they were working on. The pair were found guilty of deception. And US authorities have conducted a pre-dawn raid on the home of Democratic Congresswoman Ilhan Omar. US media is reporting the investigation relates to immigration fraud. Ms. Omar says the raid is an attempt by President Donald Trump to target his political enemies. The Somali-born representative of Minnesota is an outspoken critic of Mr. Trump, and she's been a constant target of his. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: بيان مشترك ل 29 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا يؤيد اتهام لندن لإيران بالتورط في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية، ويحذر طهران من أي تدخل. مع استمرار التهديد الحوثي، السعودية تعلن اعتراض صواريخ باليستية فوق العاصمة وخميس مشيط، وتمدد تعليق العمليات التشغيلية بمطار الرياض. الجيش اللبناني يعلن مجددا ضبط شحنة متفجرات على الحدود مع سوريا، ومصادر سكاي نيوز عربية تؤكد إصرار لبنان على مواصلة التحقيق في قضية هذه الشحنات. ترامب يقول إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا يجب أن تتوقف، وأن بوتين يريد الاتفاق أكثر مع زيلنسكي. أهلا بكم. أيد بيان مشترك وقعت عليه 29 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا، أيد اتهام لندن لإيران بالتورط في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية. البيان أضاف أن أي محاولة إيرانية لتهديد أو إيذاء أشخاص على أراضي الدول الموقعة تعد أمرا غير مقبول. في نفس السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن المخطط المشتبه به لاستهداف القاعدة نسق على الأرجح في إيران بتوجيه من الحرس الثوري، متعهدا بملاحقة الشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض المزيد من العقوبات.
5: من المرجح جدا بأن تكون العمليتين المرتبطتين بقاعدتي فيرفورد ومولسورث قد تم تنسيقهما في إيران، ومن المؤكد أنه قد تم إدارتهما من قبل الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع تنفيذ هذين التهديدين على أرضنا، وسوف نقود حملة قوية ضد الشبكات الإجرامية المرتبطة بإيران وخطوط تمويلها، كما أننا سنسلط عقوبات أكبر ضد إيران والحرس الثوري.
4: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البريطاني إد ميليباند التزامهما المشترك بضمان أمن حركة العبور في مضيق هرمز، وأهمية محاسبة إيران على أفعالها ومواصلة التعاون لتأمين الأصول الأمريكية في بريطانيا، كما أكد الجانبان أهمية الشراكة الوثيقة بين البلدين لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب العمل على إنهاء الصراع الروسي الأوكراني من خلال تسوية يتم التوصل إليها عبر المفاوضات. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن المناقشات مستمرة مع عدد من الدول الأعضاء لتعزيز القدرات الدفاعية للمهمة البحرية الأوروبية أسبيدس في البحر الأحمر. أضافت كالاس على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن المهمة تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سفن حربية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تأمين هذا العدد، بما يضمن مواجهة التهديدات المتصاعدة وحماية ممرات الطاقة العالمية بصورة موثوقة ومستدامة. تتصاعد المواجهات بين القوات الإيرانية وجماعات بلوشية مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان عند الحدود مع باكستان وأفغانستان، وبين مطالب تقول الجماعات إنها تقاتل من أجلها وهجمات تصفها طهران بالإرهابية، يتجدد صراع قديم في واحدة من أفقر محطات أو محافظات إيران. فما جذور هذا الصراع ولماذا يشكل تصاعده مصدر قلق للسلطات الإيرانية؟ نتابع.
2: هجمات على الجيش والشرطة والحرس الثوري الإيراني وعمليات أمنية لملاحقة المسلحين، هذا ما يجري في سيستان وبلوشستان. لكن ما أصل الصراع؟ تقع المحافظة في أقصى جنوبي شرقي إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان وتطل على بحر عمان، أي أن الاضطراب فيها يمس أمن حدود إيران ومنافذها البحرية. يسكنها بلوش وهم جماعة قومية لها هويتها ولغتها.

0: الصراع قديم، لكن وتيرته تتصاعد. بحسب منظمة إكليد لرصد النزاعات، سجلت نحو 70 مواجهة مسلحة في المحافظة منذ بداية العام، وهي أعلى حصيلة سنوية منذ عقد على الأقل. كما توحدت جماعة مسلحة ضمن تحالف أعلن عنه أواخر العام الماضي، وأصبحت وفق المنظمة أكثر قدرة على مهاجمة المقرات الأمنية والمواجهة. لماذا يقلق ذلك طهران؟ لأن استمرار القتال يستنزف قواتها في وقت تواجه فيه ضغوطا اقتصادية وعسكرية. أما تحول بلوشستان إلى شرارة تشعل إيران كلها فليس أمرا محسوما. الخطر هو اتساع المواجهات بالتزامن مع أزمات أخرى، بما يصعب على طهران احتوائها.
1: أعلنت السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض وتدميره، كذلك تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط. يأتي ذلك بعدما أعلن الطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. يأتي ذلك في أعقاب الاعتداء الذي شنه الحوثيون استهدف فصالة المسافرين رقم 4 وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين، كذلك اعتداء عصر السبت الذي أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص من جنسيات مختلفة، فضلا عن أضرار مادية يجري حصرها. أفادت مصادر يمنية أن مواجهات دارية تشهدها منطقة وادي الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع قتال في مديرية صبر الموادم الجبلية جنوبي المدينة. شدد الحوثيون حصارهم على تعز عقب سيطرتهم على معظم مديريات المحافظة.
2: تجدد جماعة الحوثيين الخناق على مدينة تعز مركز المحافظة بعد سيطرتها على جميع المديريات المحيطة بالمدينة. ورغم الكلفة البشرية الكبيرة التي تتكبدها جماعة الحوثيين في مختلف الجبهات جراء الغارات الجوية والمواجهات الميدانية مع القوات الحكومية، فإنها تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة بهدف التقدم. ويبدو أن سيطرة جماعة الحوثيين على مديرية المسراخ ومناطق نجد قسيم ورأس النجد حققت لها تقدما مهما، ونقلت المواجهات إلى مناطق قريبة من مدينة تعز. كما أسهمت سيطرة الحوثيين على مديرية جبل حبشي التي تمتد جغرافيا إلى المدخل الجنوبي الغربي للمدينة في تمكين الجماعة من شن هجمات على امتداد خط وادي الضباب الذي يعد أحد المداخل الاستراتيجية.
3: سيدني لليوم ممطر و 22 درجة، ملبن جيد 15 درجة مئوية.

0: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بخلال هالوقت، وبتمنى على الجميع اللي عم يسوقوا على الطرقات القيادة على مهل وبتأني مع طقس الممطر اللي راح نشهده اليوم وبكرة بعد بكرة ولنهاية الأسبوع. فبتمنى القيادة على مهل وبهدوء خاصة حوالي المدارس. بدي أرجع أذكر أنه بعض المدارس يلي فتحت أبوابها مبارح، عودة فتح المدارس وعودة طلاب لمدارسهم، واليوم انطلاقة فحوصات الـ HSC يلي طبعا اليوم فحص الـ HSC لتلاميذ الـ Year 12 يلي بنتأمل لهم كل النجاح، لأنه دايما هني مستقبل بكرة، مستقبل أستراليا، فبنتمنى لهم فعلا كل التوفيق وكل النجاح. وأهم شيء مثل ما سبق وذكرت صباحا، طول بيننا الأهل ما عليهم إلا يزودون بالثقة وبالاهتمام وبالحب، غير هيك نحن هلأ انتهت مثل ما بيقولوا المهمة، وعلينا هيك نعطيهم الدعم، لأن في كتير من الأهل بيضلوا عتلوينين هم العلامة. يعني هلأ أكيد ممكن تساعد أكيد بمكان ما العلامة وبتوفر لقلهم يدخلوا لأفضل الجامعات في أستراليا، ولكن بالنهاية من نهاية العالم. فنتمنى للجميع التوفيق ولكل الطلاب ينهوا عام الدراسي بنجاح وتفوق. فرح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو أوتو أمية أستراليا على 1638 أيام مع عدة مواضيع كنا طرقنا لها. رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بيرجع بيطلع علينا ليثير الجدل من جديد، من بعد قضية كايلي مينوغ، من بعد قضية رئيسة وزراء اليابان. اليوم يطلع عنا بفيديو تمثيل، بيطلع عنده موهبة، طلع رئيس الوزراء موهبة التمثيل مش هين. اليوم في الموضوع يعني هو ما بعرف شو هي الرسالة اللي حب يوصلها، ما بعرف إذا شفتوها رسالة لتقرب الشباب من الحكومة، أو ما يكون في هيدي الحواجز بيناتهم، ما بعرف إذا وصلت الرسالة أم أنه هذا الرجل ما بعرف شو اللي عم بيقوم فيه وشو اللي عم بيعمل وشو هدفه. هل هو تثبيت وجود، هو لفت الأنظار، هو تضييع رأي الناس أو فكر الناس عن قضايا كتير مهمة، يعني لحتى يروح لشغل الناس يمكن أمور ما بتهم كتير بقدر ما بيهم المواطن اليوم معيشته، إيجاد حلول للسكن، للهجرة، للمدفوعات. اليوم صارت يعني قصصنا هون عنا بأستراليا، بالأول ممكن تبقى أستراليا بس تحكي في هدوء سليم رواء، وضع معيشي مرتاح، وضع اقتصادي مريح، كان ينضرب فينا المثل. هلأ صار ينضرب فينا المثل بالعكس، أنه شوفوا أستراليا شو اللي عم بيصير فيها من الغلاء المعيشي اللي صارت بالضاهي. كتير من الدول اللي كانت يعني خاصة دول أوروبية وفرنسا، وكان أكتر شيء يعني اليوم كنا نسمع أنه كان الغلاء في هذه الدول كتير عالي بنيويورك، ولكن نحن هلأ صار بينضرب فينا المثل أنه أستراليا قدي ارتفعت فيها الأسعار بشكل جنوني. فلا بيقول لك رئيس الوزراء أنه أحلى ما ينقوا على راسي. خليني روح على هيدا الفيديو اللي عملوا من شباط، كانوا عم يحكى أنه نعمل من شباط، بس هلأ قررت الحكومة أنه تطلعوا، يمكن لأنه بحاجة لحتى تلهي الناس عن بعض القضايا المهمة والملحة، ويشغل الإعلام بهيدا الفيديو. هلا شغلنا فيه، خلينا نطرح سؤال، قدي حبيته قدي ما حبيته، قدي اعتبرته أنه هيدي رسالة ممكن تقرب الشباب للحكومة، وقدي بالعكس يعني الهدف منه هو إلهاء الناس عن قضايا مهمة. هل شفتوه مهضوم يعني للفيديو مثل ما قال كريس بوين مثلا كان عم يدافع عنه، بيقول انه كتير مهضوم وكول بس انتو كيف لقيتوه؟ خليني اسمع انتو رأيكم على 0296-333-0. هذا بالإضافة كمان لليوم حكم الإعدام مباشر على الإنترنت. القرار اللي تخذ بالإعدام مباشر عبر الإنترنت بحق نضال حسن لقام بقتل عملية قتل عدد من الجنود 12 جندي من الجيش الأمريكي. فاليوم قرروا يعدموه بشكل مباشر على الهواء يعني كمان على الإنترنت عبر الإنترنت ليشوفوا كل الناس. ومن خلال عملية إطلاق النار، هل بتشوفوا هذه الصورة للولايات المتحدة هي صورة حضارية أنه هيدي أو ممكن تضرب هذه الصورة الحضارية للولايات المتحدة؟ هون تشوه الصورة اللي نحن متعودين عليها كدولة ديمقراطية متطورة تطالب بحقوق الإنسان، بتحترم يمكن كرامة الإنسان. هل هيدا هو معروف بدولهم ببلدانهم داخل أمريكا، بس برا أكيد بالأمور السياسية أنه هيدا في مصلحة، في مصلحة بالخارج، في مصلحة بالداخل. لا أكيد في عندهم شيء بيحترموا حقوق الإنسان وبيحترموا كرامة الإنسان، ولكن أدي برأيكم عملية الإعدام عبر الإنترنت وتبث عبر الإنترنت أدي قد تؤثر على صورة الولايات المتحدة؟ 02-96-530. كمان هل الإعدام اليوم المباشر ليشوفوه كل الناس، هل هي قادرة تردع المجرمين عن القيام بأعمال إجرامية، أم يعني ممكن هيك يعني نقول العكس أنه هيدي منا مسألة إنسانية بتحفظ كرامة الإنسان؟ رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي أستراليا مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0. معنا اتصال بخلال هالوقت، إذن اتصال من منطقة ستراثمور ملبن. معنا منير على الخط للمشاركة بهذا الموضوع. صباح الخير منير.
1: صباح النور مدام دكتور، كيفك اليوم؟
0: يا هلا صباح النور.
1: انا ما راح اشارك في الموضوع، انا بس راح اشارك بدي اسالك لك لان انت متطلعه كثير. شو شغل الحكومه مدام دكتور؟ تيجي بس هيك شغله سريعه تقولي لي شو شغل الحكومه؟
0: ولو اذا انت بعدك لهلا ما بتعرف شو شغل الحكومه.
1: ما بعرف لا حقيقه، لا انا كنت بعرف سابقا، بس اللي عم شوفه وعم شوف انه هيدا ما له صله بالحكومه.
0: انا ما بدي اقول لك، ما بدي فوت بتفاصيل، بس بدي اقول لك الحكومه بتوعد بمشاريع، بتوعد بقرارات قد تتخذها وعلي انه هي تنفذها، صح؟
1: تنفذها. ثانك يو، انا كثير ممنونك على هالكلمه هيدي. طيب هلا انا اذا بوعد مدام كلود، هلا انا لما عم بكسر الترافيك لايت عم بيبعثوا لي 3 نقاط غرامه معك، وعم بيبعثوا لي فاين مجرم، فاين ارهابي. اوكي، على العموم انا سؤالي للدوله هون، اوكي، لما رئيس حكومه بيوعد مدام كلود بدي اجي اعمل كذا وكذا وكذا، بيجي ما بيعمل، بلس انه ما بيعمل، هي هون المصيبه انه هي مو ان توب اوف، يعني ما راح يعمل اذا في شيء موجود عم بيدمر. طيب هلا احنا هون بس بدي اعرف هيدا بيكافئ بيكافئ رئيس وزراء كذاب ساقط خلقيا، لانه اللي بيكذب انا اسف بس لما شخص بيكذب بيكون ساقط اخلاقيا ولا اذا في معايير اخرى.
0: عظيم،
1: ما المفروض هيدا يحاسب مدام بتقول احنا شو عم يعمل قانون اللعين اللي عدنا هون، قانون اللعين اللي عدنا بهذا البلد، يكافأ بعد 2 أو 3 سنوات لأنه دمر الشعب. أوكي، يكافأ ب$300,000 سنويا تقاعد. تقاعد تبع شو؟ شو اللي عمله غير تدمير المواطن هذا؟
0: عظيم. عظيم. خلينا نتابع مع رجب من بينكستاون سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور.
2: أنا بدي أعلق على موضوع إعدام الشخص بأمريكا.
0: تفضل، كلني سمع لك.
2: هذا اللي هو حرم أرواح ناس ووقف حياة ناس، وناس شباب كانوا معه، يعني هوديك حليل هوديك حرام.
0: طيب
2: القاتل يقتل، انتهك ونقطع على السطر،
0: القاتل يقتل. ولكن احنا مش مختلفين على يمكن قانون الإعدام اللي هو كل بلد عنده قوانينه، ولكن بثه بشكل مباشر وعلى الانترنت هل بتلاقيها طريقة حضرية؟
2: إيه ما على شيء خلي غيره يشوف ويعتبر.
0: هل هي قادرة تردع العمليات الإرهابية والإجرامية برأيك؟
2: هل هي ما بتردع بس يمكن تعزمها أكثر بس ممكن تودع حد شيء بسيط.
0: طيب أنت إذا شفت هذا هيدا المشهد
2: راح الإنسان غولي.
0: نعم إذا شفت هيدا المشهد على الإنترنت شو بيكون ردة فعلك؟ تعتبره أنه أمر طبيعي؟
2: هو أمنه طبيعي بس اللي شافت ابنها ميت وجيبوا لها إيه ميت إذا أمر طبيعي ولا غير طبيعي؟
0: نعم
2: ما تعبت على وربيته وصرفت على الدولة لصور مثلا ضابط ولا صور عسكري وريفا شو ما يكون
0: طيب مع أنه الولايات المتحدة اللي هي دولة أكيد الدولة العظمى اللي بتحفظ حقوق الإنسان وكرامة الإنسان أنه تتصرف بهذه الطريقة أنه الإعدام وعندها قانون الإعدام بالولايات المتحدة ولكن أن يبث على الإنترنت هيدا الموضوع اللي عامل هذه الجدلية
2: هو لو خلقهم بأمريكا وأمريكيني أصلا ما بيعدموا على الإنترنت ما بيعدموا مباشر مع الدين العالم.
0: مونير عندك أي تعليق على هيدا
2: بس هني عنده فقوصة بيت فقوصة إرهاب
1: نعم. أمريكا بلد الحرية وما بعرف شو أي حرية ما تحصل الله يخليك يعني أنا بستفز أنا أكثر بستفز أنا من هيدي الكلمة يعني هيدي أمريكا أعدمت على مستوى 240 سنة أكثر من من من من من, من 100 مليون أو 500 مليون أي حقوق إنسان ما دام تروح شو المشكلة يعني إذا طلع واحد عم بيعدني شو المشكلة يعني طب ما أنتوا عدمتم ملايين الناس بكل شتى أنواع الطرق يعني ما نشوف إشكال بالعملية هذه يعني قتيل بين ملايين القتلى وين المشكلة يعني معدوم بين ملايين المعدمين.
0: نعم شكرا لك منير على مداخلتك أهلا وسهلا فيك. بنتقل لهادي من رايت سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور ست كلود.
0: صباح النور هادي.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: بالنسبة لموضوع الإعدام هلا في كثير مواضيع اليوم الصبح بدي شارك معكم من امبارح بس ما صار الوقت. بالنسبة لموضوع الإعدام ووسع على الإنترنت بدي أسأل شو الفرق كمان اليوم ما بين حط إعدام واحد على الإنترنت وما بين عم نصور مشاهد الصواريخ عم تنزل على النبادي وتهدم الناس شو الفرق؟
0: لا
3: شو الفرق ما بين إعدام شخص عمل جريمة وما بين الصواريخ عم تنزل على المدارس وتدمر المدارس وتهدم الأطفال المدارس مثل ما صار بإيران أو مثل ما صار بجنوب لبنان لما بحطوا لك الصاروخ يطوروا لك إياه عم ينزل على البنية يعدم واحد من نصول من حزب الله مش عم يبسوا ما نشاهد الإعدام على الإنترنت
0: عم نشوفه بس هلا في قوانين بتبقى أنت في عندك قانون بتلتزم فيه هيدا شيء الفارق هلا هيك في حالة حرب حالة الحرب معروفة
3: حالة الحرب مش عملية إعدام
0: هلا بالمعنى هيك المجهزي أو المعنى
3: اللي كنا نزيل على طريق جوني الزلمة هو ومرته اللي راحتهم الدرون وعدمتهم هيدي مش عملية إعدام
0: عظيم يعني انت بتشوفها انت بتشوفها
3: اليوم رح شبيه لك اياها بهالطريقه هيدي اذا واحد قتل فراشه بنعتبره مجرم بس اذا قتل صرصور بنعتبره عمل بطوله
0: طيب شو رايك اليوم انه الولايات المتحده اليوم ما خليني اطرح عليك سؤال انه انت شو رايك بالنسبه لهالقرار انه بتتقبله يعني
3: انا بسالك انا السؤال نفسه اي هو جريمه قتل يعاد قتل الصرصور ولا قتل الفراشه
0: خلينا كمان نتابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. ألين من سيلفانيا سيدني صباح الخير.
4: صباح النور لحضرتك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
4: وأنا ضد حكم الإعدام عموما يعني أنا ما بحبش موضوع تطبيق حكم الإعدام مهما البني آدم عمل مهما لو حد كان أكيد وقتلنا أنا شخصيا يمكن عنده فرصة أن هو يتوب يعرف ربنا يرجع لو أنت تحطيتي تحت رزق أن أنت هتتعدمي بعد شهر شهرين معرفش الدنيا هتمشي إزاي واللي بتعمله أمريكا دي طبعا حاجة مش حلوة ما ينفعش أن هي تجيب أي حاجة على الهواء ثم بس حبوا يفكروا الناس أيام الزرقاوي وأبو بكر البغدادي لما كانوا بيصاحبوا الناس، بس هم حبوا ينتقموا ليوروا بس الجيش. يعني الحكاية كلها سياسية، هو ترامب شوية مقبول مش مظبوط نفسيا، هو حابب بس يبين إن إحنا برضو نقدر نعمل دوا كمان ونقدر نعدل على الهوا. هو بس يعني عايز يوري إن هو إرادة الفعل إن إحنا بندافع على الجيش بتاعنا. هو طبعا القرار غلط خالص، ما ينفعش الاطفال ولا ناس كبيره تشوفه، وحرام اساسا نعمل حاجه زي كده. ده نوع من انواع التعذيب. اللي مالك الروح بس ربنا، وربنا هو اللي ياخدها.
0: نعم، عندك تعليق هادي علي؟ تفضل. في ألن.
3: لا ما عندي تعليق على ألن، كل واحد عنده رايه بالنتيجه. بس يعني نحن دائما كيل الشغله بمكيالات، بدل ما حكيتي انه امريكا هي تحترم حقوق الانسان. يعني امريكا هي الدولة
0: بس الوحيدة. انت سمعت الجزء انت سمعت الجزء الاول، ما سمعت الجزء الثاني. نحن قلنا بالداخل الامريكي ما فيهم يعني كمان بيستعملوا حقوق الانسان وكرامه الانسان بالداخل الامريكي، ولكن بس تتعلق الامور بالخارج في هونيك مصلحه. هيدي كمان لازم كنت تسمعها هادي.
3: بس حتى بالداخل الأمريكان اليوم ما في شيء اليوم بالعالم كنا يتصور، مش بأمريكا بس، ما في شيء اسمه حقوق إنسان. هيدي شعارات نحن نتغنى فيها، بس اليوم ما في حقوق إنسان ولا في حرية. اليوم تحكي كلمة بيحطوك بالحبس، تكتب منشور على فيسبوك بتفوتي على الحبس. وين حرية الإعلام وحقوق الإنسان؟ هيدي شعارات خيالية رنانة نتغنى فيها، بس موجودة على الأرض. منا موجودة على الأرض.
0: عظيم، شكرا هادي. ألين عندك أي تعليق أخير؟
1: معلش، بس حقوق الإنسان واحدة واحدة يا شباب، انتوا مش هتوصلوا لمرحلة 100% على الأقل. حتى لو أمريكا دولة صعبة أو دولة مجرمة، بس هي على الأقل بتحاول. إحنا عندنا في بلادنا ما عندناش، لو هم عندهم بنسبة 10%، أنا مش هقول 50% حقوق الإنسان، عندهم نسبة 10%، إحنا عندنا نسبة تحت الصفر. فلازم نحترم الناس اللي قدامنا. هي دولة عالم على ضد امريكا في كل سياساتها، بس بتحاول على الاقل، وعندها شوية شفافية. واي حاجة في بلد، بس نقطة عايزين نحط ضوء عليها، اي حاجة بتحصل غلط الاعلام بتاعهم بيهاجم وبيسكت. احنا ايه اللي بيوصل لنا؟ احنا الاعلام بتاعنا بيطرمخ، مفيش، احنا ماشيين زي الفل، احنا بنشحت ومش لاقيين ناكل، والرئيس بيفتتح وبيعمل والدنيا ماشيه. هم عندهم سياسات كويسه، هم عندهم اعلام متفتح، عندهم ده جزء من حقوق الانسان ان انت تعرف سياسه بلدك ماشيه ازاي. احنا ما نعرفش بلدنا ماشيه ازاي. فهم عندهم يمكن 10% ديمقراطيه ما عدوهاش. احنا ما عندناش، احنا ما وصلناش للصفر يا شباب. يعني معلش.
0: نعم، شكرا ألين على المداخلة، وشكرا لهادي. رح أتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا مع مزيد من التعليقات والمداخلات. إذن معنا على الهواء على 02-96-530. علي من روكديل سيدني، صباح الخير.
5: صباح النور.
0: صباح النور علي.
5: بس أنه أنا بالنسبة للإجرام السعودي اللي عم يتم بحق اليمنيين، بتلاحظ الإعلام إنه مثلا ضربوا مطار الرياض، كل الإعلام مطار الرياض، بس إن السعودية تقتل اليمنيين إنه شيء كتير عادي. يعني شوف الإعلام وين بيلعب دور، إنه السعودية يعني إنه ليه اليمني بده يموت والسعودي لا مثلا، على نحن ما بنفضل حدا يموت، بس انه الاعلام بيلعب اكتر دور بالفتنة وبالقتل وبالاجرام من وراء هاي الطرق، من وراء هذا الاعلام اللي عم نشوفه هلا. يعني بيطلع لك واحد بيقول لك متضامن مع السعودية، لا حبيبي انا متضامن مع اليمن.
0: اوكي، حقك. شكرا لك علي. مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء على 02-96-530، لكل اللي عنده اي تعليق ومشاركه.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.

0: غنية كمان هالغنية بإسان إسماعيل، غنية كتير حلوة، بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها اليوم بإسان إسماعيل اللي عم تحقق شهرة كتير كبيرة وعم تعرف تدرس يعني خطواتها، وأكيد الأغاني اللي عم تقدمون أغاني حلوة. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا من راديو توأمية أستراليا 1638 مع زميلنا نشأت لنتابع معه اليوم الأخبار البارزي، إن كان بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي طبعا هالفيديو اللي عامل ضجة بأستراليا عبر السوشيال ميديا. وبرجع بطر عليكم السؤال، قدي حبيته قدي ما حبيته، قدي برأيكم رئيس الوزراء يعني هون عم بيلهي الناس بأمور وبقضايا ما بعرف إذا هي كانت بمحلها. رح نتابع نحن ويكون إذن مع زميلنا نشأت. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. هو دائما الإنسان اللي يتخبط في الحياة بتبقى نهاية نهاية لمرحلة معينة، بس الإنسان يتخبط غير الإنسان اللي ماشي بخطوات ثابتة وواثق من نفسه وعارف هو بيعمل إيه. لكن الإنسان اللي بيتخبط بيكون بيحاول، دي عملية نفسية على فكرة، بيحاول يداري شيء، بيخبي حاجة، فتبص تلاقيه يمشي يترنح كده ويتصرف تصرفات غريبة عجيبة.
0: خلينا نرجع نسمع المقطع من هالفيديو اللي انتشر لرئيس الوزراء، نسمع.
2: Well, nice to meet you, mate. You are meeting me.
3: Bear in mind, I'm very protective of my daughter. And if you break her heart, I can reinstate your hex debt.
4: What a little weirdo. Like, you serious? I saw it and I thought it was AI. This is weird. You're doing weird stuff, mate. How about you go back to your job?
2: I did think it was pretty funny. Australian politicians talking to people, engaging with social media, whether it be a comedian or a
0: very serious
2: commentator.
0: أكيد بدي أسأله كريس بوين، فشو تعليقك نشأت على؟
1: نعم، هو قال باختصار في الفيديو إنه هو قال اللي جاي خطيب بنته أو البوي فريند، قال له لو هتأذي بنتي أنا مش هشيل عنك الهكس. اللي هو الهكس ده اللي هو الطلاب لما بيدخلوا الجامعة بيدرسوا، بس هو مش بيدرس ببلاش، وبنهاية فترة الجامعة المبلغ ده بياخدوه منه من الضرائب. يعني يفضلوا ياخدوا منه 25 أو حاجة نسبة معينة.
0: هل هي طريقة مناسبة ليتقرب من الشباب
1: بالضبط؟ ما أنا بقول لك عملية الفساد، يعني عملية إن هو يشتري الشيء، يعني مش ما بتحصلش حاجات طبيعية. يعني لو أنت أذيت بنتي أنا هكون غضبان عليك أو هكون زعلان، لكن عملية يعني عملية فساد رشوة. يعني أنت لو ما زعلش بنتي عشان لو زعلتها هعمل كذا، يعني هتعمل كذا مقابل حاجة مش كويسة، يعني مقابل شيء مفسد، شيء مش كويس.
0: يعني طيب نعم، برأيك يعني هالفيديو اللي بيّن أنه حدا منهم لابس رينبو تايب أوتفيت، يعني هل هي كمان رسالة ل
1: الرينبو دي؟ لازم أنت توضح الرينبو دي يعني اللي هو اللي هي للمثليين. يعني هو بيحاول يلعب على كل الناس، واخد بالك ازاي؟ ولكن انا عمليه الرشوه ان مقابل ان انت ما تزعلش بنتي، او اذا زعلت بنتي مش يعني هعمل مقابلها كذا شيء غير قانوني، دي في حد ذاتها بدها وقفه كبيره جدا. انا دائما ابص للحاجات الصغيره جدا جدا، لان الحاجات الكبيره واضحه وباينه، لكن الحاجات الصغيره او اللي بين سطور دي مهمه جدا.
0: نعم.
1: إن هو مقابل إنك أنت مش هشيل عنك الهكس لو أنت أذيت بنتي، دي في حد ذاتها نوع من أنواع الرشوة. نعم.
0: فهون عم نحكي يعني ما بعرف إذا يعني كمان الطريقة رينبو، نحن يعني مش رامبو، رينبو.
1: سوري انا فكرت رامبو.
0: لا لا مش رامبو. لا ولا يا ريت رامبو سيتسيدو يعني. لا
1: لا
0: فكيف كيف شفته يعني كيف قرأته؟
1: ما ما ما بعرف يعني بحس إنه هو بيتخبط الرجل مش عارف هو بيعمل إيه وحالته يعني حالته صعبة جدا ويعني لأني في تحديات قدامه كبيرة جدا وهو عند لا عنده لا القدرة ولا أي حاجة أبدا ولا الكاريزما ولا أي شيء إنه هو يقدر يعني يقف قدام هذه التحديات فبيتخبط في كل حد عمال يخبط في الصحون وفي الأطباق وفي الحلل وفي الدنيا.
0: بكل الأحوال رح نتابع يعني كمان مع هذا الموضوع اللي لقى انتقادات كتير كبيرة من قبل البعض اللي عامل هيك انقسامات. هلأ اللي من حزبه أكيد زقفوا له يشافوه كول ولكن هو عم بيعمل حاله كول حتى يتقرب من الشباب ولكن ظاهر أنه هيدا أنا شفته الفيديو عم بيلهي الناس عن قضايا مهمة مفروض يتبع رئيس الوزراء.
1: نعم نعم اللي هو الفقر والضرائب والبطالة والهجرة والاقتصاد ويعني والفائدة وكل حاجة يعني الراجل مش عارف مودينا على حافة الهاوية
0: أو لك.
1: نعم بس
0: أنا مش هيك أنت عم بحكي أنه صاروا يضربوا فينا المثل بالنسبة لغلى المعيشة بالوقت يلي ما كان حدا يسمع فينا أنه نحن كنا مرتاحين بأمان وسليم والوضع المعيشي كان يمكن يحصدونا على هذا الأمر.
1: هلا لا النعيم.
0: أي لا هلا لا من النعيم للجحيم.
1: نعم نعم ما هو أصل أنت ما هو دائما الدول الأنظمة هي بتلعب دور مهمة جدا يعني أنظمة النظام عملية إدارة إدارة الموارد دائما أنا أقول إدارة الموارد. الإنسان لما يكون عنده خير وما يعرفش يدير هالخير بيتقلب عليه وبيتقلب على الناس اللي حواليه. المهم أني كل ده هي أنا أتمنى الناس تحطها في الاعتبار للانتخابات أو الصندوق هو اللي بيحكم في الآخر خالص والشعب إذا أراد الحياة أو هو حر.
0: نعم نشأت في موضوع آخر هو موضوع اليوم الإعدام مباشر عبر الإنترنت بحق نضال حسن اللي قام بعملية قتل جنود أمريكيين 12 جندي. هل أنت مع الحكم الإعدام مباشر على الإنترنت أو كدولة مثل الولايات المتحدة قد تشوه صورتها أمام العالم في حال نفذ حكم الإعدام مباشر على الهواء؟
1: أنا ضد الإعدام عموما. أنا ضد إنسان يحكم على إنسان بالإعدام. أنا مش مع الإعدام ولكن الطريقة كمان اللي هم اللي يعملوا هيخلوها مباشرة أنا متهيألي مش هتحصل. أنا متهيألي مش هتحصل لأن في أنظمة وفي حقوقيين وفي سياسيين وفي ناس عندهم إنسانية وأخلاق مش ممكن يخلوا حاجة زي كده تحصل في على يعني مباشرة في دولة علمانية ودولة ديمقراطية زي أمريكا. يعني هتبقى وصمة عار كبيرة على أمريكا حقيقة لو حصلت. أتمنى ما تحصلش على الهواء وأنا ضد الإعدام عموما يعني لو حصلت هتبقى يعني ظاهرة هتبقى في التاريخ الأسود لأمريكا هذه الطريقة.
0: ليه انطرحت الفكرة؟ يعني حتى طرح الفكرة أنا بشوفها غريبة عن الولايات المتحدة رغم طبعاً. أنه عندها حكم الإعدام.
1: أوكي حكم الإعدام في دول لسه إحنا عندنا الإعدامات كل يوم ببلادنا مثلا يعني الإعدامات موجودة في بعض الدول بتسمح للإعدام ولكن برضو الإنسان لازم يكون يحترم نفس الإنسان الإنسانية نفسها يعني هو لا لا ده أسلوب مش حضاري أبدا لا وده هتكون يعني سابقة يعني مش لصالح أمريكا أبدا هتكون وصمة عار كبيرة.
0: نعم نشأت أكيد بدي أشكرك ما بعرف حسيتك بدك تعلق على شيء ما قبل ما أروح للبريك.
1: أنت
0: على كل بكل الأحوال بلكي منخلي الحوار والحديث ليوم بكرة، لأن يعني مثل ما شايف الوقت دهمنا. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا اللي بيستمر برفقتكم واللي بيمتد على مدار 24 ساعة 7 على 7 بالوقت يلي فيكم تتابعوا برامجنا وتابعوا أيضا يعني كل الأخبار من خلال راديو تؤمية، أكيد التغطية الإخبارية الكبيرة والشاملة اللي بتتابعوها على مدار كل الساعة وين بيكون الخبر التؤمية بتكون حاضرة لنقله مباشرة. كرمال هيك وين ما كنتوا بالبيت بالعمل بالسيارة مسافرين فيكن تنزلوا تؤمية أستراليا أبليكيشن على هواتفكن لحتى تستمعوا لبرامجنا المتواصلة 24 على 24 بتقنية صوت عالية الجودة. كمان اللي حبيب يسمع أغاني ويروق راسه ما قلكن إلا تنزلوا تؤمية جولد لتستمعوا وتستمتعوا بأجمل الأغاني الطربية وغير الطربية عبر تؤمية، يلي طبعا برجع بذكركن تؤمية أستراليا وتؤمية جولد نزلوهن على هواتفكن من خلال أبليكيشن أكيد بتقنية صوت عالية الجودة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية مع استراحة قصيرة ومن بعدها مباشرة رح نقوم مع جولتنا الإخبارية وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور.

0: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير 230 دولاراً عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13 14 50، صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: Ted O'Connor with the top stories. There are fresh warnings about the pressure Australia's ageing population is putting on our health system, and doctors are bracing for a huge spike in older patients in the next few decades. A new report from the Australasian College of Emergency Medicine says emergency departments are preparing for a more than 400% increase in patients aged 85 and over by 2050. Doctors say the health system is already at crisis point and older Australians are suffering. Democrats in the US have accused President Donald Trump of abusing his power after immigration agents carried out a pre-dawn raid on the home of a politician who's an outspoken critic of his administration. Ilhan Omar is a US citizen who was born in Somalia and represents the US state of Minnesota. She's been a frequent target of Donald Trump in recent years, and the raid comes just over 3 weeks out from the US midterm elections. And international media outlets are reporting that Breaking Bad star RJ Middy's died, aged just 34. Middy was best known for his role as the son of drug kingpin Walter White in the hit television series. The cause of death has not been disclosed. Middy credited his role in the Emmy Award-winning series as his career breakthrough. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: صباح الخير ويسعد نهاركم وين ما عم تسمعونا. ماريا معكم على 2 AM أستراليا على الموجة 1638 AM من بيروت. واليوم مشوارنا رح يكون للساعة 3 مثل العادة، معكم بأربع ساعات حلوين بشارككم الأخبار اللي بتهمكم، كم موضوع من حياتنا اليومية، وأكيد أغانيكم المفضلة. خلينا نبلش مع أول غنية ضمن جولتنا الأولى من هالساعة برفقة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.